0: لأن كل ما فيه معجز، كل ما فيه يدلك على الله، كل ما فيه كل حركة، كل قول، كل حركاته هي تشريع، ويجب علينا الاقتداء بها.
1: نعم.
0: وفيها تشريع من الله سبحانه وتعالى. فحتى شكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه إعجاز، في الله أعطاه من الجمال ما لم يعطي أحد. ما جمال يوسف إلا ذرة من جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الجمال، كل الحسن، كل العلم، كل البلاغة، كل الفصاحة، كلها في رسول الله.
1: الكمال البشري،
0: الكمال البشري نعم. المطلق. فإذا عرفته أعرفه من جميع النواحي، من سيرته، من أفعاله، من أقواله، من كذا. وفي مثل هذه الأشياء قد مرت، مثلا القرآن ألمح إليها، القرآن ألمح إلى رسول الله في كثير من الجوانب. مثلا القرآن الكريم ألمح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل أن يخلق العالم، وألمح عليه في في في في بداية الخلق، وفي خلق رسول الله، ومتى بدأ وكيف، وألمح إلى وعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة كثيرة، في بشريته، في نبوته، في سيرته، في سيرته، في الحرب، في السلم، في حتى عاطفته نحونا. يجب أن تعرف هذا وتشعر بهذه الأمور. وقد الإمام علي مثلا وصف رسول الله في كثير من الجوانب، وصفه في أفعاله، في كذا، وصفه حتى في شكله، لأن في شكله إعجاز، لأنه في غاية الكمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: طيب ماذا عن المصادر لمعرفتنا لسيدنا رسول الله؟ اللهم صل وسلم الطيب الطاهر.
0: أهم مصدر لمعرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد يعرف حق رسول الله وقدر رسول الله حق قدره إلا الله، إلا من خلقه. لا أحد يستطيع أن يعرف أو يصل إلى معرفة كنه عظمة رسول الله، وإلى هذه العظم الواسع والبركة العجيبة، لا يعرفها إلا الله، إلا من أعطاه. فلا أحد من المخلوقين عرف رسول الله حق المعرفة أو يستطيع، وإنما الله هو الذي يدل عليه. والقرآن الكريم أهم مصدر لمعرفة رسول الله. تريد أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
1: فاقرأ آياته،
0: اقرأ القرآن.
1: نعم.
0: القرآن كله يعرفك برسول الله، وكل القرآن خطاب لرسول الله، والقرآن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله، حتى في حياته الزوجية، حتى في جانب مشاعره، حتى في جانب مشاعره في في في بالنسبة للأمة، بالنسبة لأهل بيته، بالنسبة لأصحابه،
1: كل التفاصيل،
0: في كل تفاصيل حياته، في حربه، في سلمه، في كل أمور. لم يدع القرآن أي طريق. وأيضا المصدر الثاني قراءة السيرة، كتب السير، ولا تعتمد مثلا فيها على كتاب واحد، لأنه المؤرخين بعضهم يذكر شيء والآخر ويترك شيء والآخر يذكره. فمن الجميل أن تعرف كل، أن تقرأ الكثير من هذا، وستعرف الكثير من الخبايا والكثير من الأمور التي ليست ظاهرة، وستعرف رسول الله في أحوال كثيرة جدا، في معجزاته، في أقواله، في أفعاله، في غزواته، في كل هذا. السيرة وكتب السير ستعرف عن هذا المصدر الكثير الكبير.
1: وإذا تميز ما بين رواية وأخرى وما إلى ذلك.
0: نعم، وستعرف يعني ما هي الأشياء الصحيحة، ما هي الأشياء التي تليق برسول الله أو لا تليق، ما هي الأشياء التي هي يعني اختلاقات، اختلاق قد يقصد منها تشويه رسول الله أو حرف عن موقف، لكن هذا سيكون دليلك فيه هو القرآن. فما قرأته وفيه شيء ينطبق مع القرآن وتناسب مع القرآن، أعرف أنه صحيح. وما قرأت من السيرة كذا شيء بعيد عن القرآن أو بعيد عن الكمال، بعيد عن الأخلاق، أن رسول الله وقف في موقف يعني موقف غير رزين، أو موقف غير كمال، ليس فيه كمال،
1: هذا يصطدم مع
0: هذا يصطدم، وستعرف أن القرآن ينفي هذه الأشياء.
1: نعم. طيب يا أستاذ فضل، فيما إذا اجتهدنا مثلا وبلغنا الجهد الأكبر، يعني هل نستطيع مثلا أن نبلغ الغاية في معرفتنا لرسول الله؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه وسلم. معرفة رسول الله ليس لها غاية، ليس لها نهاية. أم المؤمنين عائشة وصفت رسول الله بوصف، قالت كان خلقه القرآن. القرآن هل تفنى عجائبه؟
1: أبدا.
0: القرآن لا تفنى عجائبه.
1: نعم.
0: ورسول الله كان تجسيدا للقرآن، وقرآنا ناطقا، وخلقه القرآن،
1: وكان يمشي مصحفا،
0: وكان يمشي مصحفا.
1: نعم.
0: فرسول الله لا تفنى عجائبه، كما أن القرآن لا تفنى عجائبه، فرسول الله لا تفنى عجائبه. ربما أن تنظر لهذا الموضوع يعني فقط من خلال سيرته وحياته العادية، لكن إذا أتت إلى معجزاته، إلى أشياء قبل وما وأثره يعني وتأثيره بعد في حياته.

0: وبعد موته ستجد أنه بحر لا يدرك. لكن اغترف بقدر ما تعرف، وكلما اغترفت كلما اقتربت من رسول الله، كلما أحببت رسول الله،
1: وعلى جهدك يعني.
0: وعلى جهدك وتوفيق الله وصدق
1: محبتك
0: وصدق محبتك ونيتك. نعم. لأنك المقصود من كثر هذه المعرفة المحبة الصادقة الاتباع. فكلما عرفت كلما ارتفعت، كلما ازداد قدرك. حتى الأولياء يقول أن درجات الأولياء تتفاوت بتفاوت معرفتهم برسول الله. فمن عرف ما كانت معرفته رسول الله أكمل وأعمق، فهو درجته تكون أكمل وأعمق. ليس يدري قدر الحبيب سوى الله، فماذا تقوله الفصحى.
1: الله الله.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
4: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، أسألك بدوام ضياء صباح سلي سنة أنوار حجو ذاتك ونألاء بهي بهاء سبحانة جمال وجهك وعوارف لطائف جود كرم صفاتك وجلال كمال جبروت شرف سلطانك وشروق شموس سواطع غرب برهانك من أفق سواد فؤاد فلك إنسانك وقريب عجيب غريب خفي سر شانك المحيط بملكوت عوالم دهرك وزمانك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد أوج الشموس المشرقة الساطعة يد الرحمن الفائضة بالمواهب وسر الشان في جميع المراتب وعلى آله. يا من كل الجمال وميض بعض جماله المنشور وجميع الحسن من بارق حسنه المستور، يا صريح جوهر كل صريح، يا مهيمن التحقيق والترجيح، يا حرف الحروف الأعلى، يا طاووس الفراديس العلا، يا لطيف باطن العرش والكرسي، يا محراب جامع حضرة القدس، يا فجر الطلوع، يا صبح الربوع، صلى الله عليك وعلى آلك. يا سر المثاني، يا عين المعاني، يا أقصى الأمان، يا بهت الجمال، يا سوار المعصم المنزه عن الأمثال، تمجد قدرك أن يعرف وفضلك أن يحصر وجل معناك أن يوصف لمخلوق أو يظهر، وكيف وأنى لأولئك وكلهم تحت لوائك، وكيف لا يا معنى السجود، يا سناء الوجود، ومنك يستمد كل موجود، وأنت وراء المعالم والحدود، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك. يا سكر الجنى، يا شكر الثنى، يا معدن الحب، يا سين السنى، صلاة تليق بمقام قربك وأنسك، منشورة في فضاء قلبك إلى سماء نفسك تقابلك من حيث أنت، عدد أسرار عقلك وعلمك، موصولة بأسرار اسمك ورسمك.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
5: إن الصلاة على النبي هداية، فلتتخذ منها لدينك سلما، ترقى بها عند الإله فرددوا صلى الإله على النبي وسلم.

0: أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كم نحن في حاجة لارتشاف رشفة من كأس عالم جليل له الباع الطويل والإدراك المستبصر لما نحتاج إليه، وهو فضيلة العلامة العارف بالله السيد محمد بن يحيى عبد المعطي الجنيد حفظه الله ورعاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا أبواب معرفتك وفضلك ومنك وامتنانك ورأفتك ورحمتك وحنانك يا هذا الجلال والإكرام يا رحمن الرحيم. أهمية معرفة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل ومعرفة الرسل جميعا، معرفة الأنبياء ومعرفة التوحيد، يعني معرفة الله ومعرفة الأنبياء ومعرفة المعاد، هذه ثلاثة أصول لا بد من معرفتها. الإلهيات تسمى، والنبوات، والمعاد، يعني هي الآخرة. ونحن نقرأ كثيرا حتى في الآيات القرآنية يؤمن بالله، آمنوا بالله واليوم الآخر، أكثر الآيات هكذا يؤمن بالله واليوم الآخر. جمع سائر يعني وسائل الإيمان بمعرفة الله واليوم الآخر. فمعرفة الله تشمل جميع ما يتعلق بالكتاب والأنبياء والملائكة وما إلى ذلك، واليوم الآخر ما يتعلق من بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار. يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى قال إن الذين آمنوا، يعني النوع العربي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدين عند الله هو الإسلام، الدين عند الله هو الإسلام. والذين أرسل إليهم من المخالفين هم الذين غيروا هذا اللفظ، فمنهم من تهود قالوا إنا هودا، ومنهم من تنصر قالوا إنا نصارى، فقال لهم الحق بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مسلما حنيفا، فأبوا، فقال ليكونوا على ما هم عليه يقيموا التوراة ويقوموا الإنجيل. وأخذ على بني إسرائيل العهد، قال لئن آمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم، تعظيم الأنبياء واجب، تعظيم الأنبياء واجب من واجبات الدين، فمن لم يعظم نبيه ما آمن، ومن لم يؤمن ما اتبع، ومن لم يتبع لم يعني لم يستجب. فلا بد من معرفة النبي وهذه الثلاث الأصول، يعني كما قلنا الأصوليات هذه الثلاث، كما جمع الله سبحانه وتعالى العبادات والطاعات في يعني بأنواعها، فقال قل إن صلاتي ونسكي، هل بقي شيء؟ لأنه كل ما يتقرب به إلى الله من تنسك ودعاء واعتكاف ولزوم حالات معينة، يعني تعلق بأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى يسمى صلاة، يسمى صلاة. وكل ما فيه قربات ونذورات نفقات مواساة إكراميات يسمى نسك، أي نوع كان. قل إن صلاتي، أيوة، فالصلاة في القرآن إذا قرنت بلازم من لوازم الحركة أو قرنت بالزكاة يعني بها هذه الصلوات الخمس، فإذا جاءت مطلقة فيعني بها أي صلاة من هذه الصلاة، أي صلاة. قل إن صلاتي، سائر العبادات كما قلنا المعلومة والمفهومة، ونسكي، أيوة، هناك من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا لكثرة أوصاف رسول الله في التوراة، قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. انظر هذا التعبير، ما أجمل هذا التعبير، يذكر اليهود ويقول أنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. هل يشتبه أحد بمعرفة ولده معرفة ابنه؟ لا يشتبه ولا يمكن. قال كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا، شو ما قلت ما علموا، ما قرأوا، ما عرفوا بالعيان والمشاهدة، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. القرآن يلعن من عرف رسول الله ولم يؤمن به، ويشترط حبه وتعزيره وتوقيره، شرط لازم، حتى جعل الرسالة لهذا الغرض، فقال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا لتؤمنوا عليه السلام للتعليل، لكن لا يسمى تعليل هنا، يقال هذا اللام في هذا المكان للتعليل والإحاطة والإحاطة، لابد أن تكون كذا للتعليل والإحاطة، كأن الرسالة لهذا الغرض، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ثم قال وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجمع الله سبحانه وتعالى حقه وحق رسوله في آية واحدة. من أعجب الآيات أن يجمع حقه التسبيح والتقديس وحق رسوله التعظيم والتوقير. فما معنى تعزروه؟ التعزير توطئة النفس على حبه وأخلاقه، وتوطين القلب على اتباعه واتقاء مخالفته، وتوطين العقل على فهم آياته وحجته. توقروه وتعزروه ألا ترى أحق بالتعظيم غيره، ولا بالتكريم ولا بالتبجيل ولا بالعلى ولا بالمعالي ولا بالمكارم ولا بأي خلق عظيم هو أحق به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى مدحه بذلك فقال إنك لعلى خلق عظيم. ما قال إنك ذو خلق، على مفطور على خلق عظيم. لاحظوا كلمة على، مش المزحلقة، هذا المحققة، هذا لم التحقيق لا لم التزليق. وإنك لعلى خلق عظيم، أي مفطور على أعلى الكمالات والأمور الحقيقية التي هي سماه الحق، قد جاءكم الحق من ربكم. ولهذا اشترط حبه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لاحظ اتقوا الله وآمنوا برسوله. قد يقول يا أيها الذين آمنوا، كيف يقول اتقوا الله وآمنوا برسوله؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذه ثلاث، من الذي لا يريد هذه الثلاث؟ لكن حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا الله، اتقوا مخالفته وآمنوا برسوله، إيمان الحب والتعظيم لا إيمان الاتباع والتقليد وهو لا يعرف عنه شيئا، هذا غير مقبول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فهل الذي يزكي غيره يحتاج إلى تزكية منهم؟ ما رأيكم؟ الذي يزكي غيره يحتاج إلى تزكية؟ الذي جاء يدعو إلى الكمال أفيه نقص؟ الذي جاء يدعو إلى الحق أيقترب من الباطل؟ لكن فما معنى التقوى؟ عندما تقرأ أنت عفى الله عنك لما أذنت لهم مثلا، لاحظ آية أخرى فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إذن لمن شئت، ما قلت لمن طلب، لأنهم إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، أولئك هم المؤمنون حقا، حقا أولئك هم المؤمنون الذي أمر الرسول بالاستغفار لهم. انظر ما هي درجاتهم. وإذا كان قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، عافاك الله، هذه تسمى دلالة الاعتراض الذي لا يراد حقيقته وإنما يراد معرفته. هو ما قالش لما أذنت لهم، لو كان كذلك لما قال فأذن لمن شئت منهم، لكن كأنك تقول عافاك الله، لم أسرعت عجلت كذا، ما يستحقوش، هكذا المعنى، كأنه هؤلاء لا يستحقون، فلماذا تسرعت؟ لا يعترض على فعله لأنه ما فعله بأمر إلهي. أي نبي ما وضع قدم ولا رفع قدم إلا بأمر من الله. ما هوش المسألة هكذا، بأمر من الله. اللهم ارزقنا حب رسولك، اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يبلغنا إليه، وعافنا وعفو عنا وتب علينا وهدينا وسلك بنا مسلك المتقين، واجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا الحاضرين والغائبين من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المحشورين تحت لواء المصطفى يوم لا ينفع مال ولا بنون. برحمتك يا كريم، بعزتك يا عظيم، بحرمة الفاتح، نودي إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
0: سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قبل آلاف السنين أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، أمره ببناء الكعبة بحجم ومساحة مناسبين لتكون بيتا لعبادة الله والصلاة له. لم تمض إلا أيام حتى وفدت إلى البيت القبائل، وصار محاطا بمدينة أصبحت من أكبر مدن الحجاز. وبدأ الناس يقصدون مكة المكرمة من البلدان والأمصار لحج بيت الله الحرام. كانت القوافل تترى على المدينة دون انقطاع، وهكذا ازدهرت سوق مكة وربحت تجارتها، واستجاب الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام، إذ علا شأن مكة وبيتها الحرام علوا لم تنله مدينة ولا معبد. وهذا ما استشاط له أبرهة غضبا.
1: أبرهة؟
0: نعم.
1: ومن هو أبرهة؟
2: لم أعد أطيق هذا، تترك القوافل بلاد الغنية المنعمة وراء ظهورها وتقصد مكة؟ إلى واد لا زرع فيه ولا شجر. ترى ماذا وجدوا في مكة؟ ها؟ ماذا وجدوا؟
3: وجدوا فيها الكعبة يا مولاي. مكة تحتضن الكعبة والقوافل تحج إليها، فتقصد مكة لزيارة الكعبة يا مولاي.
2: وهل الكعبة التي تتحدث عنها معبد كبير؟
3: لا يا مولاي، ذلك البيت لا يستهوي القلوب بمظهره، بل لأنه بيت الله.
2: بيت الله؟ وهل لله بيت؟ هذه أسطورة ابتدعها أهل مكة ليخدعوا بها جميع الأمم من عربها وعجمها حتى تربح تجارتهم. أنا لا أؤمن بهذا الكلام، فقد اتخذت قراري، سأبني في اليمن معبدا عظيما يسلب الكعبة رونقها وشأنها عند القبائل. سيشيد هذا المعبد في قلب جنة عظيمة وكبيرة تتعالى منها ترانيم الطيور والعصافير والبلابل، وله جدران شيدت بأثمن وأفخر الصخور، وله محراب صنع من الذهب الخالص، وقد رصع بالجواهر والأحجار الكريمة وكل ما يبهج الناظرين، وتنبع من حوله عيون المياه العذبة التي تروي عطش القوافل، وسيقدم لوافديه كل ما تشتهيه أنفسهم، وعندئذ سنرى أيهما أكثر عظمة وبهاء ورونقا، بيت الله المزعوم أم معبد أبرهة المبجل المعظم؟
4: وفي القصر، وبينما أبرهة الحبشي يفكر ويخطط، قرر أن يكتب إلى كل القبائل. ثار أحدهم وصمم الجود بنفسه وقرر دفع الحيف عن أهل جلدته. مضى هذا الرجل فارسا ملثما وبيده سيف، وتساءل الجنود في المعبد:
5: من أنت يا هذا؟ وماذا تريد
6: يا هذا؟ أخاطبه،
4: ولكنه لم ينبس بكلمة، وبدا في قوة وصلابة حتى أنه قتل أحدهم، ثم هرب الآخر فرمى سيفه وأصابه حتى أرداه قتيلا. توجه ذلك الرجل إلى شعلة من النار ورماها على المعبد فأحرقه.
0: كان أبرهة طاغية متجبرا ومستكبرا، كتب إلى كل القبائل يأمرها بالحج إلى معبده، معبده الذي انتهى من تشييده، وأن على أهل اليمن ألا يتوجهوا إلى مكة وبيت الله الحرام، بل يقصدوا حج معبده. إن هذا الأمر أغضب الناس، فكيف يمكن أن يولوا الوجوه عن بيت مقدس تركه أنبياء الله لهم، ويختاروا معبدا شيده لهم حاكم جائر مستكبر؟ ولما تمادى أبره في إكراه الناس، ثار أحدهم وصمم على الجود بنفسه ودفع الحيف عن أهل جلدته.
1: هل احترق المعبد؟
0: نعم يا بني، وحولت النار بألسنتها ذلك الجلال المزعوم إلى ركام.

0: من الذي تجرأ؟ من الذي سولت له نفسه وأحرق معبدي العظيم؟ لا بد أنه من تدبير أهل مكة وتآمرهم. سوف أهدم كعبتهم وأسوي بها الأرض كما أحرقوا معبدي، سأجعلها صعيدا جرزا. لن يتوجه أحد إلى بلدي ما دام ذلك البيت قائما في مكة. سأهجم عليها بجيش جرار، جيش الجيوش. سنحمل على مكة وبيتها. أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
1: بدت في الصحراء جحافل جيش عظيم، وأصوات الفيلة تغلب أصوات وقع أقدام هذا الجيش.
2: جمع أبرهة جنده في جيش عظيم، وما زاد هذا الجيش رهبة هي الفيلة التي أعدت للحرب. فيلة عظيمة تتقدم الجيش وتحمي طلائعه.
1: كانت الفيلة تمشي بعظمة ورهبة، يتقدمها جيش أبرهة بعدده الذي يتجاوز عشرات المئات. كانت تخرج إليه بعض القبائل لتقاوم ذلك الجيش بكل ما أوتيت من قوة.
3: ألم يقاومه أحد؟
2: خرجت إليه بعض القبائل وقاتلته بما أوتيت من قوة.
4: لا قبل لنا بهم إن خرجنا لهم وجها لوجه. إذن ماذا نصنع؟ لابد لنا من مباغتتهم. هل تعم أقول؟
5: نعم الرأي رأيك.
6: هل أنتم مستعدون؟ استعدوا، اضرب.
1: واعترضت الجيش وأصابت ما أصابت منه، وظلت السهام تترامى على جيش أبرهة من بعض القبائل التي قاومت.

0: اللعنة احملوا عليهم.
1: استعدوا احملوا عليهم.
2: لقد نجحنا في مباغتتهم.
3: أيها الرومان، أضرب!

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هاي أصحابنا الكبير والصغير، داري إن دبور اليمن ومشاكل اليمن، مشاكلنا بين بيناتنا، وما دخلت البلاد في هذه الحالة إلا من تحت رأس السعودية. والناس داري، حتى أخواننا الذي في المناطق الجنوبية داري وبسروا أفعال السعودية. لاحين يا أصحابنا في المناطق الجنوبية، منكم الأب، منكم الأخ، منكم الأخت، منكم الأم، إحنا شيء واحد، والبلد واحد، والدم واحد. القوات المسلحة اليمنية ما بتستهدف إلا لا شيء حشد بحشدها السعودي، بنستهدفه. إذا بنقول لكم أو معسكر أو مخازن أسلحة أو غرفة عمليات أو ما وقع بتقوم بها السعودي داخل بلادنا، بنستهدفه. هذا الكلام يقع في روسكم. لا عن قتل جاهل، ولا عن قتل مدني، ولا عن قتل كلب، ولا دم، ولا دجاجة. أما أنتو بني آدم سامحنا، ما نسخاش لو قد بما قد به. لا يمكن أن هذا يقع مننا. فخلوكم ناس واعيين، وكل واحد ينتبه، لا يفعلوا نثرات ويقولوا هو إحنا، هو إحنا الحوثيين. ماشي، هذا الكلام ما يقع إلا تنتبهوا وتخلوكم واعيين. وهذا بتحشد السعودية في هذا الوقت وفي هذه المرحلة للمه، أنه اليوم 12 سنة وإحنا محاصرين ومعتدى علينا، 4 سنين وخلق الله بيتفاوضوا ما أخذوا شطري، لا خرجنا بنتيجة ولا شيء إلا يقول حزا غض لنا. وأنتوا قد أنتوا دارين بمعاملة السعودية، وهي رأس المشاكل والحصى الذي مركب على اليمن من السعودية. قمنا نحاصرهم حصاء مقابل حصاء، هذا قد بيحشد، وإحنا قمنا بسم الله على كاكري اجلع جدوي. أي واحد كذا بنقول لكم إخواننا في المناطق الجنوبية، إذا أنتوا عندكم علم إن هذا المكان فيه قيادة السعودية أو غرفة عمليات أو مخازن أسلحة أو موقع يتجمعوا فيها السعودية، وخروا افرقوا انقلوا، لأنه هدف مشروع للقوات المسلحة. يتي كذاب نقول لكم وخروا، ما نزيد نفعل لكم، ما نزيد نسوي لكم. قد اطلعتوا على البلاد كاملة ما وقع فيها، قد انتوا دارين أغبقى. اليوم 12 سنة والسعودية بتلوث وتعوث داخل البلاد، بنستهدف سفن في البحر سعودية، والناس طالعين نازلين ما بنحاكي حد. وهذا قد قال يحمل سفين السلاح، بالله عليكم هذا آدمي حق صلح والله جاء من أجل سلامة اليمنيين؟ حد بحاجته؟ لا حد يشتي سلامته ولا حد يشتي لشي، يرحلف في حاله ويدي ما عنده. البحر بيطلع وينزل عالم ساع ما أذر، أحد قد تحاكى مننا ولا تضرر مننا ولا صح مننا إلا من هو في صف السعودية. بنديها ظاهر يا ظاهر، أي واحد هيدخل للسعودية أو يخرج من السعودية ممنوع ممنوع، لأنه محاصر لنا، محاصر لنا. الشعب بيموت يا خلق الله، ناس من الحصار وناس من الجوع وناس من كل التغذية وناس من كل الأدوية، ويا ما نخلع على رأسها هكذا وبس. عطفينا الغيرة، عطفينا الدم، عطفينا القبيلة، عطفينا الإنسانية. عاد احنا أهل الإسلام، احنا يا رجال بيحرقوا القرآن ولا دولة بتصيح ولا حد يتحاكى، ما هم من مسلمين هذولة. قاتل على روحك. فكذاب نقول لكم أبناءنا وأخواننا وآباءنا وعقال وأحرار الجنوب بشكل عام، إحنا أخوتكم وروسنا تجاه روسكم، يعلم الله من سابع سماء إن الكلام هذا باطن وظاهر. أنتوا أخوتنا وإحنا أخوتكم، والدم واحد والحال واحد والبلاد واحدة، وإن إحنا بنتألم على ما بيقع عندكم من السعودي ومن تحالف وراه. يخرجوا من البلاد وعد اسبر بلادنا، وكل واحد في حاله، لا نشتي سعودي ولا لنا بسعودية. هيمنه ووصايا ما عبش، والبلاد بلاد الناس جمعه، ومن سبر بحذية فوق روسنا، من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، حي الجود من أين ما جت. وصايا خارجي من الآن وصاعدا، يمنع من عن باتا وتقتضع يد أي واحد يتطاول على سيادة اليمن وأحرار اليمن ورجال اليمن. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: قارح بشليل.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحسين

أنت عن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

حائد، وعداوة كل عدو، وطعن كل طاعن، وقدح كل قادح، وحيل كل متحيل، وشماتة كل شامت، وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

موجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول خالمين خالمين خالمين خم الهوش فت فت الخطوة على الخطوة، اسمع حول بس يا ليش

0: صوت الرجل. بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس.

بط واحد يا فضوح، واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم احسن.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار.
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا ال...

قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان هذا نهي

0: سد
1: بادي مون
0: سد
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محاول

0: هوش مال مال مال مال مال مال مال مال هوش شد تكر الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن هوش يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محمديون.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
11: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى كل الأنبياء ورسل الله الصالحين وكل المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم في سلسلة حلقاتنا عن الربيع المحمدي، موضوعها منهج الأنبياء. المستمعون الكرام، نحتسي من قهوة الربيع المحمدي ونواصل حلقاته في أجواء الفرحة والابتهاج بالاحتفاء والإحياء لسنوية المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وكل أنبياء ورسل الله الصلاة والتسليم. وقبل أن نلجأ إلى موضوعنا اليوم منهج الأنبياء، جدير بنا التأكيد أن الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري، وأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، يجعل من التبعية لأعداء الأمة، يجعلها تخرج عن طريق الحق والصلاح والرشد وزيغا عن الهدى، ولا سبيل للأمة إلا الاعتصام بالله والارتباط الوثيق برسالته.

0: البناء لخير الناس وحرية الأوطان على أساس من العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان مهما كانت هويته الثقافية والاجتماعية وانتمائه السياسي وإيديولوجيته الفكرية، وبعيدا عن مظاهر وسياسة الطغيان والاستعمار والتعدي على حقوق الناس كما هو حصل اليوم بتلكم المعاناة الكبيرة لشعب فلسطين واغتصاب أرضه وانتهاك أعراض أبنائه الذين يصطلون بنار الانتهاك من تقتيل وتجويع وتشريد وغير ذلك من أوجاع الاستعداء على أصحاب الحق والمشروعية، الأمر الذي جعل من مظلومية فلسطين جريمة القرن. وفي ظل التواطؤ الدولي والصمت الرهيب وعدم تنفيذ مقررات وواجبات المجتمع الدولي، وفي ظل سكوت وخذلان الحكومات ومعظم الأنظمة العربية والإسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فجدير بأمة محمد أن تجعل من محطة سراوية المولد النبوي الشريف أملا متجسدا ومتجددا للوحدة الإسلامية الإيمانية.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا. لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتف الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد.
0: أحباب ربيعنا المحمدي، وبالعودة إلى موضوعنا اليوم من نهج الأنبياء، فأمة الإيمان والإسلام هي لهم أكثر حاجة للعودة إلى منهاج الأنبياء، فغيابهم في تعاليمهم وقيمهم ورمزياتهم عن ساحة البشرية يكون البديل هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار والطغيان والكفر والضلال والإفساد والإجرام، وهو ما يجب معه استحضار المسؤولية الإيمانية والخوف من الله العزيز الجبار للسعي بتحمل الأمانة الإلهية لإزاحة هذا الحضور المنحرف عن نهج وقيم أنبياء الله ورسله بامتداداته الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية والإرهابية أيضا، كبلاء عظيم ومحنة كبيرة ليس فقط على أمتنا الإسلامية بل على البشرية جمعاء. وتعزيز حضور الأنبياء، تعاليمهم وروحيتهم وأخلاقهم ومبادئهم، ونقصد هنا الأنبياء والرسل، لنتمسك بها ونتحرك على أساسها وفي كل مجالات الحياة، ونستهدي ونسترشد ونتخلق بها لتهذيب وتزكية نفوسنا ونسمو بتلك القيم لنعزز من كرامتنا وشرفنا الإنساني الذي استلبه الطواغيت والضالون المضلون والمجرمون أولياء الشيطان. وهنا يا إخوة الإيمان نستحضر قول سيد الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله عليه وآله وكل أنبياء الله فيما روي عنه: سيأتي عليكم زمان يتولاكم فيه الأئمة الضالون المضلون، ومن يحرفون ما أوحاه الله سبحانه لأنبيائه ورسله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وأخشى ما أخشاه عليكم من بعدي الأئمة المضلون. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان عن الصدق كليل، واللازم للحق دليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهل آن الأوان لأمة محمد أن تصحو من غفلتها وسباتها وتجعل من الاحتفاء بالربيع المحمدي أساسا ومسارا لتحقيق الوحدة الإسلامية؟ إذا نصغي للسيد القائد العلم يحفظه الله.
2: الله يقول في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرسم لنا الله في القرآن الكريم أرقى مستوى وأعظم نموذج من الوحدة التي تفوق أي وحدة في واقع المجتمع البشري، هي الوحدة الإيمانية التي ننطلق فيها من منطلقات إيمانية. فنعتصم بحبل الله جميعا نلوذ به، تجتمع كلمتنا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى وتعليماته المباركة الجامعة المقدسة العظيمة. وهذه الوحدة الإيمانية يقدم الله لنا أساسها المتين، أساسها العظيم، أساسها القوي الذي تبنى عليه، فيكون بنيانها بنيانا شامخا متماسكا صلبا قويا، لأنه قام على أساس وأرضية صلبة وثابتة ومتينة وقوية ومحكمة. من أكبر العوامل في الفرقة والاختلاف هو الاختلاف على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على مستوى الرؤى. حتى عندما نأتي إلى الجانب العملي فتتباين الرؤى المتعلقة بالجانب العملي، فيؤدي ذلك إلى التباين وإلى الفرقة وإلى الاختلاف.
0: أحباب رسول الله وكل الأنبياء، شهيد القرآن السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بدوره يقول في أدبيات الدروس من هدي القرآن الكريم والتي عنوانها لا عذر للجميع أمام الله، متسائلا: ألم يقل الله عن إرساله الرسل وإنزال الكتب أن المهمة تتمثل في الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ فنفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إنما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فإنك تكذب على نفسك وتكذب على ذمتك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وآله. لماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد عليه وآله الصلاة والسلام والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام وآخرون كانوا يتحركون؟ هل كان ذلك الإسلام الذي كانوا عليه مضيلا قديما كان يدفعهم أن يتحركوا من أجله؟ أما إسلام هذا العصر فهو إسلام مسالم لأعداء الله، لا يريد منك أن تتحرك ضد أحد ولا أن تثير ضدك أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم؟ أن تقول الموت لأمريكا قد يجرح مشاعرهم ومشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علينا ويؤثر على علاقاتنا وصداقاتنا معهم، أو قد يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم. هذا الإسلام الذي فقدنا محتواه وحرفنا مفاهيمه أصبح مختلف عن إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبكل مظاهر الاحتفاء نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، ونجعل من الربيع المحمدي مرسخا للمحبة والولاء والاقتداء والتأسي، وتقديرا للنعمة الإلهية ورمز أصالة الأمة وهويتها. كون الارتباط الوثيق بسيدنا محمد هو ارتباط بالمنهج الإلهي، واجب على كل المؤمنين استحضار منهج الأنبياء وسيرهم ورمزيتهم وتمثلها في كل جوانب حياتنا. والله خير مستعان، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو سبحانه العزيز الحكيم ذو القوة المتين. وندعوه تعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء. خاطركم مع الله.
3: صيني قش بنكهة سام افتر.
4: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم.
6: ذكرى المولد النبوي الشريف.
5: سام اف ام،
7: كل عام وأنتم محمديون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا الجميع، ارحبوا. عدد ثمارنا اليمني حبات الثمار كلها، عندو تخيلوا كم والمراحب ما أكبرها. عدد حبات ثمارنا المختلفة الأنواع والألوان والأذواق، ما شاء الله العظيم، والخير والبركة فيش يا أرضنا يا أرض السعيدة. أخواني وأخواتي وكل المستمعين والمستبعات لبرنامج الحكيم اليماني، بالأمس كنا بنتحاكى عن أهم العمليات الزراعية الذي يجب على المزارعين الاستعداد لها. الناس كنا قدرت والناس قد خفت الذرة أو بددت في معظم المناطق، باقي بعض المناطق فقط الذي تأخروا في المذرة الذي ما ذروا له من 15/6 داحين وقت البداد وخف ثمار الذرة أو محاصيل الذرة. خفوها الآن، المحصول البقلة، خفوا البقلات وخلوها الرابعة الخامسة تسيء من جنب أخته لجي تكبر البقلة ويقع مسبلي أو مطوي كبير. أما بالنسبة للقمح استعدوا للموسم، هم الناس قدم يبدأوا من شهر 8 المبكرين، يبدأوا من شهر 8 وبعد اندواله زراعة القمح من 15/8 تستمر إلى بداية شهر 10. فالناس تزرع إيش؟ أقمح مختلفة في كل مناطق زراعة القمح، وعلى رأس محافظة الجو. الذي أشتي من أخواني المزارعين وأخواتي المزارعات يهتموا بالصيب، لا تكون تزرع أي صيب دائما، لا تبصرش من جنب رأسك وتقول ما بيش داعي إننا نتعب للصيب. يتعب للصيب، التعب في الصيب ولا التعب في الثمرة. يعني لو ما تعب داعي في نقاء الصيب ودوار الصيب النظيف والنقي والخالي من الأمراض، اتعبوا من الآن، هذا يوفر عليكم تعب وقهر موسم كامل. ترجعوا تقولوا يا ريت وإحنا دورنا الصيب الباهرات، يا ريت وإحنا فعلنا، يا ريت وإحنا نقينا الصيب، يا ريت وإحنا بصلنا الصيب النظيفات الخالية من الأمراض. لا، من الآن تحروا في الأصيار. وأنصح كل مزارعي الحبوب وعلى رأس الذرة والبر عليهن المحصولات الرئيسية معول عليهن. والقمح من ذلك اللي احنا نشتي نصيب، اللي يشتي صيب للسنة اللي عجي من الآن دوروا الأصياب الجيدة والباهرة وتعبوا عليها قبل. وبعدها نكوها نظفوها، من بعض الناس بيسرج الرصيب بعدها بيقول لك كذن بالتربين بين التراب، نكيها نظفها، ابصر لا شيء مكسورة، لا شيء فيها أمارية مرض، لا شيء فيها أمارية إصابة، وبعدهن نكوهن وحدهن. ولا تطرح في التربة إلا البذرة القوية والنظيفة التي هي مثل الذهب، سروا لي مايل لونها للذهبي الفاتح اللي بيفرح عليه وفارح هكذا مزقرع، هذا البذرة الذي تستحق أن ترميها بيدك المباركة في الأرض الطيبة. هذا النصائح بنوجهن لأصحاب القمح، لأن القمح نشتي خيرات، نشتي قمح خيرات، نشتي لأن القمح عصب حياة، والحب اللي ما بيش معه اللقمة ما يرح، وإحنا نشتي اللقمة، واللقمة ما عادتي إلا من القمح والذرة والشعير والبلسم والقلة والعثر، كلهن هذولا يبتين قرص العيش أو قرص الخبز، هذا اللي بنبحث عنهن، والعالم كله بيبحث عنهن، والعالم كله بيسعى إلى الامتلاك والسيطرة عليهن. إحنا عاد إحنا هنيه، عاد إحنا في معنا مجال من الفصحى، إذا عاد معنا فصحى من الوقت إن إحنا ننتبه لأرواحنا من الجوع. ما شاء أقول الله لكل المزارعين، الله يكون في عونكم ويطرح البركة في كل ما حطيته في أرضكم، وأنتم من بيجد، وأنتم من بيتعب، وأنتم من تستحقون منا كل الشكر والتقدير. أنتم معول عليكم تعززوا أمننا الغذائي، مثل ما هم رجال الله معول عليهم تحقيق النصر للأمة، أنتم معول عليكم تحقيق النصر في الجبهة الزراعية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على حياة الناس من الهوان ومن الجوع. لن أطيل في هذا الموضوع، لأن أنا متأكد أن معظم المزارعين لا زالوا يعوا هذا الكلام ويعرفوا معناه ومغازي كلام يلي بين أطرحه في هذا الحلقة أو في هذا السلسل من برنامج الحكيم اليماني، لأن الصيب هو كل شيء. الذي يشتي يزرع ويروح ينكس صيب الباهر. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيام صلينا على رسول الله، عند وقف قليل إحنا ويكم، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو، هيا يا مصلين على محمد وآله. حراف الشهر الحميري ذو الخراف، ايش اسمه؟ الشهر الحميري ذو الخراف، وذو الخراف قلنا بيجي من ايش؟ من الخرف والخريف، خرف المال وخريف المحاصيل الزراعية أو الفواكه. اليوم يوم صلين على رسول الله وآله الطاهرين، اليوم أربعة ذو الخراف، اليوم أربعة أي ذو الخراف، الشهر الحميري أربعة ذو الخراف. أما الشهر الرومي أو الشهر السرياني اليوم أربعة أيضا آب، أربعة أيش آب، يوافقكم في الأشهر الميلادية كم؟ 17 أيش؟ 17 أغسطس. أما منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله، اليوم 8 الجبهة، منزلة الشمس إيش؟ 8 الجبهة، يوافقها كم في الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله؟ اليوم 8 الطرف، 8 إيش؟ الطرف. يوافقها كم في المعلم الزراعي؟ أنتوا ذاكري أكيد أن معظم المزارعين والمزارعات لا زالوا يعرفوا هذا المعلم الزراعي وهو الروابع، هنا في الروابع الأولى، واليوم أربعة الروابع الأولى، أربعة كم؟ الروابع الأولى. يوافقها كم في المتوسط وقت العشاء؟ أربعة القلب، والقلب عبارة عن أيش؟ القلب عبارة عن نجم لامع كبير بين نجمي متوسطي، أنه يعني مسرجات شوي شوي، والمسافة بينهما أقل من متر، نستطيع مشاهدتهم بالعين المجردة إذا السماء صافي بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين الرابع من ربيع الأول 1448 الموافق 17 من أغسطس 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب، سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدو وتدمير عدد من مخازن الأسلحة. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ يحيى ناصر العامري. العلامة شرف الدين: المولد النبوي محطة لترسيخ قيم الجهاد والصمود في مواجهة الأعداء. إصدار تعزيزات مرتبات شهر مايو 2026 لوحدات الخدمة العامة. أيضا على صحيفة الثورة: بن حبتور استمرار تحشيدات مرتزقة العدو سيقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته. تفاقم أزمة الرواتب وفضائح فساد كبيرة في حكومة الارتزاق، انفجار وشيك داخل المعسكرات التابعة للسعودية وغليان شعبي بحضرموت. شهداء بخروقات متواصلة للاحتلال في غزة وأزمة إنسانية حادة في القطاع، وفد حماس يبحث في القاهرة انتهاكات الاحتلال وتنكره لاتفاق شرم الشيخ. الجيش الإيراني يعلن عن

في بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. دلالات ورسائل احتفال اليمنيين بذكرى المولد النبوي الشريف. قتلى وجرحى في قصف جديد للقوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. بن حبتور: محاولة نقل التصعيد إلى الداخل اليمني لا يعفي السعودية من المسؤولية عن تداعياته. حضرموت تحيي فعالية ذكرى المولد النبوي وتحذر من الزج بأبناء المحافظة في معارك تخدم العدو السعودي. الماجستير بامتياز للباحث أحمد السياغي من قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة صنعاء. فعاليات وأمسيات شعبية ورسمية متواصلة بالعاصمة والمحافظة فرحا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف 1448. محافظة تعز: مرتزقة العدوان يستهدفون منزل مواطن في مديرية حيفان. العدو السعودي يواصل اعتداءاته على صعدة منذ يوم أمس. الفرح السعودية غارقة في تناقضات سياستها تجاه اليمن ولا مفر من إنهاء العدوان والاحتلال. حراك شعبي ورسمي واسع في المحافظات اليمنية استقبالا لذكرى المولد النبوي الشريف. باحث ومفكر مغربي: الكتاب والعترة هما السبيل للأمة وتجربة اليمن تؤكد أن التحول يبدأ بالوعي. أيضا على المسيرة نت: 33 مصابا وعشرات المعتقلين. التصعيد الصهيوني وإرهاب المغتصبين يستهدفان الخليل ومحافظات الضفة الغربية. الأمم المتحدة: تصاعد العنف الصهيوني يفاقم قتل وتهجير الفلسطينيين في الضفة. العقيد أكرم كمان للمسيرة: المسار التفاوضي اللبناني يشجع العدو الصهيوني على مواصلة التصعيد وواشنطن شريك أساسي في جرائمه. 179 مغتصبا يهوديا يدنسون الأقصى وإجبار فلسطيني على هدم منزله بالقدس. من مجزرة بلدة أنصار إلى احتلال القرى الحدودية، أين تقف سيادة لبنان؟ تقرير لإمباكت الصهيوني: المناهج السعودية تحذف اسم فلسطين من الخرائط وتستبدل العدو الصهيوني. حماس تعلن موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الوسطاء بإلزام العدو. صحيفة هارتس: حرب غزة تستنزف اقتصاد الكيان الصهيوني وتدفع كلفة العدوان نحو نصف تريليون شيكل. القائد العام للجيش الإيراني يعلن عن مكافأة $30,000 لمن يقتل أو يأسر جنديا أمريكيا. أيضا على المسيرة نت: نائب الرئيس الإيراني: سنهزم العدو الأمريكي في الحرب الاقتصادية كما فعلنا في العسكرية. غاليباف: انتصرنا عسكريا وسياسيا والأعداء فشلوا في تحقيق أي هدف من أهدافهم التسعة المعلنة. شبكة CNN تكشف معاناة طاقم الحاملة لينكولن جراء الضربات الإيرانية، دوافع انتحار وانسحاب. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: مصدر عسكري لوكالة سبأ: القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للسعودية في المخا ومأرب. رويترز: وفد حماس برئاسة خليل الحية يلتقي كوشنر في مصر ليبحث اتفاق غزة. الصليب الأحمر يسهل نقل 35 أسيرا فلسطينيا مفرجا عنهم إلى مجمع ناصر الطبي في غزة. بيان مشترك لثمان دول: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة وتعطيل مساعي ترامب. الرئاسة الإيرانية تقدم تقريرا عن لقاء بيزشكيان مع قائد الثورة ومستجدات مفاوضات عمان. حماس تؤكد موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية لخطة ترامب بشأن غزة. الصحة في قطاع غزة: شهيدان و14 مصابا خلال 48 ساعة الماضية. ترامب يرحب باتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان.
ترسل إشارة معادية. ترامب يأمر بتقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية. وختاماً، الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض أوسع حزمة عقوبات على روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا. أبرز أهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام.
10: سام.
9: إذاعتك أنت.
11: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشغف، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
12: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
13: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
12: فبذلك فليفرحوا.
13: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام، فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هذه الفترة من فترات إذاعة الربيع المحمدي، إذاعة سام اف ام صوت الربيع المحمدي، بفترة جديدة في حديثنا المستمر عن التهيئة والاستعداد لاستقبال اليوم الأعظم، مولد خير البشرية، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه الفترات المواكبة والمباشرة معكم مستمعينا الكرام التي سنبحر فيها وسنجول فيها في العديد من الحديث، أو بالأصح في الحديث عن سيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في الفقرة الرئيسة بإذن الله تعالى. سنتقرب أكثر من شخص الرسول، نتعرف أكثر عن حياته، عن تعاملاته، عن سيرته العطرة. فهذه الفترات مستمعينا الكرام فترات فبذلك فليفرحوا لا تخلو بالتأكيد عن الانتصارات العظيمة التي يحققها الرجال الأبطال المجاهدين في الثغور وفي الميادين وفي وحدة التصنيع العسكري وفي القوات المسلحة اليمنية، انتصارات عظيمة ببركة مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفترة مستمعينا الكرام سنتطرق فيها للعديد من هذه المواضيع بإذن الله تعالى، إلى أن يكون لدينا إن شاء الله تغطية مباشرة لمهرجان الرسول الأعظم في دورته 13 لعام 1448. سنكون في تغطية مباشرة لهذا المهرجان كما عودناكم دائما وأبدا أن تكون إذاعة سام اف ام الراعي المسي لمهرجان الرسول الأعظم، والتغطية المباشرة والمستمرة لكل هذه الفعاليات بإذن الله. فحين يأتي المولد النبوي الشريف لا تأتي فقط ذكرى عابرة من صفحات التاريخ، بل يعود إلى الذاكرة يوما أشرقت فيه دنيا بميلاد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي حمل رسالة النور والرحمة وغير وجه التاريخ وترك للأمة سيرة لا تزال تهدي القلوب بعد أكثر من 14 قرنا. وفي اليمن للمولد النبوي مكانة خاصة في قلوب الناس، فمع اقتراب هذه المناسبة تتزين الشوارع والبيوت وتضاء المدن وترتفع الرايات وتتعالى المدائح والأناشيد وتلتقي الأسر والمجالس في مشهد يعكس محبة متجذرة في وجدان اليمنيين.

0: لكن المولد بالنسبة لنا كيمنيين ليس مجرد أضواء وزينة ومظاهر احتفال، بل هو لحظة نتوقف فيها أمام سيرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل أنفسنا ماذا أخذنا من أخلاقه، وماذا تعلمنا من صبره، وهل أصبح حبنا له سلوكا نعيشه أم مجرد كلمات نرددها في مناسبة ثم تنتهي؟ هل اتخذناه نهجا نعيشه؟ لقد عاش النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حياة مليئة بالمحن والتحديات، لكنه لم يسمح للصعوبات أن تهز يقينه أو تطفئ رحمته. واجه الأذى بالصبر، والجهل بالحكمة، والشدائد بالثبات، وظل يحمل رسالته حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الدين وجاهد في الله حق جهاده.
1: فالنصر ليس دائما مشهدا كبيرا تهتف له الجماهير، بل قد يكون انتصار الإنسان على الياس، وانتصار الأسرة على ظروفها، وانتصار الطالب على الصعوبات، وانتصار المجتمع على الفرقة، وانتصار الأمل على الخوف. اليمن الذي عرف سنوات قاسية يعرف جيدا معنى أن يتمسك الإنسان بالحياة رغم الألم، ولهذا فإن استقبال اليمنيين للمولد يحمل معنى يتجاوز الاحتفال. إنه إعلان بأن الفرح لم يمت، وأن الأمل لم ينطفئ، وأن الإنسان يستطيع أن يحافظ على ما يحب رغم كل ما يمر به. وحين نتحدث عن الانتصارات التي نعيشها، فإن أجمل ما يمكن أن نستحضره من سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هو أن الطريق إلى النصر يحتاج إلى صبر وثبات وعمالة. فالأمم لا تنهض بالشعارات وحدها، ولا تبنى بالغضب، وإنما تبنى بالعلم والأخلاق والتكاتف والإرادة. ولهذا بإذن الله أن يكون المولد هذا العام مختلفا في أثره علينا، ألا ننتهي ولا تنتهي المناسبة بانطفاء آخر مصباح في الشوارع، بل يبقى نورها في القلوب، أن نخرج منها أكثر رحمة وأكثر صدقا وأكثر حرصا على أهلنا ووطننا، وأكثر تمسكا بالقيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: فيا أهل اليمن، احتفوا بمولد نبيكم الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله بما يليق بمحبته، املأوا بيوتكم بالفرح والأنوار وقلوبكم بالصلاة والسلام عليه، واجعلوا من هذه المناسبة بابا للخير وصلة الرحم والتكافل وإدخال السرور على المحتاجين. فأجمل احتفال هو أن تتحول المحبة إلى عمل، وأن تتحول الذكرى إلى أخلاق، وأن يتحول الفرح إلى أمل بمستقبل أفضل. وفي ذكرى مولد المصطفى نتذكر أن النور الذي بدأ من مكة لم يطفأ، وأن سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زالت قادرة على أن تمنح الإنسان القوة حين يضعف، والأمل حين تضيق به الحياة، والطريق حين تتعدد أمامه الطرق. ومن مولد النور نستمد الأمل، ومن سيرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم نستمد الثبات، ومن أخلاقه نتعلم أن القوة الحقيقية لا تنفصل عن الرحمة، ومن إيماننا بالغد نصنع انتصاراتنا القادمة. سلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلام على كل قلب ما زال يحمل له المحبة، وكل عام واليمن وأهله بخير وأمن وسلامة، وكل عام وذكرى المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تجمع القلوب على الخير، وتوقظ في الأمة روح الأمل والعزة والبناء والجهاد. هكذا هم اليمنيون الذين كانوا مناصرين لرسول الله في زمن من الأزمان السابقة، نصروه ونصروا الحق وواجهوا الظالمين، فتحوا ونشروا دين الله في كل بقاع الأرض، وهم اليوم أنصار اليوم، يحملون راية الإسلام ويدافعون عنه، يحملون راية الحرية ويتبعون سيرة رسول الله ويتبعون آل بيت رسول الله، فهم الناصرين لنا في كل زمان وفي كل حين، وهم حاملين راية الإسلام والمدافعين عن عزة وكرامة الإسلام والمسلمين. كيف لا ونحن اليوم نواجه أكبر طاغوت أمريكا وإسرائيل ومن ورائهم وبريطانيا، وكذلك المرتزقة، وكذلك من باعوا دينهم، من باعوا عروبتهم، من اعتدوا علينا بكل ما استطاعوا من قوة. نحن نواجه فعلا أشد الكفر، نحن نواجه قرن الشيطان، لكننا نحمل الانتصارات ببركة سيرة رسول الله، ببركة اتباع منهجه، ببركة آل بيته. نحن نعيش انتصارات، ولله الحمد، انتصارات كبيرة عظيمة. نضرب هنا تحشيدات للعدو، وهنا نواجه ونردع العدو، نحن هنا نرد على أي خروقات، ونحن هنا ندافع عن أرضنا. كأن نور أخضر يكون داخل اليمن، وخطوط حمراء على حدودها، وخطوط حمراء تمنع العدو عن الإقبال على بلادنا. هي انتصارات الخير، انتصارات المولد، انتصارات مباركة بذكرى رسول الله وذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتصارات عظيمة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية.
1: يتجسد هذا الارتباط بخير البشرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في ثبات أبناء الشعب اليمني، وفي صموده، وفي إنفاقه في سبيل الله وبذله للغالي والنفيس. هذا الإنفاق يترجم على هيئة صواريخ باليستية، طائرات مسيرة، ذخائر، أنواع من الأسلحة التي يصنعها رجال الله في وحدة التصنيع العسكري. ومن بعد ذلك تنطلق هذه المسيرات وتنطلق هذه الصواريخ البالستية لتدك عروش المرتزقة والمستكبرين. يوم أمس استهدفت القوات المسلحة تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أوضح المصدر لوكالة سباء أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، خلفت عددا من القتلى والجرحى، وتدمرت عددا من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. وتواصل القوات المسلحة استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي منذ أسابيع في إطار معركة اليمن لكسر الحصار المفروض على بلادنا منذ أكثر من عقد. إذن هذه الانتصارات وهذه البشائر تأتي ببركة مولد خير البشرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا دائما اعتدنا أن في كل مولد تكون هناك انتصارات وبشائر تثلج صدورنا، وكنا نعتاد أن بعد المولد تأتي هذه الانتصارات، لكن هذا العام هذه الانتصارات تأتي ما قبل المولد وأثناء المولد بإذن الله، وما بعد المولد انتصارات عظيمة ومتتالية تلحق الهزيمة لهذا العدو الذي يحاول أن يواصل الحصار وإمعانه في حصار أبناء الشعب اليمني، وإمعانه في استمرار المعاناة لأبناء الشعب اليمني.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: نحن ومعكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، فبذلك فليفرحوا على أثير إذاعة سام اف ام. وكما وعدناكم في بداية هذه الفترة اليوم أن نبحر في سيرة الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مع فضيلة الشيخ العلامة جبري إبراهيم حسن في رحلة استكشافية لجوهر الثورة المحمدية والرسالة المحمدية وبنائها النهضوي للأمة. حاليا معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ جبري إبراهيم حسن، عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: يا مرحبا بكم، وبارك الله فيكم وفي إذاعتكم برنامجكم هذا المنور برسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: في البداية نهنئكم بهذه المناسبة العطرة وهذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلاد خير البشرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. من خلالكم فضيلة الشيخ نريد أن نتعرف أكثر عن الثورة المحمدية، يعني هل نستطيع أن نطلق على الرسالة المحمدية أنها ثورة بالمعنى الثوري الذي نحن اليوم بمقدورنا أن نعكسه على واقع النبي، وما هي ملامح هذه الثورة إن كان ذلك صحيحا؟
1: صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد الذي أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلي اللهم وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأكرمين الطيبين المباركين الذين حملوا راية التوحيد وحملوا راية الجهاد وحملوا راية التغيير عبر التاريخ، ومن أجل ذلك وهبوا أرواحهم ودماءهم. فالإمام علي قتل في المحراب، والحسين قتل أيضا وهو يدافع عن الحق والهدى والأمر بالمعروف، والإمام زيد ابن ابنه كذلك أيضا. وكذلك كلما ترى أن الأئمة البيت آل البيت لهم سبق كبير جديد وعظيم ويتجدد عبر التاريخ حتى وصل إلينا هذا الدين غضا طريا. والنبي قلت تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وأهل بيتي عترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فطبعا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة تغييرية تجديدية، ثورة على الباطل والظلم والظلمات صلوات الله عليه. لذلك سمى الله نور، النور يأتي فيبدد الظلام. قال الله تعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فقالوا النور وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله. والكتاب المبين معروف اللي هو القرآن الكريم. والحقيقة لما تأتي لشرع محمد ورسالته أنها تجدها كلها نور، حتى في كونها ثورة، ثورة نور وليست ثورة ظلام ولا ثورة ظلم، ثورة نور. لقد جاءكم من الله نور، قلنا سيدنا محمد. والكتاب المبين هنا قد جاءكم من الله، قال الله لنا، قال الله عز وجل وإنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. والمولى بيّن أيضا عن هذه الشريعة أنها أساسها النور، فقال يخرجهم من الظلمات إلى النور. والمولى الذي نعبده نور، الله نور السماوات والأرض. فهكذا شرع نبينا محمد، الإله نور، والدين الذي هو عليه نور، والقرآن الذي نزل نور، والنبي الذي أرسل نور صلوات الله عليه وآله وسلم. إذن فالثورة التي جاء بها رسالة سيدنا محمد، إن صح أن نقول ثورة، وهي تغيير كامل أبعد من الثورة نفسها، أبعد من الثورة نفسها صلوات الله على سيدنا محمد وآله. الثانية أنه كان بطل هذه الثورة صلوات الله عليه. يقول لما قال له عمه، اجتمع القوم من أجل أبي طالب كيف كان يناصر النبي اللي هو والد الإمام علي، فجاءوا له وقالوا اسمع، إن تريد ولد غير الولد ندي لك ولد أفضل شاب في مكة، وسلم لنا محمد نقتله. تمام. فقال عجيب، أرأيتم فصيلة تعطوني ولدكم أغذيه وتأخذوا ابني لتقتلوه؟ في عقل من هذا الكلام يحصح؟ نعم، أيوه. كلام لا يدخل في عقل. أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ يعني إذا كان الحيوانات ما يكونش فيها هذا المنطق الذي أنتم تقولونه، صح. فكيف سيكون عندي بهذا الرجل العظيم؟ صح. وكان يعتبر النبي نور عظيم، فكان يقول أبيض، هذا من شعر أبو طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وآله. فعندما تأتي أن هذه أبو طالب هذه الثورة سيدنا محمد ما فعل أبو طالب؟ رأى أنه مش ممكن أنا رجل شخص واحد أقاوم قريش كلها يعني من الصعوبة بمكان، فاستدعى النبي وجلس معه قال يا ابن أخي أعبد ربك كما تريد، ودعك وأمر الناس هذولا لا تتدخلش فيهم، فإني لا طاقة لي أنا بهؤلاء جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم البطل العظيم انفض وقال يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني، أنت خاف من قدرتهم؟ من هم قدرتهم؟ طبعا الفلك بعيد عن قريش، قريش اللي مش عارفين يعملوا العصيدة كويس يعني تمام، فيقول لو وصلت قوتهم أنهم يصعدوا السماء ينتزعوا الشمس وينتزعوا القمر ويجي يحرقوني بالشمس ويوروني قدرتهم، والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني قوة عظيمة جدا. كثير من الثوار في العالم، الثوار موجودة، الثورات عند المؤمنين وعند الكافرين عند الكل، لكن أول ما يشوف أنه في شدة يبدأ يتراخى ويتراجع. وعندما يشوف أنه في أيضا يسموه ماذا العطاء اللي هو الترغيب تمام، يقولوا أنت ما تريد ندي لك كذا كذا مليار، خلاص يهدأ. والثورة اللي يعني قتلت فيها دماء وأرواح وأشياء كلهم نسيهم بمجرد أنه ملأ جيبه وصندوقه. لم يكن هكذا محمد صلوات الله عليه وآله. أرسلوا له رسول إليه ليعطيه هذه الأشياء بين الترغيب والترهيب، فقال إني رسول قومك إليك يا محمد. ما بذج، البذج معناها التيس الصغير، أنتم عارفين التيس هذا أشد من الضان يعني قفزاته سريعة، فيقول ما بذج آذى قومه أشد مما آذيتنا. يعني أنت عدك أعظم من هذا البذج الصغير اللي بكسر الأواني كسر الأشياء. لكني رسول قومك إليك يخيرونك بين أربع، في فاصل ولا شيء؟
0: لا تفضلوا.
1: يخيرونك بين أربع، الأولى إن أردت ملكا وسيادة سيودناك علينا، نجعلك أنت الرئيس وننتخبك كلنا وخلاص سكينا شغلة بدأ يا كفار يا ونحن وتسفي أحلامنا وآبائنا وعبادتنا لأصنامنا. فإن أردت ملكا سودناك علينا، وإن أردت مالا جمعنا لك مالا. أنت جالس يا أنتم مال خدية هذه مرأة، العرب هم من زمان يعتبرون المرأة هذه لا قيمة لها تمام، بينما سريعة محمد من البداية هي والمرأة يعني ناصرت المرأة قبل الناس كلهم اللي هي السيدة خديجة والتي تعتبر أعظم العالم، أنا لا أعتبر نساء العالمين أعظم العالم كله. الرجال لم يبلغوا مبلغها ولم يصلوا ما وصلت إليه. زرت مكة المكرمة، وطبعا آل سعود هذا من سوئهم أنه مسحوا كل آثار النبي، يعني حتى قبر خديجة غير واضح. فدخلنا وبكيت هناك وجيت أتصور هذه المرأة التي الناس كلهم كانوا ضد سيدنا محمد وهي اللي وقفت بنفسها وبمالها. صوري يا أختي أي واحدة في الدنيا، مع احترامي لكم أنتم نسوان لكنكم أكثر مني، أنا اليوم رجل واحد لو أنا غلطت ولا شيء فيجوا راسي. صلوات الله على محمد وآله. طبعا صور أي امرأة في الدنيا إذا زوجها يجي الليل ومش عندها تغضب، ما اشتي بهذا الآدمي. تصوري يجي النهار وهو ما هوش عندها تغضب أيضا، أين هذا الآدمي؟ مش كذا بس، مش عارفة هو فين، تبحث عنه في الصحراء في الكذا، في الأخير تجده في رأس جبل. رأت مرة كنت اشتي صعد وصدت وممكن الثلث وإذا قد انكتم نفسي أنا عندي سكر وضغط يعني رجعت نزلت ما استطعش. كيف كان يصعد وكيف كانت يوميا هي تأتي بطعامه وشرابه إلى هذا المكان، يعني يدل على امرأة غير عادية. صح. يعني قلت رجال ونساء العالم لا يساوي شيء عند خديجة. صح. هذا اعتقادي أنا. فلما وقفت على يعني نزلت الدموع. أنا أمام امرأة شامخة، امرأة عظيمة جدا. نخلي خديجة قليل ونرجع لسيدنا محمد من جديد. أنا هو الذي أريد أقول أن شريعة محمد أعطت للمرأة حقها وزيادة. كنت مرة أتكلم مع بنت أمريكية جاءت إلى اليمن. هذه لما شتموا النبي المرة الأولى ونزلوا عليه الرسومات تمام، شافتها فقالت في نفسها سبحان الله الفطرة، قالت في نفسها لم يشتموا إلا عظيما فلا بد أبحث عنه. فبحثت في النت عن رسول الله محمد وأعجبها بنت عمرها 23. طبعا هو بيجي يسلموا على أيدينا كثير منهم لكن تيجي 40 45.
0: بداية
1: الشباب هناك غريبة أن تبحث عن دين. فبحثت عن النبي فأعجبها كل ما قرأت وجدت أشياء غريبة فتبكي. نعم هذا ما كنت أتصوره، أنه رجل عظيم فحسدوه، رجل عظيم فشتموه. فبدأت تواصل، ثم قرأت في أحاديث النبي أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا اللي أقول لشعبنا، العالم من كل مكان يبحثون عنكم لأن النبي هو الذي وصفكم، أدى لكم وسام لا يوجد في شعب آخر، لا يوجد في شعب آخر. فينبغي أن نكون عند حسن ظن النبي بنا. فهذه المرأة بحثت عن اليمن فتتواصل، وجدت في واحد على النت من اليمن، كان مصري بس كان يعيش في اليمن، فقال لها نعم هذا بلد الإيمان وبلد الحكمة. فنزلت، نزلت كان ليلة الخميس، ويوم الجمعة اتصلوا بي في الليل، قلت لهم أنا ما أخرج في الليل. فيوم الجمعة بعد ما صليت بالناس الظهر رحت لعند هذه المرأة فكلمتها كيف شريعة محمد مع المرأة. فبكت، قالت هذا هو الرجل الصحيح والنبي الصحيح والدين الصحيح. قلت لها أن عندنا سور في القرآن باسم المرأة، لا يوجد سورة واحدة باسم الرجال.
2: نعم.
1: دوري أنتم مسلمات ومننا
0: صح.
1: ويمنيات
0: صح.
1: ما فيش، لكن عندنا سورة النساء، تمام، وعندنا سورة مريم،
2: نعم،
1: عندنا سورة الطلاق، عندنا سورة التحريم، سور في القرآن باسم المرأة.
0: أيوة.
1: ثلاث شيء الثاني، القرآن ضرب بالمرأة المثل للرجال يقتدوا بها.
2: نعم.
1: صح. بالمرأة ضربها المثل للرجال. طبعا عندما أنا أريد ابني أو ابنتي يقتدي أو شخص أحبه أيضا أديله مثل عالي ليقتدي فيه. فقل أنت شفت البطل فلان، أنت شفت الرياضي فلان، تمام، فابحث عن شخصية مشهورة لابني يبدأ يقتدي بها. الله لما ذكر للمسلمين القدوة ذكر المرأة،
2: نعم،
1: ولم يذكر لنا الرجل. صح أنه لم يرسل نبي امرأة، لأن النبي يتحمل، النبي تكون عليه الضغوط، فضرب الله المثل بالمرأة.
0: نعم، وهو هذا كانت نقطة من الأمور التي كنا نود أن نضعها عليكم فيما يتعلق بالمرأة وكيف أن النبي محمد. لا ولا شيء، تفضلوا واصلوا يا شيخنا.
2: نعم، عاشت المرأة في العصر الجاهلي وأدا واضطهادا وتهميشا وسحقا لكرامتها. كيف أحدثت الثورة المحمدية هذه تحولا جذريا في نظرة المجتمع للمرأة والمعالم الراقية التي أرساها النبي صلوات الله عليه وعلى آله،
1: اللهم صل على محمد،
2: وسار عليها أهل بيته في التكريم المادي، التكريم المعنوي لي وكذلك الفكري للمرأة.
1: نعم، طبعا كانت وضع المرأة ليست في العرب فقط، كان وضعها عند العالم كله. حتى هؤلاء اللي بيتكلموا عن تحرير المرأة وكذا كانوا كلهم بيهينوا المرأة.
2: صح.
1: وكان تباع مع عندهم مع العفش.
0: أيوة.
1: تمام. مع المتاع.
0: أيوة.
1: تمام. أما العرب فكان يقتلوها قبل وجودها.
2: نعم.
1: تمام. وهنا سر أقول لكم ليش كان يقتل المرأة.
0: ليش؟
1: ربما أحد سبقني إلى هذا. السر أنهم كانوا خائفين من ميلاد محمد.
0: أوف.
1: فكان يقتلون أمهات الناس حتى لا يجي محمد، فتقتل أم محمد بين هؤلاء المقتولة حسدا منهم أن يأتي محمد فينا، لأن كل الأنبياء السابقين كان منهم. تمام.
0: صح.
1: فبدأوا بقتل البنات. طيب المبرر زي ما يبررون الآن أنه الناحية الاقتصادية، الناحية الكذا، وأخلي معك اثنين بس تربيهم. طيب جاء سيارة وسحقتهم الاثنين، وأنا وش معي بعدها؟ أخرج عطل. فعجيبة يعني.
0: أيوة.
1: وتحديد النسح لنا ضده، تنظيم النسل أنا معه. أي بمعنى أجعل الفرق بين هذا الطفل والثاني من أي يتربى ومن أي يأكل ويشرب
0: وصحة المرأة وما إلى ذلك.
1: صحة المرأة
0: صح.
1: ترجع إليها صحتها.
0: صح.
1: لأنه الولد بيأخذ من عظمها، يأخذ كذا
0: صح.
1: ويحصل لها نزيف، يحصل لها أشياء كثيرة.
0: صح.
1: فأحنا معه، لكن تحديد النسل لا أبدا. تمام. فتصوروا أنه من أجل لا يأتي النبي يقتل الأمهات.
2: نعم.
1: بعدين جاءتهم الفكرة الشيطانية الثانية أنه ربما محمد قد مولود. تمام.
0: أيوة.
1: فزادوا قتل البنين. قال الله في القرآن قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ما كانش يعلموا جي إنما ساروا. طيب البنت ليش نقتلها؟ قالوا مخافة العار المبرر.
0: أيوة.
1: تمام.
0: أيوة.
1: طيب والولد الآن؟ قالوا ما أنت استطعش تصرف عليه فاقتله اسكها شغلة. تمام. وإذا بها قتلوا الاثنين. والله يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
0: نعم.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقهم وإياكم. أحيانا يكون المولود هو سبب الرزق.
2: صحيح. نعم.
1: يعني كان موسى عليه السلام كريم الله. فواحد من قوم موسى تزوج وإذا تفلس والمرأة حملت. فجاء موسى إليهم إلى قريتهم فكلمه يا موسى كلم ربك أين أجد رزقي؟ امرأتي حامل ستلد مولود ماذا أصنع؟ فموسى كلم ربه قال قل لي عبدي ليس له إلا ما قسم وذا رزق معه. فالرجل ضاقت به الحياة فأخذ زوجته وانطلق إلى البحر. في البحر في كان سفينة راسية فركب الاثنين ما أدري ما كان معهم من دراهم دفعوها للسفينة وانطلقوا. وفي الطريق وكذا وجدوا أن السفينة هذيك حصل لها عطل فأرست على جانب في هناك جزيرة. فنزل إلى الجزيرة هو وهي. طيب مش معهم شيء، لا يشتروا طعام ولا يشتروا بيت ولا يستأجروا بيت.
2: نعم.
1: فنزل بالحراج وإذا واحد يصيح من يشتري البيت الفلاني كذا كذا غرفة وكذا كذا حوش وكذا مدري إيش وقيمته كذا وله الشور والقول لمدة 30 يوما. قال لا انحلت 30 يوم نقول لهم ما عجبناش ونخرج ويدبر الله بعدين حل.
2: نعم.
1: ممكن يقع بيت ثاني 60 يوم.
0: أيوة.
1: فنزل بالبيت فجاءت الولادة للمرأة. المرأة عند الولادة تصاب بأشياء كثيرة قشعريرة وتعب.
2: صحيح.
1: الرجل لا يملك شيء ودخلوا في هذا البيت لا في فرش ولا في شيء. فماذا يصنع؟ نزع ثيابه ليدفئها فأصبح عريان فاستحى من نفسه فحفر حفرة ليدخل عورته فيها. بينما يحفر وجد كنز ذهب راح لبس واشترى لها ما يدفيها وعمل وما يفعل للمولود من كسوة ومن أشياء وراح دفع الثمن يعني ما عاد انتظرش 30 يوما واشترى عقارات واشترى كان أغنى واحد في هذه القرية اللي نزل فيها الجزيرة.
2: سبحان الله.
1: يعني بيوت ومزارع وتجارات. فموسى طلب من هذه الجزيرة أن ينزل عندهم فيريدوا يضيفوه. بحثوا لم يجدوا بيتا أوسع من بيت هذا الرجل الغريب.
2: أيوه.
1: وكان القدامى إذا في إنسان غريب يستأذنوه إذا شو شيء ضيف وحد عنده. فذهبوا إلى قالوا شوف بيوتنا كلها صغيرة أنت اللي معك البيت الواسع. طيب ما هو المطلوب؟ قال المطلوب بنضيف موسى عليه السلام. قال هذا نبي كيف تقول هذا على رأسي وعيني. ففتح البيت وعدل الولائم واستدعي موسى وجاء موسى عليه السلام.
2: أيوه.
1: وتغدى في بيته وارتاح في بيته. فهو جالس بجوار موسى يقول شوف البيوت هذه كلها حقي والبيت اللي أنت فيه لم يجدوا لك بيت أوسع من بيتي وهذه المزارع حقي وهذه التجارة هناك حقي وأنت قلت لي ما معك إلا ما قسم. قال لك ربك ما السر يا موسى؟ نادى ربه موسى عليه السلام فقال له يا موسى قل له الرزق رزق المولود. المولود جاب رزقه معه نزل رأسه والرزق معه.
0: سبحان
1: فقل
0: الله.
1: له قل الرزق. فالله يقول له ولا تقتل أولادكم من إملاق ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقهم وإياكم. فكان إذن قتل النسوان من أجل لا يأتي سيدنا محمد لا تحمل أمه به لا تبقى أم. ثانيا قتلوا الأولاد مخافة أن يكون المولود اللي إحنا خائفين منه موجود. تمام. فقالوا اقتلوا أولادكم. تمام. خشية الإملاق. وهم المقصود هو القضاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام هو الذي حصل مع موسى. قال اليهود لفرعون على أنه هذا زمان مولود يولد يقضي على ملكك.
2: فعلا.
1: فأصدر أوامره
2: بقتلهم.
1: أنه أي مولود يولد نقتله.
2: نعم.
1: إذا في أنثى دعوها.
0: إذا كان ذكر يقتل.
1: يقتل.
0: صح.
1: إذا في مولود اقتله.
0: صح.
1: إذا مولودة عادي. فبدأ يقتل الناس كلهم. شوفوا حكمة الله وقوته. يقول
2: الله.
1: أن تقتل أولاد الناس خوفا من موسى أنت ستربي موسى. وأنت ستحميه. وأنت ستغذيه.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله. وقال لأم موسى أن أرضعيه. أرضعيه ولا تخافي من فرعون. فإن خفتي جاءك الشيء البشري فألقيه في اليم. طبعا إلقاء في اليم أصعب
2: صحيح
1: من الإرضاع. ترضع ويجي يقتله أمامها أحسن ولا تقتله بيدها في البحر، لأن إلقاؤه في اليم قتله بيدها هي،
0: أيوة.
1: لأنه الخطورة أكبر،
0: لكنه أمر إلهي.
1: لكن التسليم لله، والله إذا سلمنا له هو الذي يعيننا. فعندما يروح أحد يجاهد معنى أنه يعطي نفسه ويعطي دمه، لكنه تسليم لله. فالله يكتب النصر والظفر على أعداء الله، ويكتب الحياة للناس جميعا. ولذا قالوا الناس اختاروا الحياة ليصلوا للموت، والشهيد اختار الموت ليصل للحياة.
2: صحيح،
0: أيوة.
1: فيصل للحياة بين يدي الله والحياة المجتمعية. تمام، تقع حياة كريمة. لكن لما ندع الملوك هم يدخلوا بلادنا ويطؤوها، معنى نبقى أذلة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون، هذا عملهم. فتصور أن المولى يقول أنت هارب من موسى، سنربي موسى في بيتك وسنجعلك تخدمه. قالوا في يوم أخذ موسى الفرعون، أخذ موسى لأنه ولده، قالت يعني ناصرته هذه المرأة العظيمة. وإذا نشوف المرأة في كل مكان لا زالت لها قيمتها العالية. فقالت لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهو كان يعتبر ردف، قام يحمله إلى، فموسى ما قصرش، أخذ لحيته ونتفها. فقال لهم هذا هو عدوي إذن. في داخل بيتي. فجبريل نزل. طبعا نزل لم يشوفه فرعون. الملائكة ما يشوفوه، مش الناس. فنزل لهم روحانيين مثل الجن أيضا روحانيين. فنزل جبريل عليه السلام، جاءوا العقال هناك وقالوا اسمع، إن كان هذا اللي هو سيقتلك سيكون فاهم. فأخذ لحيتك أنه فاهم، إذن أعطيه تمرة وجمرة لأن كل حم أحمر. فإن اختار الجمرة فهو مش فاهم لا لحيتك ولا غيرها. وإن اختار التمرة فعلنه ذكي. تمام،
0: صح.
1: فجاءوا بتمرة وجمرة. فكان موسى يأخذ التمرة لأن هذيك تلهب، ما يجي تقترب. والطفل أذكى ذكاء الطفل أنه يقرب الحاجة كذا يحس من بعيد. فيحس أن هذيك تلتهب، يعني أومأ بيده إلى التمرة. جبريل دهفها إلى الجمرة، وضعها في لساني فأثرت فيه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فالمهم أنه فرعون رجع هدأ. فالمولى المقصود حكمة الله، أن المولى يقول أن تقتل أولاد الناس ونحن سنربيه في بيتك. ولما وصل البيت طبعا هو يقتل أولاد الناس، لكن هذا جاء في صندوق. طيب الصندوق نقتله؟ قالوا يا موسى هنا فرعون، فيه هنا طفل في هذا الصندوق. فقال اقتله. قالت هي لا تقتله عسى أن ينفعنا. فبقي يتربى في بيت فرعون، يحميه فرعون. بل أعظم من هذا أنه فرعون يأتي بأم موسى لترضعه بأجر.
2: نعم.
1: حكمة إلهية.
0: ورزق.
1: وحرمنا عليه المراضع من قبل. قالت أخته، قالت لأخته قصيه، لأنه قلب الأم في الحنان. قالت لأخته قصيه، يقوله ابننا يقتلوه ويقتلون معه عادي، لكن يموت جوع ابني مش ممكن، لأنه ما رضيش يرضع ولا من واحدة. فقالت لأخته قصيه. فالبنت ذكية، قالت فبصرت به عن جنب. جت قالت أنا معي امرأة أعرفها، أي طفل يقترب منها يلتكم ثديها، مش ممكن في العالم كل طفل يوجد لعندها وما يلتكمش ثديها. أين هي؟ أقول فرعون هذه لابني، أعدوه بها بأي ثمن كان. فجئ بأم موسى لترضع موسى،
0: إنا ردوه إليك،
1: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأبدي أديلكم أيضا من ذكاء المرأة. أنه الأصمعي خرج للبادية. الأصمعي طبعا معروف أنه رجل بليغ وكذا، وله القصيدة اللي أخذ بها بيت الخزينة. فالأصمعي خرج وجد واحدة بتقول تشعر شعر، أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال قاتلك الله ما أبلغك. قالت اذهب يا هذا، أنت لا تعرف البلاغة. بعد أن جاء القرآن الكريم لم يدع لنا بلاغة، جمع بين أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين في آية واحدة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال جمع بين أربع أشياء في آية واحدة، أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. فالشاهد أن المرأة لها مكانتها. فلما جاء القرآن الكريم قلنا جاء ليضرب بها المثل، ويدي صور خاصة بالقرآن. ولما ضرب مثل قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون.
2: نعم.
1: قبلها قالوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. بيت النبوة محل إشعاع الهداية وهما في طريق ثانية لم يأخذوا طريق النور والهدى. طبعا هناك يعتبر بعض الناس أنه فخانتهما أي الخيانة المعروفة الآن لتشتهر بين الناس. لا، الله عصم نساء الأنبياء، هذا عرض الأنبياء، لكن خانتهما في العقيدة. لم يسيروا على عقيدتهما، هم ظنين أن أزواجهم معهم وهم في الحقيقة عكس ذلك. فالله يقول لهم الذي لا يأخذ بدين الله سواء كان في الدين الأول أو في دين سيدنا محمد الذي ختم الله به الأديان فلا يضر إلى نفسه، ولو كان من آل محمد ولو كان من آل من كان فإنه لا ينفعه إلا دخوله في الإيمان معه. بعد هذا يصبح له قيمته، وليس معنا هذا أن نحن نخفف من قيمة آل البيت. النبي عليه يقول قل لا أسألكم، طبعا في القرآن، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقل تركت فيكم. لكن المقصود هنا أنه مهما تكون قربك من النبي، سواء النبي محمد لوط وإبراهيم أي نبي، مهما كان قربك، ولذلك ابن نوح ابن مش بزوجته، ابن وفين هلك اسمه كنعان. فقال له سآوي إلى ركن، سآوي إلى ركن عصمني من الماء. تمام، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طلع معانا، طلعت الحيوانات مع نوح وهذا العاق والديه ما رضيش. تمام، يبقى عاق والديه عاق والديه. فشاهد أن المرأة أعطى لها الدين مكانة عالية. فضرب الله بها المثل، شوفي في بيت الإيمان والمرأة المعاندة ما نفعش، في بيت الكفر والمرأة الطيبة كانت في أرقى مكان.
2: صحيح.
1: فضرب الله بها المثل، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحه أم عيسى عليه السلام ابنها نبي. فأشاهد أن للمرأة في ديننا مكانة عالية، لها مكانة عالية. تصوروا الجنة لها ثمانية أبواب. ثمانية أبواب. طبعا هناك من سيدخل من باب الجهاد، هناك من سيدخل من باب الصلاة، هناك من سيدخل من باب الصيام، موجود اسمه باب الريان لأن الناس كانوا عطشين في دخلهم باب الريان. لكن شوفوا المرأة أدال الله ثمانية كلها.
2: سبحان الله،
1: لم يقول للمرأة تدخل من باب الريان ولا من باب.
2: أيوة.
1: أدى الله الثمانية كلها وهي تتخير من فين تدخل.
2: ما شاء الله.
1: شوف الدي يعني شريعة محمد أين هي من المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها إلى ما قال قد دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الثمانية الأبواب كلها تتفتح.
2: ما شاء الله.
1: وهي تختار الباب اللي تريده. إذن هذا مكان المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وهذا ما قلته للأمريكية، قلت لها صور الإنسان عند الموت ما يفعل، خلاص يشوف أنه يأس من كل شيء، لم يبقى له مال ولا أهل، كل خلاص الآن منتهي. يعني لو واحد يسحبه الحبس بس بيبكي وينسى كل شيء يعني. والنبي في هذه اللحظة يتذكر المرأة فيقول الله الله في الضعيفين، المرأة واليتيم صلى الله عليه وآله، الله الله في الصلاة وهو في موته، مرض موته،
2: استوصوا بالنساء خيرا
1: آخر تنفسي. هذاك في خطبة النساء،
2: في خطبة الوداع،
1: خطبة الوداع هذا وضع فيها دستور،
2: كانت المرأة موجودة دائما،
1: كان يعني وضع دستور للعالم، لعالمه الإسلامي طبعا، أن المرأة لا تهضم ولا تظلم. استوصوا يعني وصية، والوصية لا تكون إلا بشيء ثمين. يعني تصوري لا سمح الله لو جاءت الوفاة للشيخ جبري الآن وبدأ يحس، طبعا شيء يوصي بإيش؟ يقول له أنا أوصيكم تأخذوا العصير هذا، مش معقول. يقول أوصيكم بالفرش تية،
2: إلا بالأشياء الثمينة،
1: إلا أشياء ثمينة جدا جدا. إنه في معي أراضي ما همش عارفين عنها في الحديدة، في معي ذهب مخزون تحت البلاط، في معي بس مش عادين تروحوا تفتشوا البلاط حقي. فيعني يصي حية ثمينة. فالنبي هنا في آخر وصية في حياته اللي هو الدستور العظيم اللي فعله حجة الوداع، استوصوا ولم يقول أوصيكم،
2: استوصوا بالنساء
1: يعني
2: خيرا.
1: قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أي اهتموا بهم كثيرا. وقال عنها لا المرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما. صلوات الله عليه وعلى آله. وقال خيركم لأهله، شركم لأهله. فعندما تكون المرأة بهذا المنزلة في نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على مكانتها العظيمة وعلى أنها عالية المكانة. فضرب بها المثل أو أعطى الوصية بها: آخر شيء يجعل حياته مربوطة بها. قالوا: حتى لماذا النبي تزوج تسع؟ هذه ما يأخذها الغرب، أنه ليش الزواج تسع؟ ولذا رسومات فعلوا دجاج وديك في الوسط. تمام؟ فقالوا: ليش النبي الزواج تسع؟ ليس معناه أنه يريد شهوة.
0: حاشا،
1: مع احترامي لكما يعني، واحترامنا أنفسنا جميعا وكل السامعين، إذا كان النبي ليس للشهوة. النبي أراد أن يعطي للمرأة مكانة عنده أعظم من مكانة الرجال، فتبقى في بيته المرأة تساوي تسعة أقسام. تمام؟ هذه واحدة. الثانية أن البث الإعلامي في المرأة أعظم من البث الإعلامي عند الرجل. فأراد النبي أن يكون معه تسع قنوات ينطلقنا في العالم كله. الثالثة أن كل واحدة من هؤلاء النساء تربط قبيلة برسول الله، فيبقى كل القبائل مربوطة بسيدنا محمد. فلو حصل أن قبيلة اعتدت على قبيلة، أوه هذا أنساب سيدنا محمد، في توقفوا عن الثار وعن القاتل وعن شوفوا عندنا ثلاث فوائد للآن. ولما تفكروا معي، لما البيت أنا أطرح المجال لكما، لما تصلوا البيت شوفوا فكروا، أكدوا في أشياء كبيرة جدا. ولذا أؤكد وأقول ليس شهوة. والدليل على ذلك أن أول زواجها كم كان عمرها؟ 40 عاما. كم كان عمره؟ كان 20 عاما. فليس شهوة. الذي يريد شهوة يقول لك لا. يعني تصور واحد عندي مرة يقول: أنا لو في واحدة طيبة وتريد زوج فأنا مستعد. قلت: نعم، معي لك واحدة عمرها 40 ومعها ثلاث أولاد. قال: يا جنة، أنا معي فقاصة العميري ما رضيش. قلت: يا أخي ليش أنت تتزوج واحدة ثانية وأنت معك مرة؟ قال: السنة. قلت: سبحان الله، السنة تريد واحدة عمرها 6 ولا 7 ولا 10، صح؟ قال: أيوه. إيش فيه؟ ما هوش حرام. قلت: يا أخي وأم 40 سنة، هي مش مرة، ما هيش مرأة أصلا. كلام فارغ يعني. أنتم لا تبحثوا عن السنة، أنتم تبحثون عن شهوة. سيدنا محمد ابتدأ 40 عاما ولها بنت اسمها هالة. تمام؟ مش إنها مش معها حد. تمام؟ وقد زوجت قبله 2 مش 1، يعني مطلقة مرتين. تمام؟ إذن وتزوجها النبي وكانت أعظم زوجة، ولم يتزوج عليها، وحفظ الله ذرية محمد فيها.
0: صح.
1: دولي من آل البيت واحدة من خديجة.
0: سلام الله.
1: المرأة العظيمة هذه العالية. صوري رب العالمين، ما رويش عن النبي أن ربنا سلم على واحد، لكن على خديجة نزل جبريل يقول له: رب العالمين يسلم على خديجة، أقرئها من الله السلام، وأخبرها أن الله بنى لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه المرأة العظيمة. قلت لك لما وقفت عند القبر بقيت يعني إيش أنا أمام من؟ معناها في قبرها يعني لو كانت حية لقبلت رجلها. أعظم امرأة في الدنيا أنا أعتبرها، وبعدها بنتها الزهراء. وطبعا فيه أيضا اللي هي آسيا وغيرها. وإن شاء الله إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن تخلو الأرض من المرأة الطيبة المؤمنة الخالصة.
0: سلام الله.
1: إذن فنقول القرآن الكريم وشريعة محمد أعطى للمرأة مكانا. زيدكم شيء: لم يكن للمرأة ملك وإنما كانت تملك. كان إذا مات العربي يجي الابن الأكبر ويضع شاله عليها.
0: ليش؟
2: تملك
1: ملكه، أخوانه الثاني ما يتدخلوش، فمن سبق وضع الشال
2: كأنها ورث
1: تملكها.
0: أيوة.
1: تمام؟
0: أيوة.
1: مش يتملكها ورث وباس، يتزوجها أيضا ولو هي موه.
2: نعم.
1: يعني أين قيمة المرأة هنا؟ أين قيمة الأم؟ تمام. لكن لما جاء النبي حرم ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، حرمت عليكم أمهاتكم.
0: أيوة.
1: فممنوع نهائيا. ثانيا أنها هي ترث. ولهن مثل الذي عليهن.
0: صحيح.
1: بالمعروف.
0: نعم.
1: تمام. فدالها أنها ترث وأن لها ملك وأن ملكها لا يتدخل فيه أحد.
0: صح.
1: ما يقولش لا أنا. ولذا بعض الناس لا زال فيه نظرة الجاهلية إلى اليوم. يأخذ مرتب زوجته ويعمل للأخير وأنا إيش أنا الراجل وأنا أنا هذا ملك خاص لها. تعطيك هي حر، ما تعطيكش هي حر، لكن الملك ملك خاص بها. بل أزيدكم من الشعر بيت: المولى أوجب علينا المهر للمرأة.
0: نعم.
1: ولم يوجب على المرأة أن تدي مهر للرجل. لما؟ لأن الرجل متملك بطبعه لكنها ليست لها ملك، فقالها إذا ستنتقلي من أبيك إذا يحتاج أن يكون لك ملك. مع أن المرأة اليوم ما عرفت هذا الكلام، أندتها للأخضرين والأبيضين والأحمرين ولقاعة السكران وقاعة المليان وقاعة الغضبان وإلى آخره يعني، وإلى المغنية فلانة والمغنية فلانة، وروحت البيت عند زوجها عطل.
2: صحيح.
1: الله أراد لك يا أختي في كل مكان أنا أقولها ودائما بقولها، أراد الله لها أن يكون لها تنمية ملك قادم. هذا حقها، ولذلك قالوا آتوا النساء، فرضه فرض.
2: نعم.
1: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مفروض عليكم.
2: أيوة.
1: تمام.
2: أيوة.
1: وطبعا الله قال للنساء، لكن الآن اللي بيطلب هو الرجل، هو الأب ولا أخوها الكبير. نعم. على ما يقولون. تمام. هل هو المهر له؟ لا. وآتوا النساء، قال الله فإن طبن لكم، كنت مرة عند واحد من المشايخ وهو يشرح هذه الآية، فإن طبن لكم عن شيء من نفس منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الإمام علي يقول من أراد أن يشفى من أسقامه وأمراضه فليأكل من مهر زوجته. فقلت له يا شيخ من هو الذي قال الله له فإن طبن لكم؟ هل هو الأب والأخ؟ قال أيوة. طبعا أنا كنت في غبراء الناس ضمن الديوان اللي هو فيه، فكان يلفت شمال يمين شيء، ما كنت عديت عمامة هذاك اليوم، خرجت معي بس رأسي مكشوف والبذ أو اسمه الفوطة والشميس. من هو المقصود في الآية؟ قلت له وآتوا فإن طبن لكم. إن قلت للأب، أين الأب؟ مش موجود في الآية، مش موجود في السياق. طبعا أنا كنت أدي شوية وأرجع فلاش. وهو يقول أرجو هذا الرجل أخرج إلى عندي، أين هذا الإنسان؟ قلنا إن كان رأي الزوج أو الأخ أو الكذا لابد أن يكون في السياق موجود. اللي موجود في السياق هو الزوج.
2: نعم.
1: فإن طبن لكم أي الزوج، منه أي جزء، مش يجر مالها كله، جزء معين في يوم احتاج خالص، ما فيش غدا البيت الدات مش مشكلة. تمام. فإن طبنا، وبعدين ما قالش فإن أعطيناكم، فإن طبنا أي أعطتها طيبة بها نفسها، وبعدين منه أي جزء بسيط، فكلوه هنيئا مريئا. ولذا الإمام علي قال من أراد أن يشفى من سقم، لقوله هنيئا مريئا، قال فليأكل من مهر زوجته، يعني تعطيه يأكل منه.
2: أيه.
1: سيعطي له دواء. طبعا ما بيش مرأة يقول لها زوجها أعطي لي، أنا عندي مرض أريد أن أكل منه لأشفى كما قال الإمام، تقول له لا. لكن اللي بيحصل أنه يأكل كل شيء ويدع كل شيء، تصور حتى ما يكتب السند لها بحقها، هذا ظلم كبير. ليس هذا دين محمد، هذا عاد من بقايا الجاهلية، لا زالت مغروسة في دمه. ولذا بعضهم يريد يقول لك لما يكون معها مال تتفرعن علي، ما يكون معها مال تتمرد علي. طبعا حتى بعض الآباء يوظف ابنته لا يعطيها من مرتبها شيء، ما هو يا ابنتي أنا اللي درست وأنا اللي ذا. طيب أنا معليش، ليش هذا المن كله؟ ما أنا بنتك أصلا عرضك، مش داخل أنك جيت من علي أنا اللي عندما يكون في شيء أعطيه، لكن لا تقول لي أنه لازم كل شيء تدفعيه ليدي، هذا غير صحيح، لا الأب ولا الأم ولا الزوج. فإن طبن لكم عن شيء، طبعا النبي قال ما أكرم رجل بشيء مثل ما تكرمه ابنته، فلا ما بش مانع. فإذا أكرمت أبوها شيء طيب، وهذا أبوها أصلا وهو الأصل فيها، وأمها هي الأصل فيها، كم حملتها كم ربتها كم غسلت لها إلى آخره.
2: صح.
1: يعني اللي شيء يعدد حقوق الأم لا يقف عند مكان ولا حقوق الأب.
2: أيه.
1: ولذا قلت مرة لبعض الشباب، كنت في جلسة مع الشباب، قلت أريد أن أقولها لكنا الآن، ائتوني بآية أن الأمة فقدت بصرها من أجل بنتها، ائتوني بآية أن البنت فقدت بصرها من أجل أبيها، توني بآية أن الولد فقد بصره من أجل أبيه، ما فيش. لكن وجود عندي الآيات أن الأب فقد بصره بسبب إيش؟
2: حزنه
1: لفقده على ابنه.
2: نعم.
1: اللي هو يوسف وأبوه
2: يعقوب.
1: فلما جاء بالقميص ارتد بصيرا. نعود إلى موضوعنا، تفضلوا.
0: نعم، يعني تطرقتوا لموضوع الشباب، يعني احنا كنا نتكلم حتى على جزئية الشباب، يعني أفردتوا مساحة للنساء وللمرأة وكيف أعاد الإسلام مكانة المرأة إلى يومنا هذا. الشباب كان الشباب والمستضعفون هم الركيزة الأساسية والشرارة الأولى في احتضان الثورة المحمدية النبوية. كيف تعامل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مع طاقات الشباب ونفوسهم، وكيف نكتدي به اليوم في إعادة الثقة لشباب الأمة وتوجيه طاقاتهم نحو النهضة والبناء؟
1: بارك الله فيكم. على كل، عندما ننظر للشباب، الله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، حتى القرآن تمام إنهم فتية. في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، وذكر أولها الشاب نشأ في عبادة ربه. فنحن نقول للشباب كونوا من هذا النوع، إنهم فتية آمنوا بربهم. نحن لما نشوف، لو جبنا أي ثورة، لنأخذ ثورة 21 سبتمبر، الذي فيها من الشهداء ومن الأبطال ومن اللي كان بيتحركوا، سنجد ثلثيها إن لم يكن أكثر ثلثيها شباب. سنجد ثلثيها، وأتوقع أن يكون في أكبر من كذا.
0: أي.
1: تمام، لو جبنا من القيادات الثورة وسألناهم وأصدقوا معنا لأدلنا أكثر مما قلت، ثلثيها كانوا شباب. فالشباب هو الدم الحار، الشباب هو الطاقة المتجددة، الشباب هم الفكر الصافي النقي. لأن الشباب قد هم خبصوا هنا وهنا وهنا، فأصبحوا لا يستجيبون بسرعة، فالذي يستجيب دوما هم الشباب. لذلك كان الأجر الوفير للشباب والمكانة العالية في الآخرة للشباب، لأنهم بدمائهم أوقدوا الثورات. بدمائهم أوقدوا الثورات. الصوري معي الشاهد الأول كان اسمه صلاح الدين جبري، هذا ما عرفش أنه كان مع أنصار الله، وأنه كان يخرج إلى شارع المطار، وأنه وصل إلى صعدة، وأنه تدرب على السلاح في مطرة، وأن يعني أشياء كثيرة، إلا بعد استشهاده تمام، ولم يستأذن. طبعا ليه هذا تقصير في حقه؟ نعم، لأنه كان شاب ونحن وهو يعرف أني لا أمنعه من هذه السبل الطيبة، إلا وهو في الجبهة مباشرة. طبعا عندما يدخل الجبهة يسلم التلفون، عندما سلم التلفون أخذه اتصل، أنا الآن داخل للجبهة، ما رأيك يا أبيك؟ تعالى رأي، ما عاد يحتاج تدافع عن وطنك ودينك، الأمانة عندي. فانطلق ولم يأتي إلا شهيدا. فالشاهد ليش بقول له أذكر، لا أذكر أنه أمدح ابني، أقول أنه الشباب هكذا. يعني لم يخبرني أنه سيذهب إلى المطار، لم يخبرني أنه سيذهب إلى مطرة، لم يخبرني، هذا كله لم أعلم إلا بعد استشهاده. تمام، فأي معنى أن في طاقة. الثاني، وهذا الثاني طبعا كان يذهب، كنت أدري تمام، لأنه كان المسألة قد هي معروفة، فكان يذهب من جبهة لجبهة، وخاصة في الساحل وميدي وكذا. فآخر مرة كان جاء مصاب بمرض، هو أولا كان جنب المسجد يحرس الجامع عندنا، فضربوه مسدس كاتم، خرق الفخذه وبطنه، واستقرت الرصاصة بداخله، وأخرجناها في المستشفى. تمام، هذا الولد طبعا بعد ما استشهد أخيه، أمه كانت تبكي عليه، ويا ابني لا تخرج، أنا أفدالك يعني قد واحد راح. قال لها يا أمي، هي موته سواء في البيت أو في الشارع أو في المعركة، فأي أفضل، أن أكون شهيدا أو أموت بداخل الحمام عز الله قدركم؟
0: أيوة. ويستثمر يستثمر،
1: فأنا أعطي عمري في المكان الصح.
0: أيوة.
1: أما أن أبقى عندك، أيهم بيقصفوا البيوت؟ كم بيوت قد قصفوها؟ فهل أفادت الأم ابنها عندما بقي في بيتها وجاء قصفوه هو أمه؟ فأنا أريد أن أقتل الذي يريد أن يقصفنا إلى آخر دورنا،
0: سلام الله عليه،
1: سأذهب إلى. فهذا الشباب، إذا ما تكلم عن الشباب شو حاجة غريبة، حاجة عجيبة، حاجة حالية، حاجة عظيمة جدا. إحنا الشباب فقدنا كثير من قدراتنا. إحنا الكبار السن، أنا واحد منهم، فقدنا كثير من قدراتنا، لكن الشاب بعد لا زال قدرته العضلية، قدرته العقلية، قدرته الحماسية، كل القدرات موجودة عنده.
0: صح.
1: فهذا الشاب يكون أجره أعظم، مكانته أجل، مكانته أرفع، لأنه أول الناس في الجهاد، أول الناس في العلم، أول الناس في العمل، أو يعني بيساعد المسكين والأرملة، يساعد الكفيف النظر، هذا يحمل لهذا، يحمل هذا، نحن لم نعد نحمل أنفسنا، عد نحمل لغيرنا. إذن فالشاب مهم جدا، والشباب مهم جدا، ويجب أن نعطي للشباب حقهم. دخلت مرة في حوار، كان مجموعة أحزاب في فندق اسمه صنعاء، اللي كان فوق مستشفى آزال اللي كان على 60، قبل ما يبنوا المستشفى الجديد، كان ملتقى أحزاب وكل واحد كان بيتكلم. هذا أنا جيت يومها أنه أنا في وزارة الأوقاف ومثل الوعظ والإرشاد في الجمهورية، أنا كنت مدير عام الوعظ والإرشاد. فقالوا نريد أن تسهم بدورك. ثم لا أنا لا أشتري أحزاب ولا ذا، قدكم تكلمتم بما فيه الكفاية، أما أنا جئت ضيفا وسأهر. مهم أنه قالوا أدوا الميكروفون لعندي. قلت أشتي حاجة، أن الأحزاب كلهم يتغنون باسم المرأة، أريد حزب واحد جعل لي أمين عام امرأة. تمام. قلت لهم قبل ما أتكلم، قلت أنا تزعلوا مني فخلوا لي حالي يعني أحسن، يعني جيد يسلم جيد. قالوا لازم تعطينا. قلنا خلاص، أنا الأحزاب الموجودة عندنا في اليمن ما علينا من أحزاب العالم، كلكم تتغنون باسم المرأة، وفي الانتخابات تنزل معاكم المرأة، فأعطوني واحدة ماشي تكون رئيسة الحزب، تكون بس أمين عام. ممكن كلكم تتغنون باسم الشباب، واللي يخرج معاكم في المظاهرات شباب، واللي كذا ادولي أمين عام شاب.
0: أيها.
1: تمام. ثانيا، من حين نبتت الأحزاب هذه ورؤساءها محلهم رؤساءها، كيف أصدقك إذا طلعت دولة أنك فعلا تجعل الناس يطلعوا ويسيروا ويحكموا ويسيروا؟ مش ممكن. وأنت في حزبك الآن لم تتنازل في كرسي الحزب اللي ما بيشمع مكاسب مثل مكاسب الدولة، محلك ماسك الكرسي ومكانه. رابعا، العالم كله أحزاب المعارضة يعين الدولة، وهنا عندنا نفضح بعضنا بس. يعني الأحزاب الأخرى في الدول الثانية اللي هي صدرت لنا الديمقراطية على قولهم، هم يسمى حكومة الظل. لو أن الحكومة هذه سقطت، موجود عندهم رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزراء يعبوا الفراغ بساعتهم. ولذا لما ضرب البرج في أمريكا كان الرئيس في الطائرة، ما استطاعش ينزل، خايف لو يضرب بيته أيضا، فاستمر في الطائرة. الأحزاب اجتمعت، عينت رئيس ووزراء ورؤساء وزراء ودوا برقية لفوق، إما أن تنزل ولا أعلن الدولة. قلت من إيش تكون الأحزاب عندنا هكذا؟ الأحزاب عندنا في اليمن قلنا مجرد طباين، كل واحد يدور عيوب الثاني. تمام. لماذا لا نرتقي بأنفسنا ونبدأ أول شيء ننصف المرأة والشباب؟ الشباب قدرات كما قلت سابقا. فينبغي أن يكون، مش دائما نخلي الوظائف للشيبات والشباب الله يجي يجلس هناك كاتب وقول له تعال اكتب روح جي. ليش الشباب ما يكون لهم مكانتهم؟ هذا الذي ينبغي أن يكون في واقعنا العملي. تمام. أن يكون للشباب. طبعا لو جينا للشباب في عهد رسول الله، الإمام علي كان إيش؟
2: شابا.
1: كان شباب
2: صحيح.
1: ولم يكن كهلا. فهل كان الإمام علي مكانته، أم كان الإمام علي في آخر الطارود يستقبل الداخلين والخارجين؟
0: أيوة.
1: كان في الصدارة.
0: صح.
1: تمام. رضي الله عنه وأرضاه عليه سلام الله. إذن نحن نقول هكذا، اجعلوا بعض الشباب يا جماعة، قدموا الشباب، لا تقولوا أن الشباب هذا قليلين ثقافة أو قليلين خبرة، علموهم الخبرة، دخلوهم معاكم، لكن علموهم وحكموهم. والنبي حكموه هو طفل صلوات الله عليه وعلى آله في الحجر اللي كان ممكن أن تطير فيه رقاب، وحكموه هو طفل، وكان حكمه أفضل حكم وحقن الدماء صلوات الله عليه وآله. فنحن نقول الشباب لهم مكانتهم في دين الله وفي شرع الله وفي منهج محمد صلى الله عليه وآله، فينبغي أن يعطى للشباب احترامهم. طبعا لا نقول الشباب عندنا مهانين، الظروف المادية هي علينا كلنا.
0: صح.
1: أيوة. قصدي حتى لا يفهم منا أنه الدولة الآن بتهين الشباب، لا لا لا، المراكز موجودة شباب الكذا إلى آخره. فالنبي تعامله كان مع الشباب تعاملا راقيا. النبي أردف واحد بداية الشباب فيقول له يا غلام، تمام، يا غلام اعرف الله يعرفك. تمام. تعرف على الله في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا غلام اعلم أن ما فاتك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليفوتك.
0: نعم.
1: يا غلام، فيعلمه أشياء حق القيادات العالية صلوات الله عليه
0: وعليه والعالى. طيب فضيلة الشيخ جبري إبراهيم حسن عضو رابطة علماء اليمن، حاليا اقطعنا فاصل إعلاني قصير، سنقتطع الحديث قليلا ونذهب إلى هذا الفاصل مستمعين الكرام لنعود مجددا للحديث، الحديث ذو شجون حقيقة، ونود أن نتعرف أكثر عن هذه الحياة وهذه السيرة وكيف كان تعامل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مع الشباب مع النساء، وكذلك لدينا العديد من الأسئلة. سنذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بسط لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: سام اف ام والعود احمد.
0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام، فبذلك فليفرحوا. واستمرارا لحديثنا الذي بدأناه قبل الفاصل الإعلاني مع فضيلة الشيخ العلامة جبري إبراهيم حسن عضو رابطة علماء اليمن، حياكم الله من جديد فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيك يا أختنا وبنتنا وحفظك الله ونور عليك، والتي بجوارك أيضا ربنا يرفع قدرها
0: يا رب،
1: والتي أيضا بالإخراج
0: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، تحدثنا قبل الفاصل الإعلاني عن العديد من النقاط، منها المرأة وكذلك الشباب. إذا نريد أن نتحدث على واقعنا اليوم، يعني هناك من الناس دائما يستدلوا بقول النبي صبرا آل ياسر على أساس أن النبي مستسلم، ومثل ما نشاهد اليوم من يقول جاهد بالسنن. هل الأمة الإسلامية اليوم في مرحلة صبر آل ياسر في مواجهة أمريكا وإسرائيل؟ يعني المرحلة المكية

0: مع هذا في نادي، يدخل مع هذا في الشارع، يجد هذا في الحرم صلوات الله عليه وعلى آله. فلم يكن بناء دولة، وإنما كان تأسيس العقيدة. ولذا في خلال 13 عام في مكة لم يدعوهم إلى شيء آخر غير لا إله إلا الله وترك الأصنام صلوات الله عليه وعلى آله. مع ذلك وجدوا الأذى، وتعرضت أسر كثيرة للأذى، منها أسرة آل ياسر اللي قال لهم النبي صبرا آل ياسر. آل ياسر طعم من اليمن، تمام، وهذا يدلنا إحنا اليمنيين من قبل لنا سبق في كل شيء، تمام. فيقول صبرا آل ياسر لأنه كانوا يعذبوا ويهضموا. وأول شهيدة في الإسلام هي سمية بنت خباط اللي هي واحدة من أسرة آل ياسر، تمام. بعدين لحق زوجها، وبعدين ابنها قالوا يلعن يكفر بالإسلام، فكفر بكلام عادي، فالله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالفترة المكية ليست شرعية، لم تكن فترة التشريع، إنما كان فترة الإقناع من النبي صلى الله عليه وسلم، فترة التأسيس، فليست فترة تشريعية. الفترة التشريعية بعد الهجرة، هذه جت فترة تشريعية. فكان المسلم يقتل ويعذب، بلال أخرجوه في رمضاء مكة وحصباءها، إلى الآن حصباء مكة متعبة، حرها قوي جدا، وجردوه من ثيابه ووضعوا الصخر العظيم فوق صدره، يعني ما اكتفوش بهذا، وما بقي من جلده فكان السياط الحارقة، وهو لا يقول إلا أحد أحد، اكفر من محمد أحد أحد، تمام. فهذه فترة التأسيس ليست فترة الاقتداء. الاقتداء في فترة التشريع اللي هي المدينة المنورة. فهل النبي رضي في المدينة المنورة أن يكون ذالا للكفر وأن قال لهم صبرا أيها المؤمنون؟ لا، قال من جاهدهم مقبلا غير مدبر فإنه للجنة. وخرج يقاتل في سبيل الله، وكان فيها المعارك كلها جاءت. صورينها 10 سنين، احنا قلنا 13 سنة في مكة، 10 سنين هي للمدينة، وعمر النبي كم؟ 63 سنة. إذن 10 سنين اللي هي الفترة التشريعية والجهادية. لما نجي نشوف غزوات الرسول مع معارك الرسول، معركة فيه وغزوة، إذا جمعنا الكل أكثر من 70 في 10 سنين، فكان صابرا.
1: هل مستسلما؟
0: 70، بعض الروايات 120 أسرية، وهذه 24 غزوة، صلوات الله على سيدنا محمد وآله. كيف كان إذن؟ من أول ما نزل الوحي قال لخديجة، احنا قلنا خديجة هي أعلى شيء، قال لها غدا عهد النوم يا خديجة، يعني من اليوم كذا أنا ما ناش حق نوم عاد، يلا يعني يا الله دعوة إلى الله. فما بالك في المدينة الذي يجينا نحسب عمره 10 سنين والغزوات 24، تمام، يعني بواقع أنه أقل شيء كل سنة 2 أقل شيء، تمام. وإذا دينا للغزوات اللي السرايا سنجدها ما بين 70 إلى 120. إذن هذه كان حياة جهادية وليست جهات استسلام. كان لم يرضى بباطل أبدا. واحد اسمه كعب بن زهير هذا تشبب في امرأة من الأنصار، يعني غازلهم وهذا، فالنبي أهدر دمه ولم يقل صبرا أيها الأنصار، أهدر دمه، من وجده فليأتيني به حيا أو ميتا. وخاف كعب وهرب، وبعد ما هرب ضاقت به الدنيا، فرجع ذهب، قال هل أذهب إلى محمد؟ قال نعم، محمد سيد الناس، أفضل الناس خلقا، اذهب إليه ستجد العفو عنده. فتخفى في الناس ودخل. لما وصل عند النبي ودى قصيدته المعروفة بانت سعاده فقلبي اليوم مثبوله، قال نبئت أن رسول الله أوعدني، مش وعدني، وعدني معناها العطاء، وأوعدني معناها القتل، تمام. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله، مهلا هداك الذي آتاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تؤاخذني بقول الوشاة وإن كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. قام النبي يد البردة عليه، سموها قصيدة البردة، وبعدين جاء البويصيري سماها نهج، وبعدين جاء شوقي وفعل نهج البردة. فهذه البردة سبب أن النبي أهدر دم هذا الشخص ولم يرضى منه، تشبب بس في النسوان. الآن يقتلوا نسواننا في

0: في فلسطين، أطفالنا في فلسطين، بل أكثرنا في اليمن. العدو السعودي وإن كان ينتمي إلى ديننا، كم قتل من نسائنا ومن أطفالنا، هدم مدارسنا، هدم مساجدنا. نعم. هذا كله ولا نستطيع أن نتحرك؟
1: نعم، سنواصل هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بقتل النساء والأطفال في غزة وفي فلسطين وكذلك في اليمن، لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، ابقوا معنا.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عدنا من جديد مستمعينا الكرام، وكذلك معكم فضيلة الشيخ جبري إبراهيم حسن،
0: بارك الله فيكم.
1: واصلوا حديثكم اللي توقفنا عند ما يتعلق بقتل النساء.
0: يعني إذا كان امرأة واحدة أو تشبب هذا الرجل شاعر لا معه صواريخ ولا معه سم ولا معه كيماوي ولا معه شي، كلمة قالها في الهواء تمام، لم تقتل امرأة ولم تسرعها ولا تمرضها، والنبي غضب وأهدر دمه. فإذا كان الآن نساءنا في العالم كله اليوم، يعني أصوري الله يقول عن هذه السنة اخترنا آية المولد، النبي
1: محمد رسول الله
0: والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأين أشداء على الكفار؟ التريليونات بالسعودية تعطيها لترامب ولابنة ترامب. وأيضا هل من يوم عرفتي نفسك في الحياة أنت والأخت والإخوة المستمعين والمستمعات جميعا أن السعودية شنت حربا ضد إسرائيل؟
3: لا يمكن،
0: لا يعرف، بل ترامب يعترف بذاته أن لولا السعودية ما بقيت إسرائيل. تمام، ترامب نفسه بيعترف أن لولا السعودية، مع أنه إحنا اللي كنا نعتقد أنه لولا أمريكا ما بقيت إسرائيل، لكن الرئيس الأمريكي بكل يقول لولا السعودية تمام ما بقيت إسرائيل. طيب فين بطولات السعودية؟ في اليمن تمام، وفي العراق الآن ضربوا العراق أيضا. هذه بطولاتهم. إذا كانوا يفعلوا طلعة واحدة لإسرائيل، هلا يفعلوا الطلعة بدون ما يقذفوا حتى قواذف، يجعلوا هكذا تحلق في الجو على إسرائيل،
1: لا يجرؤون
0: أبدا.
1: صح،
0: وسر من الأسرار، إما أن يكونوا في عقيدة واحدة وإما أن يكونوا من نسب واحد. نعم. تمام، فهذه مصيبة طبعا، ويتحكموا في الحرمين، هذه مصيبة جدا. فآل سعود ما الذي جاء بهم إلينا؟ طبعا بعض أصحابنا مع شديد الأسف، وهم يقتلون بأيدي أصحابنا، أما هم لن يجرؤوا أبدا. ونتحداهم ونستمر نتحداهم ونقول لن يستمر هذا الشعب جائعا بسببكم، تحاصرون برا وجوا وبحرا، لن يصبر اليماني أبدا، اليماني الكفء، اليماني الأصيل، أن تكون مرتبانة تحت أيديكم. لا يصبر هذا الشعب أن يكون قوته بين أيديكم. سننتزع ذلك والله ولو من آخر قلوبكم، وليس من أفواهكم، من داخل القلب والكبد، لأن حقنا حق مشروع يا أخي. متى جئنا واعتدينا عليكم؟ متى حاصرناكم؟ لم يحصل إلا الآن، قلنا الحصار بالحصار، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
1: صح.
0: هذه مسألة لا بد منها. فيبقى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
1: صح.
0: فأين الرحمة بيننا؟ التريليونات تروح لها لليهود ولترام وابنته، أين الرحمة بيننا في هذه الأمة، هذه السعودية بالذات والإمارات بنت عمها، كلاهما شيء واحد. أين هذه الرحمة عندهم للمؤمنين؟ الناس يموتون في الهند ويقتلوهم البوذا، الناس يموتون في أفريقيا، الناس يموتون في مشارق الأرض ومغاربها. ما فيش حرب في العالم العربي إلا والسعودية والإمارات لهم اليد الطولة
1: فعلا.
0: هذه يعني عجيبة أسست. طبعا هذولك جاءوا من صحراء العراق، يعني وهذا أيضا نفس الكلام، كان السعود اللي أسس الدولة الأولى مات تمام، فجيء لهم بآخر من العراق، جاءوا بهذا اليهودي وركزوه اللي هو سموه الملك عبد العزيز. طبعا كانت أخته تلعب مع اسمها نورة، فحركت له أذنه، فلما جاءوا بها جاءوا به إليها، قالوا هذا أخوك، طبعا في شبه، فاستقبلت وبدأت تمسك بيده، ثم راحت هزت الأذن وإذا ليست فيها الحرق، فرجمته، مش أخي، كلب، شتمته.
1: أيوة.
0: فأخذوها حبسوها في غرفة حتى ماتت، تمام. وجاء هذا اللي يتحكم، مرخائي مثل مرخائي
1: مردخائي.
0: فعلى كل أن الأصل، أنا قلت لكم، إما أن يكون النسب واحد أو العقيدة واحدة.
1: نعم. وأكيد الاثنين.
0: هو الظاهر عندنا أنهم مسلمين، لكن لما نراه من أعمال تصوري، تجي مغنية ودوها، والآن في الخميس القادم هي تجي السنة هذه، على أنها تغني وتغني أن الإله يجب أن يقبل الأنثى، أن الإله يجب أن يسجد للأنثى، أي يسجد لها، هي ما تقصدش أي أنثى، هي تعني نفسها يعني، لأن كانت في سكار، لكن إجابها أوسخ منها. فالشاهد يا أختي وأخواتي جميعا والمستمعين والمستمعات، على أن هذه الدولة ومع الدولة الأخرى اللي سميت الحمارات أو الإمارات، هؤلاء من اليهود لهم مكان. ولذا الصوري في شهر أو في أسبوع الإمارات جنست 5000 يهودي ويمنيين موجودين هناك يعملون فيها وأسسوا فيها، ما جنسوا حد. لما؟ لأنه هكذا، قلت في حاجة يعني
1: في الدولة البديلة للصهاينة يعني.
0: تمام. إضافة أنه أي بضاعة تحاصر من إسرائيل لا نريد أن نستقبلها عندنا ولا في العالم العربي، خاصة بعد ما أسيء إلى النبي وبعد أحداث غزة، يعني قلنا للناس قاطعوا البضائع. فالبضاعة اللي هي يهودية الإماري ما يقصرش بعد هذاك ويكتب فوقها الإمارات، لأن الإمارات بلدة مسلمة وعربية مننا، فنأخذ تلك البضاعة، مع أنها في الأصل هي بضاعة إسرائيلية، وإنما لبست ثوب الإمارات نزلوها إلينا. إذن حاجة غريبة جدا، أين الآن التراحم بيننا؟ وهذا نقوله لأمتنا كلها، يجب أن يكون التراحم. وأنا الآن أقول من هذا المنبر لكل شعبنا اليمني، الظروف شدت على كثير من الناس، فالذين عندهم رخاء ينبغي أن يعرفوا من أهلهم وذويهم وجيرانهم وأقاربهم فيعطوهم من مال الله.
1: نعم نعم. شيخ جبري، تجلت عبقرية الرسول الأعظم في قدرته على إدارة الأزمات بالصبر والمرونة السياسية والحكمة العالية، فما هي أبرز الدروس التي يستحضرها التراث النبوي عن أهل البيت في كيفية انتقال الدعوة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الدولة وميثاق التعايش؟ ولو يكون قاطعكم في 5 دقائق، لأنه يعني الوقت
0: انتهى، وأنا أكثر الهدار كثير.
1: لا بالعكس، إحنا نشي نسمع منكم.
0: على كل بارك الله تعالى فيكم. الدعوة اللي هي دعوة الهدوء، دعوة المسالمة، هذه انتهت. قال النبي لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية، فانتهت. فالذين الآن يحلمون أن نعود إلى ما كان عهد المدني ونتركهم يقتلوا المؤمنين ويقتلوا النساء ويقتلوا الرجال ويقتلوا المجاهدين ويقتلوا العلماء وإحنا نتفرج، هذولا ساذجين، هذو يعيشون خارج اليمن، يعيشوا خارج الأمة المسلمة. أمتنا النبي يقول بعدها لا هجرة، خلص عهد مكة انطوى وانتهى، وجاء عهد آخر، عهد التشريع كما قلنا لكم سابقا، من هذا التشريع الجهاد. خذوا معي هذا الحديث، جاء رجل اسمه بشير بن خصاصية لعن سيدنا محمد، قال أبايعك على الإسلام كله إلا خصلتين، ثنتين بس أنا ما أشتريها. قال ما هي؟ قال الزكاة، أنا جمعت مالي وسيرديها للفقير، تمام، وأيضا الجهاد، أنا عشتي روحي وعدنا عشتي أعيش. فالنبي قال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ طيب والصلاة والصيام وهذه الأشياء كلها عملها أين راحت؟ شوف النبي بيقول له يا بشير لا صدقة ولا جهاد بما تدخل الجنة؟ إذن الجنة، وعم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم، ينبغي أن يكون كذا، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة يقاتلون، هل أدلكم على تجارة ود الجهاد؟ فكلها لما جاء الأعراب وقالوا عند النبي آمنا، قال الله عز وجل يقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، إنما في اللغة العربية قالوا للحصر والقصر، تحصر وتقصر على هذا المكان. تمام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
1: نعم.
0: يبقى غيرهم كذا. ولذا جاءت الآية في حق الشهداء من المؤمنين رجال صدقوا
1: ما عاهدوا
0: الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
1: تبديلا.
0: فهذه شرع محمد، وقفت الآيات المحكمات على هذا الكلام، فلم يعد بنا شيء لنعود إلى عصر ما سمي بالمهادنة أو المسالمة أو الدعوة السرية أو الدعوة، هذا كله انتهى. نحن الآن أهل الإسلام يجب أن نشره في العالم كله، وأمام العدو والصديق والقاصي والداني أننا أتباع رسول الله ولن نترك ذلك أبدا، وفي ذلك حياتنا وعزتنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا أردنا الحياة الحقيقية نعود إلى الاستجابة لدعوة الله تعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي سؤال أطرحه أنا، هل نحتفل؟ نعم نحتفل، رغم أنف السعودية الذي تحرم الاحتفال بالنبي وتحتفل بالراقصات وفي جوار بلاد الله الحرام. نعم نحتفل، لأن سيدنا محمد احتفل به الكون وليس شخص معين.
1: نعم.
0: يقول تعالى: يسبح لله، سبح معناه يقدس. تمام. يسبح لله ما في السماوات، ما قالوا اسم موصول بمعنى الذي، ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ليش سبحتم؟ ما اللي حصل في الكون؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالكون كله احتفل وسبح، فالذي مش راضي يحتفل وحر يجلس في بيته سكتة، لا عاد شيء يذينا ولا نأذيه.
1: قل بفضل الله وبرحمته.
0: احتفل الكون كله، احتفل الكون، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك، هذه أوصاف الله، الملك القدوس العزيز، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالله عز وجل من عليائه صلى عليه، خلي مش راضي مش في المولد، احنا بنصلي على النبي في المولد ما فيش حاجة، صلى عليه من عليائه. ولذا أي أمر الله أمرنا به كلنا نفعله، لكن في الصلاة قال: إن الله وملائكته يصلون. ويصلون فعل إيش؟ مضارع.
1: نعم.
0: يعني دائم إلى القيامة. يعني الله وملائكته إلى اليوم إلى بكرة. فاللي مش راضي يصلي هو حر. تمام. لأنك صلى عليه، من أنت يا أخي عند الله؟ ثاني، أنت لما صلي تنفع نفسك. قال الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة
1: صلى الله
0: واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله. الثانية، قال رجل: يا رسول الله أصلي عليك ثلث صلاتي، يعني أجعل من دعائي الثلث لك. قال: نبي زد زادك الله. قال: نصفها. قال: إن زد زادك الله. قال: كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فتصور الدنيا إيش هي؟ هموم. هم العيش، هم الرزق، هم المرتب، هم العائلة، هم الكذا، وهم العلاج، هم إلى آخره، هموم.
1: صح.
0: فإذا بعد الله عنا الهم إذن دنيانا جنة.
1: نعم.
0: والآخرة إشي ذنوب يعذب بها الإنسان. فإذا أزال الذنب إذن الجنة.
1: نعم.
0: إذن فكلها يعني بسبب هذه الصلاة الصغيرة على لساننا.
1: أذهب
0: الله بها هم الدنيا والآخرة.
1: نعم. ولا ننسى: قل بفضل الله وبرحمته
0: فبذلك فليفرح
1: قل بفضل الله
0: وبرحمته. فيأتي أن نشوف الآية ونجزئها. قل بفضل الله، هل في فضل أعظم من الرسول؟ هل في فضل علينا أعظم من الرسول؟ لا يمكن. تمام. هل في نعمة وكرامة من الله أعظم من الرسول؟ قل بفضل الله وبرحمته. وهل في رحمة أعظم من رسول الله؟
1: لا.
0: الذي كان يصلي فيسمع طفلا يبكي فيرحمه ويخفف الصلاة ويصلي بالناس وهو بين يدي الله. قال: خوفا على الطفل وأمه صلوات الله عليه وآله. ولذا اليوم احنا ما تكلمناش عن الأطفال، لكن إن شاء الله لقاء آخر
1: الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: هذا قل بفضل الله، فأعظم فضل هو القرآن الكريم والنبي العظيم والدين الإسلامي.
1: صح.
0: تمام. ورحمته، أعظم رحمة سيدنا محمد، اللي قال الله: وما أرسلناك
1: إلا رحمة
0: للعالمين. للعالمين. صح. الذي رحم البهائم. خذوا مني هذه القصة على النهاية. النبي خرج في الصحراء فإذا بغزال محبوس في سلسلة، فالغزال أشار برأسه لعند رسول الله فجاء إليه. فلما وصل سيدنا محمد قال الغزال: يا رسول الله، إن هذا الرجل اصطادني ولي أطفال سيموتون جوعا، من يرضعهم؟ فاضمني عنده أرضعهم وأعود. فقال النبي للرجل: دعها تذهب لأطفالها. تمام. قال: ومن يضمن لي عودة؟ قال: أنا أضمنها. قال: ثم من يروح بعدك فين؟ يجلس مكانها حتى تعود. فوقي النبي مكانه، راحت ترضعهم فسألوها كيف تخلصتي، فأخبرتهم أن النبي ضمنها، قالوا لبنك علينا حرام حتى تذهب إلى رسول الله يعود لبيته. فعادت، فلما رأى الرجل استغرب، حيوان استجاب لرسول الله محمد، فقال يا رسول الله، فتحت رجع لأطفالها وآمن بالله عز وجل.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ العلامة جبري إبراهيم حسن، عضو رابطة علماء اليمن. كفيت ووفيت، وإن شاء الله نجدد اللقاء في قادم الأيام.
0: جزاكم الله خير، وهذا إن شاء الله في صحيفة أعمالكم
1: بإذن الله، كتب الله أجركم. إذا مستمعينا الكرام، ننوه لكم أنه الفعالية الصباحية الثانية لمهرجان الرسول الأعظم في دورته 13 بدأت الآن. سننقل لكم هذا البث المباشر من الفعالية الصباحية لمهرجان الرسول الأعظم في دورته 13.
3: سام اف ام،
2: صوت الربيع المحمدي.

0: صدق الله العظيم.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أحسن الله إليك.
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين إلى يوم الدين. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان عبر شاشة قناة المولد والشاشات الناقلة لفعاليات هذا المهرجان، مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13، مستمعينا والمستمعات عبر أثير إذاعة سام اف ام، الراعي الإعلامي بالنقل الإذاعي المباشر، وعبر أثير الإذاعات الوطنية، نجدد الترحيب بكم وبالحاضرين والحاضرات معنا هنا في قاعة جمال عبد الناصر بجامعة صنعاء القديمة في هذه الفعالية الصباحية من فعاليات مهرجان الرسول الأعظم التي تتواصل حتى مساء الخميس المقبل بإذن الله، صباحا ومساء هنا في هذه القاعة، قاعة جمال عبد الناصر بجامعة صنعاء القديمة، والدعوة عامة وهناك أماكن مخصصة للأخوات. وسيكون اختتام هذا المهرجان بإذن الله الجمعة في هذه القاعة أيضا، والدعوة عامة من الآن. أما في هذه اللحظات مشاهدينا مستمعينا الحاضرين والحاضرات جميعا، سنكون مع فلاش قبل أن نستهل جولة المسابقة الإنشادية والشعرية الثانية من فعاليات هذا المهرجان، فلاش بعنوان ميلاد محطم الطاغوت صلوات الله عليه وعلى آله.

ولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلالة نبي الله إسماعيل ابن خليل الله ونبيه إبراهيم عليهما السلام بمكة المكرمة في عام الفيل، العام الذي أهلك الله فيه الجيش الموالي للروم الذي اتجه غازيا لمكة بهدف تدمير الكعبة المشرفة ووأد المشروع الإلهي، في وقت ظهرت فيه المؤشرات والدلائل على قرب مولد وقدوم منقذ البشرية ومحطم الطاغوت خاتم الأنبياء. وكانت تلك الآية العجيبة من أكبر الإرهاصات للقدوم المبارك والتهيئة للرسالة الإلهية، وعززت من مكانة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة كمركز ديني مقدس وتنطلق منه الرسالة الإلهية. كما حدثت متغيرات كونية كبرى مقترنة بمولده المبارك، منها منع الجن والشياطين من استراق السمع في السماء ورميهم بالشهب، كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم وحكى عنهم قولهم عن ذلك: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ونشأ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأة مباركة طيبة برعاية من الله تبارك وتعالى وإعداد إلهي لمهمته المقدسة الكبرى، سليما من كل دنس الجاهلية وغوايتها. وفي مرحلة يتمه في طفولته هيأ الله له العناية الكريمة من جده عبد المطلب بن هاشم، ومن بعد وفاة جده من عمه أبي طالب الذي استمر ما بعد الكفالة والرعاية في المساندة والنصرة إلى حين وفاته قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من مكة. وتميزت نشأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بتفرده العجيب في نماء كماله الإنساني من ذكاء وسمو ورشد وأمانة وحكمة، ومن التألق في سماء مكارم الأخلاق إلى مستوى العظمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.

مرحبا بكم من جديد الحاضرين والحاضرات، مشاهدينا والمستمعين، مباشرة صوب المتسابقين معنا في هذه الجولة في مجال الإنشاد. قبل ذلك نرحب بأعضاء لجنة التحكيم في مجالي الإنشاد والشعر أيضا. نرحب بكم أساتذتنا الأعزاء الأجلاء، أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ علي محسن الأكوع رئيس جمعية المنشدين اليمنيين ورئيس الملتقى العربي للثقافة والإبداع، وكذلك الأستاذ محمد عقيل الفنان والموسيقار واللحن، وأستاذنا أستاذ النشيد الصنعاني أستاذنا الكبير أسامة عبد الله الأمير، وكذلك بلبل اليمن الشادي أستاذنا الكبير المنشد عبد العظيم عز الدين. تحية كبيرة لأعضاء لجنة التحكيم في مجال الإنشاد، والتحية موصولة أيضا لأعضاء لجنة التحكيم في مجال الشعر أيضا أساتذتنا الأعزاء الأجلاء. وسأبدأ عن يميني الدكتور الشاعر والأديب والناقد ضيف الله الدريب، وكذلك أستاذنا الشاعر والأديب والناقد عبد الحفيظ حسن الخزان، وأستاذنا ودكتورنا الشاعر والأديب والناقد الدكتور إبراهيم طلحة. تحية لأعضاء لجنة التحكيم. إذن سنكون في هذه الأثناء مع المتسابقين في هذه الجولة الثانية في مجال الإنشاد، وهم المنشد عبد الله أحمد صالح العنسي والمنشد محمد حسن عبد الله محمد المرتضى والمنشد محمد عبد الرحمن عبد الله الخاشب. هؤلاء سيكونون معنا، وهناك آخرين سيكونان معنا بإذن الله لاحقا، وسنتابع عبر الشاشة ريبورتاج يعرفنا بالمتسابقين، وسنستمع إلى قصائدهم التي يشاركون بها في هذه المنافسة واحدة تلو أخرى، ثم نستمع بعد ذلك لتقييم اللجنة.

0: هذا نجد على قبر الرقية برا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشارك محمد حسن عبد الله المرتضى، محافظة حجة.

0: الشيخ محمد حسن المرتضى من محافظة حجة. الصوت جميل جدا، وأدائك للحن الأول التراثي من أروع ما يكون. أسأل الله أن يوفقك المبدع محمد حسن المرتضى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله.

0: سلام رائع رائع رائع جدا جدا، بالذات أداءك للون الصنعاني فيه تمكن رائع رائع رائع.
1: السلام عليكم.

0: مثلا توزعوا على المسرح، توزعوا. من الذي بدأ الأول؟ أنت. جي هناك ثم الثاني ثم الثالث. نعم فاسحوا شوية، فاسحوا شوية، ما لكم قلقين متوترين قوي يعني. استمعنا إلى المنشدين الثلاثة، وواضح أن المنافسة قوية في هذا الموسم، وكانت لجنة المقابلة قد بذلت جهودا كبيرة. ولنستمع الآن إلى تقييم اللجنة. البداية شوف سلحانة من عند الأستاذ علي محسن الأكبر.
1: أستاذ علي محسن،
0: وبعدين هلو مجرن. نعم
2: هلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله. أنا بالنسبة لي لم أتوقع من المبدع عبد الله بن أحمد بن صالح العيني أن يؤدي المشرب الهزاني، المشرب المحويتي، بهذا التألق وبهذا الأداء. ونترحم على كبير منشدي آل هزام الراحل علي يحيى هزام رحمة الله عليه. الله صلى، هذا من أكبر المشارب ومن أطول المشارب التي يؤدها المنشدين في صنعاء ومن مختلف محافظة الجمهورية. عبد الله أحمد صالح العيني أدى المشرب وهو من صنعاء وأدى من المحوية، وقد أجد وأحسن وأبدعت في أدائك لهذا المشرب الجميل. أما المنشد محمد حسن الربطاء قد أتيت مشرب من صنعاء، مشرب جميل ومشرب من صنعاء ومشرب وأداء في تألق وفي عرب وفي اهتزان وفي أيضا أدائكم اليوم ما شاء الله كأنتم أدوا بانفراد. لا أستطيع أن أقول أنكم متوترين، بل كل واحد منكم أداء متزن وأداء جميل، وبدي أتحية لك أيضا، شكرا جزيلا لك. أما المنشد محمد عبد الله الخاشب من محافظة حجة قد أنشد مشرب من إحدى المشارب محافظة دمار، وتسلطنت في هذا الأداء وأبدعت. والجميل أن تراث اليمن منتشر من محافظة حجة، لا يؤدي من تراث حجة، بل من حضرموت ومن دمار ومن صنعاء ومن تعز ومن هامة ومن حجة ومن الأب ومن تهامة ومن كل محافظة تشوفوني لو يعتبر تراث محب. ونعتبر اليمن موروثها الثقافي الإنشادي اللاماتي، يعتبر من أبرز التراث على مستوى الأطار العربي ككل. أستطيع أن أقول قبل أن نبدأ المهرجان، عملوا معنا مقابلة في قناة المغرب، وسألوني ما هي الأشياء اللي بتواجههم أثناء المسابقة. كان سلامة الموقف الآن، بس أحيانا يكون في 23 أو 24 بنفس المستوى، بنفس الأداء، بنفس الجمل والعرب والتألق والتصدم. وبالفعل الثلاثة اليوم يعني محتارين، ولكن إن شاء الله لم يكن لكم فائز، حتى بنظرة، حتى بجملة، حتى بتألق، من جميع فائزين سواء الذي سيصعد أو الذي لن يصعد. يشهد الله أنكم ثلاثة، لا من وجهة نظري كعضو لجنة التحكيم أنكم أتيتم أداء متكامل، وأنا ليس في أي محطة بالنسبة لي شخصيا أعزائي الدولة. شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم التوفيق.
0: أستاذ محمد العجيب.
1: أستاذ العظيم بسم
3: منورين الشباب. بصراحة الثلاثة اليوم أبلغتم لا حسنا ما شاء الله، أداءكم جميل الثلاثة. في ملاحظة بسيطة، هذا ليس نطاق التقييم، من اللي زعمكم منشد في المسرح لازم تكون منتشيد ولا حتى لو بعدك من حاجة متوتر شيء بذات العطالة. عبد الله مرة يعني زعلان اليوم، جاب عصر
4: عموما رائعين الثلاثة رائعين في ملاحظة بسيطة. حضور المنشد ووقفته في المسرح مهمة جدا جدا. كم كاميرات جمهور قامت تنظر، يعني لازم تقصى. هذا مش حلو، هذه مش مخاطر. يعني ملاحظة شخصية خارج
0: التقييم طبعا.
4: في ملاحظة أقولها يعني أخ كبير. أو اللي يشوفوها حضور المنشد لازم يهيئ نفسه.

0: كلهم بخور جميل وأداء جميل.
1: صوتك لابد يكون مكتمل، هذه الحروف مهمة جدا، إعلامي، منشد، مطرب، متحدث، لازم يفهموك الناس. أنتم ثلاثة أداءكم حلو، بس هذه ملاحظة للكل، لأنه لاحظ حتى من جديد معروفين في الساحة، بيأدي بطريقته ويستحضر واحد من الماضي ويشتي فهنا أنه في الجنة الواحد ولا شيء. المستمع يفهم، ضروري يكون يملي متعز المعبي، ممكن يكون الخارج. احنا سمعنا من شيء كثير على مستوى العالم والوطن العربي، سمعنا متحدثين، سمعنا، لكن مخالي الحروف واضحة بأي لغة. فبرايعين لكن محمد الخاشب، لأن بصراحة أداءك اليوم كان مكتمل جدا جدا جدا، أهني والثلاثة مكملين منشدين.

زمن يشتغل في مميز ينظر في هذا الشكل.

0: مرتبة عالية جدا من العلوم والمعارف، إلى درجة أن عبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا مدينة العلم. ومع كل ذلك علمه الله أن يدعوه ويقول على الدوام: ربي زدني علما. فمسيرة الحياة هي مسيرة تعلم، يجب أن يبقى الإنسان فيها حريصا في كل المراحل على أن يكتسب دائما المزيد والمزيد من المعارف الصحيحة والهداية الإلهية والحكمة الربانية والعلم النافع، ويحذر من ضياع العمر في الغفلة والجهل أو التعلم بما لا ينفع. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه عمليا ويرشد إلى التحرك والتعلم فيما يزكي النفس ويصلح واقع الحياة ويحقق الفوز في الدنيا والآخرة. وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاءه أعرابي فقال له:
1: يا رسول الله، علمني غرائب العلم.
0: فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟
1: وما رأس العلم يا رسول الله؟
0: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معرفة الله حق معرفته.
1: يا رسول الله، وما معرفة الله حق معرفته؟
0: فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وأن تعرفه إلها واحدا فردا صمدا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا لا كفو له ولا مثيل.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

ترجمة

صباح وكذا يجيبه هذا زين وكذا، بحيث ان الناس يستمتعوا لك واللي معاك يستطيعوا ان يواكبوك ويأتوا معاك. صوت بلدي أداءك يعني مرسوم رسم ما بش لا خروج، لا تفنن، لا تجديد، وهذا لابد أن تعمل به إن شاء الله في قادم الأيام، بحيث يجي عندك طموح إنك تكون أفضل ممن سمعت منه. يعني لا تأتي ترسم نفس الرسم، احفظه وأسس نفسك على أداء ورجع جدد تطور إبداع، على نغمة جميلة بحيث لا تخل باللحن. طبعا هذه الكلمات كلمات جاب الرزق، ورحم الله والدنا العزيز علي هزام الذي حافظ على التراث، حافظ على الهوية، نعرف نشيد في الله وفي محمد وآل، فهذا من حافظ على هذا النشيد، لأن الكثير عرف الكثير من الأناشيد المعروفة والتراثية، فهذا من حافظ

نجح المبرو اليهودي في تشكيل تحالف ناصري ضخم لغزو المدينة المنورة والإجهاد على مصدر النور الإلهي خرجت قريش وحلفاؤها من بني سليم بأربعة آلاف في مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت بطون غطفان بستة آلاف مقاتل من بني فزارة وبني مرة وأشجع، وحلفاء غطفان من بني أسد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما عزمت عليه الأحزاب من الزحف نحو المدينة، فاستشار المؤمنين عن الخير

يثرب التي أصبحت تسمى بالمدينة المنورة. هي قلعة حصينة الجيوش، إذ تطوقها الحصار من أغلب نواحيها وتسد البيوت والمزارع ثغراتها وتعيق أي تدفق لجيوش الأعداء، وهي أيضا مكان قتل للجيوش الضخمة. لا يمكن للأحزاب يدخلوها إلا من الجهة الشمالية الغربية. وبعد أن تدارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع العسكري والتقوى أفضل في تلك الظروف مع المؤمنين، استقر رأي الجميع على أن يخندق الفجر الرئيسي الذي تؤتى منه المدينة المنورة.

0: هذا هو؟
1: أيوة.
0: قد أجيب عنه في الفيديو أم لا؟
1: أيوة. هل أجيب عنه في الفيديو؟
0: إنه قالوا حول ال
1: من الشكل. لا أنا مش أجيب. الدور اليهودي الذي توزع على كافة القبائل العربية المذكورة من أسد ويعني بني وشاجع وفزارة يعني وغيرها هو فعلا دس اليهودي الذي وصل إلى مكة وتحاور مع قريش، وقريش سألته ما كان أفضل من أفضل دين محمد، أجابوا لا أنتم، ونزلت في ذلك آيات كثيرة. أحسن شيء أيضا أنه لم يشر إلى الرواية التقليدية بأن النبي استشار أحدا في الحفر، لأنه كان في مذكرة في تاريخ يعقوب وغيره بأن العرب كانت تحفر الخندق من قبل أصلا، يعني ما فيش داعي للرواية اللي هي أن يستشير نبي في بئر بدر أو يستشير في
0: حفر الخندق
1: وما إلى ذلك. طبعا الخصوبة التي أظهرت يعني كان حديث بأن بما أن المدينة منطقة صخرية ومنطقة حرار يسموها الحرة أكثر من تمام، فإظهار التربة الخصبة جدا يعني هي تصور عدم وعي حس
0: كانت ملأة بالصخور.
1: أيوة فيها صخور
0: إني
1: كثيرة.
0: إني أرى نعم قصور فارس.
1: نعم الصخرة التي فرضتهم والخصوبة يعني جيدة وكأنها في اليمن خصوبة التربة. الخلاصة سيدي قصدي لفت الانتباه إلى مثل هذه الفلاشات وكذا. أما لماذا فحسب ما أجبتم في بالنسبة لل
0: أنه كانت محاطة بالمنازل
1: المنازل والمزارع والجدران
0: سموها
1: والصخور ليس لها إلا مدخل واحد. ولذا كان على النبي في الهجرة أن يتوجه شمال الصحراء ثم الاستدارة إلى الجنوب ثم حدوث قباء وغيرها من المناطق. شكرا جزيلا.
0: حفظكم الله أستاذ عبد الحفيظ الخزان، لفتة رائعة وجميلة، والأمانة وأنا أشاهد هذا الفلاش بدرأي هذه كانت شيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والمؤمنون الذين معه، كيف كانت شدتهم على الكفار الذين يعتدوننا يقتلوننا هكذا، يعني قد هربوا من مكة هاجروا من مكة للمدينة وعاد بيلحقوا بعدهم وإحنا قد إحنا في بلادنا وعادهم بيعتدوا علينا سلموا. فالمسألة اقتداء بالنبي، وأيضا تلاحظ رحمة النبي في آخر دقائق حياته، تخيلوا إيش بيقول رحمته بأمته في آخر دقائق حياته، قال أستوصيكم خيرا بالضعيفين، النساء واليتيم أو المرأة واليتيم. فهذا يتجسد في قول الله سبحانه وتعالى الذي نراه هنا فوقنا فوق هذا العقد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهو شعار احتفالنا هذا العام بذكرى المولد النبوي الشريف. وما هذا المهرجان إلا فعالية تعبوية تحشيدية إبداعية ثقافية تحشد اليوم 12 من ربيع الأول. مهمة كل واحد، أنت وأنت وأنت وأنت وأنتم، مهمتنا نحشد ونحتشد لإحياء ذكرى مولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيره وتعظيمه وتوقيره. هذه مهمتنا كمسلمين كمحبين كمتولين. نسيت وأنا بنعرفكم على الفقرات أول أن أذكر إحدى أهم الفقرات في برنامجنا وهي توزيع الجوائز. هناك جوائز للجمهور، هناك جوائز للجمهور في محطتين. أما الآن فسنذهب إلى فقرة تم تقديمها لأهميتها ولجمالها ولروعتها، وهي مشاركة من فرقة الصفاء من محافظة حضرموت. أهلا وسهلا ومرحبا.

فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه.

0: هنا نحييهم.
1: أسف.
2: بس يا صاحبنا يكفي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الحاضرون والحاضرات هنا معنا في قاعة جمال عبد الناصر في الجامعة القديمة في مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي الذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام الثقافية. طبعا أفتقد كثيرا أخانا وزميلنا الأستاذ يحيى الشرعي، وحاول الأستاذ أسامة والأساتذة التواصل به، ولكنه تعرفون حجم الانشغالات، مهرجانات، أوبريتات، قصائد، أناشيد، أشعار، كان مضطرا للذهاب إلى إحدى المهام الرئيسية والمهمة في هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وسيفاجئنا إن شاء الله بإنتاجاته الجديدة والرائعة. ولذا أنا أقوم مقامه الآن وأنا خجلا، لأنه أقدم أيضا مجال الإنشاد وهو مجاله، ولكن بروحيته سنقدم هذا الكليب القادم. يا خلق الله يكفي دخان بدون زيادة، صح؟ من معبد بنشر ورقة، من محافظة ريمن. إذن كليب بعنوان نح الحبيب من محافظة ريمان، وتابع المادة عبر الشاشة.

إذن كنا مع أوبريت نحو الحبيب من محافظة ريما، ريما الجمال، ريما الطبيعة، ريما الولاء الخالص والصادق للنبي سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، من إخراج الرائع علاء الغزير، مبدع يا علاء. سنذهب إلى الشعر، ولكن قبل ذلك الجوائز، وقبل الجوائز التنويه بأن هناك معرضا للمنتجات المحلية المنافسة للمنتجات الخارجية هنا في باحة هذه القاعة بالجامعة القديمة، مناسب أن تمروا أن تشتروا أن تأخذوا من هذه المنتجات المحلية التي تنافس في الجودة المنتجات الخارجية، وهو أيضا في مسار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لبناء هذه الأمة، لتحصين الأمة اقتصاديا كما يحصنها ثقافيا. سنذهب إلى الجوائز. في كل سنة بتطلع لنا علبة فيها الأوراق، هذه السنة لا، هذه السنة جوائز والسحب حيكون عبر الكمبيوتر بكل أمانة بكل شفافية، ونحن في حضرتي أنا والله نفسي هذا لطيف طبعا، نفسي إن شاء الله تطلع بإذن الله، قل يا الله إذا نيتك تمام أنت تطلع. حنشوف في الشاشة السحب حيكون بضغطة إلكترونية بالتخمين وحيطلع رقم. في هذه المحطة 6 جوائز وباقي معنا بعد شوية 6 جوائز، واللي يطلع رقمه يطلع لعندنا مباشرة واللي يستلم جائزته. استوى بس أنا أخيركم، هل يبدأ واحد يشل من الطرف يا من اليمين يا من اليسار، أم يختار الذي يشتيه؟ يختار الذي يشتيه. يلا بسم الله نبدأ بالسحب الأول. صاحب الهدية الأولى، لا أقول جائزة، لا أسئلة ولا إجابات، وإنما هدايا مقدمة من مهرجان الرسول الأعظم. هنا الرقم 436، يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل واستلم هديتك. وننوه كل الموجودين إن شاء الله ما تروحوا إلا بأرقام مميزة مقدمة من شركة سبعفون، الشركة الرائدة للهاتف النقال في اليمن، هنا في بوابة هذه القاعة وهذا المهرجان، تقدم شرائح مجانية وأرقام مميزة، هدايا لضيوف مهرجان الرسول الأعظم هنا في قاعة جمال عبد الناصر يوميا. تمام، كل واحد ما يروح إلا بشريحته، إلا أنت أتروح بالهدية وبالشريحة. تمينا 436، نعم فضل شل هديتك. تحية لأخونا العزيز، اسمك؟ شرف مرغم. تحية لشرف مرغم. المتسابق أو بل الفائز الثاني بالهدية هو الصحب الآلي 108، صاحب الهدية الثانية 108. ما شاء الله قريب، كانك شكلك حاسس أو كيف، صح؟ اسمك الكريم؟ لحظة، حاضر، الأولى إيش كانت؟ مئة وثمانية، نعم، اختر هديتك. الأولى إيش كانت؟ قلت تعال تعال تعال عندنا نشوف أي شيء، لا نظلم صاحب اللي قدموا الهدايا. ما شاء الله، هذا مجموعة أجبان، يا سلام، مطبوخة، يا سلام، يا طعمة. مقدمة من شركة جرين فيلد لمنتجات أجبان ستيلو، صح هكذا؟ أي مبروك عليك، يهنا بالعافية. تحية، اسمك عمرو المشورة. تحية لعمرو المشورة، وعنخلي يسترخل الأخير. تمام، السحب الثالث، سلام، ايش احسن من القطبة؟ 94، 94. أنت يا حسين؟ لا 94، ما شاء الله، أهلا وسهلا ومرحبا. شفتوا أنه بكل شفافية كلهم من القاعة، صح؟ اسمك الكريم؟ بسام اللاحجي. إيش يقرب لك الشاعر صقر اللاحجي؟ من البلاد، تحفظ شيله؟ أبدا. يلا سكر رقم
94. خذ هديتك. أنت عارف إيش هذا؟ هذا ما شاء الله العظيم، كيلو عسل بلدي، نص كيلو عسل بلدي مقدم من محلات عماد العماد للعسل اليمني على ضمانتي. هذا توكل. السحب الرابع، أربعمية وتسعة وثمانين، ولا واحد من الأخوات. 489. أنت 489 موجود أو موجودة؟ لحظة انتظر شوية، ثواني ثواني. ما بش عاد احنبونا. لحظة يلا أعد السحب، أعد السحب. احفظه يا إبراهيم، احفظه. 412. 412 موجودة، موجودة أختنا الكريمة، أختنا الكريمة، وأوصلت أمانتها مع أحد الإخوة. مبروك عليك. أين تشتري هذه، ولا الوسط، ولا هذا الوسط؟ يلا أختنا الكريمة بالنيابة عنها، اسمك عبد الرحمن جبل بدر، كتب الله أجركم، اللجان المنظمة. 412 فعلا أختنا الكريمة. مشيش لسمع ولا صوت، مودم 4G. ما فعل من النت هذا، مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات. مبروك عليش. السحب الخامس في هذه الأثناء، خمسمية واحد وستين ما شاء الله. حتى الآن قاربت الأخوات من التعادل مع الإخوة، صح؟ وذا أشرت لي. لا لا مشي. يلا 561. أعيد السحب. 437. 437. أحياناً لحظة أحياناً ما ينتبهش واحد، ما بيتأمش ومصطق، خلوه يتمهل يتأكد إنه رقمه وبيطلع، ما بحث ونعيد السحب. تمام 437. ما فيش حد. يلا أعد السحب. 51. 51. 51 موجودة. نعم شرفنا من كيف؟ مشاركة الأول ولا؟ لحظة. إذا كانت نفس الإشكالية ونفس اللغز، فطبعا مش معقول نتكرري. لحظة. لو أقول لكم إنه لو ما تعكسني بان إنه رقم ثاني ولا الاثنين. 51 واحد من أمس، صح؟ محتفظ بكرته أو محتفظة بكرتها، باقي قاعة هنا، صح؟ يعني كنا عملوا لهم تاريخ، صح؟ وسنعطيهم الجائزة ما دام هو محتفظ بكرته ومحتفظة بكرتها. ثنتين أخواتها
إذا تعادلنا ثلاثة من الأخوة وثلاثة من الأخوات، وين اللي هنا؟ وين اللي هنا لها الأولوية؟ أي تشتهي هذه ولا هذه؟ هذه. طبعاً أخي إبراهيم بكرة تجيب لنا طاولة هنا نحط الجوائز أو الهدايا. مبروك عليش أيضاً، هذا على ضمانتي أيضاً. نصف كيلو عسل بلدي مقدم من محلات باب مكة للعسل اليمني، اليوم نشتي فتوت فتوت، ها مبروك عليش. وأيضاً اللي أختنا اللي هي من أمس، اللي هي من أمس ما راح يستلمها. أنا اللي بيقول لي إني من أمس مكنها، مبروك عليها أيضا نص كيلو عسل مقدم من محلات باب مكة العسل اليمني، يقول لها نشتي هريش اليوم توكلنا. باقي معنا جولة ثانية ومحطة ثانية للهدايا. عجبتني الآلية للأمانة. شكرا للأخوة على رقم المسحوبة. طبعا إجمالي اليوم 600، حيسحبوا منها متبقي 591، تم سحب 9، وكان هناك 3 أرقام ربما ما كانش موجودين. فعموما فقرة ممتعة وجميلة، لأنه بيكملين الهدايا ولا قد يلا سنذهب مباشرة إلى مجال الشعر، ثم نعود إلى المتسابقين الأخيرين في مجال الإنشاد. بسم الله، سنقف الآن مشاهدينا عبر شاشة قناة المولد الفضائية على التردد 10971 ومعدل ترميز 27500.

0: على خير خلق الله صلى العوالم، ولولاه لم يخلق على الأرض آدم، ولولاه ما كنا خلقنا للحظة، ولولاه ما كانت ترد المظالم.
1: أنس ناصر علي حسين دريش، محافظة الحديدة.
0: بمولده عشنا حياة سعيدة، عرفنا بأن الدين للعيش لازم، به أخرج الإنسان من كل ظلمة وجهل مع شرك.
2: قصيدة رائعة ومضبوطة وزنا وقافية، والملاحظات النحوية ما بش ما شاء الله، يعني متقن في الأداء. نجيزك ونبارك لك التفوق والتأهل يا أنس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة بعنوان نهج طه. لرسول الله تهدى الصلاة، أعظم الخلق نوره لا يمات، لسبيل النجاة كان إماما، في الرسالة عزنا والنجاة. أيها الناس لست أدري لماذا، أمة الخير بالهوان تمات، فارقت نهج النبي فماتت حية لم تجد فيها العظات، فارقت نهج النبي فماتت حية لم تجد فيها العظات، ذللت والذل داس أباها، تركوا النهج القويم فماتوا، فلنعد نحو النبي لنهضى، بالمعزة شمروا يا حفاة. فالريادة نهجها نهج طه، فالريادة نهجها نهج طه، عز قوم في خطاه السمات، دون أيها الجيل إن تردها حياة، أيها الجيل إن تردها حياة، فالحياة بنهج طه حياة، دونه الذل والهوان جميعا، دونه الضعف كله والممات، فالسبيل لنرفع الذل عنا نهج طه لتصنع المعجزات، نهج طه لتصنع المعجزات. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنا يا رحاب المصطفى أنفاس مشدوه وشاعر أسرى بها وجدا إليك وهام تسبيح المباخر الله ليس سواه قوع مهجة الدمع المسافر وأضاء من وهج التوحد حين كاشفت السرائر سواك يا محبوبه قمرا تأرج
1: المتسابق عبد العزيز عجلان محافظة الحديدة.
2: يا شاء الله أعتقد أنك نظمت من البحر الكامل الرباعي القصيدة جيدة
1: المجوء الكامل
2: القصيدة جيدة والإلقاء ما شاء الله واللغة قوية والمحبة كامنة شكرا لك.
0: ما عساه الشعر والأدب ما عساه الشعر والأدب يحتويكم مثلما يجب نوركم أحيا الوجود هدى فانجلى الإظلام والريب يا حبيب الله عصمتكم ما لشعبي غيرها نسب يا حبيب الله عصمتكم ما لشعبي غيرها نسب عروة وثقى عروة وثقى ومفخرة ولواها الفوز والغلب قد لزمنا حبكم.

0: صلاتي على من أرسل الجند غازية، ومن أشعل الرايات لله سامية، ومن قاد بسم الله حربا شريفة وسار بجند الله لله داعية. سلامي
1: محمد أحمد المهدي، محافظة الحديدة.
2: أهلاً.
0: تحدى كل باغ وطاغية، ومن قال لا ملء الدنا حين أثخنت خطايا الخنوع استل سيفا وساري.
2: ما شاء الله، تنصح الله لسانك. قصيدة جميلة فيها صور جميلة وتفعيلة أيضا جميلة، شكرا جزيلا لك.
0: يا زمانا به الظلام تفشى، كيف فردت بالذي فيه تسمو؟ قد تركت الذي أنت أولى فيه واشتريت الذي فيه سقم. فاملأ الوقت من هدى وكتاب، إنما الفراغ باللهو عقم. ثم إياك أن يصيبك وهن في طريق التقى ويبطيك عزم. إن هذا السبيل ليس بشيء هين، للشقى فيه قسم. فهو نار ونوره فيه تسري، فامض إن الهدى مسير وحسم. خذ نبي الهدى وهو فرد كمثال للتضحيات واسم. سبه قومه وصدوه كفرا، وهو ماض يكسوه صبر وحلم. سبه قومه وصدوه كفرا وهو ماض يكسوه صبر وحلم. ظل من رام مجده بطريق غير هدي النبي وغشاه وهم. كلما ناله وبال وبؤس، صرحه واهن ومعناه فصم.
1: السلام عليكم. محمد أحمد محمد مهدي، تعالوا ثلاثتكم هنا. نعم، ثلاثتكم هنا وهنا وهنا. اعملوا مساحات بينكم عشان الكاميرا تلتقطكم بأريحية. جي كذا شوية يا عبد العزيز. نستمع إلى تقييم اللجنة الآن من أساتذة كبار أجلاء أعزاء مقتدرون. أستاذنا العزيز عبد الحفيظ حسن الخزان، البداية من لديكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة في البدء أود أن ألقي ملاحظة معينة، بأنه لابد أن تكون هناك القصيدة، لأنه لما يقول كانت واحد يصبح يكتب قصيدة الصباح، أقصد أنا يعني مهما كان، فيبلغ الشعراء مسبقا مثلا من عصر اليوم حتى يكون لهم
1: صحيح.
3: أيوة، لكن بهذا الشكل احنا الأول مرة أحس بال انه خرجنا من السوق. اليوم يوم اعتبره انشادي بامتياز، يعني سواء من ناحيه المتسابقين او من ناحيه الكليبات وغيرها من الاشياء التي قدمت. يعني فارجو انه لا توهن العزائم والكذا، يعني تقرا الشاعر من ما كتب من ورقته، من تقرا نفسيته كامله، يعني لا باس انكم ما شاء الله عباقرة ان تؤتوا قصيدة يعني صباح، يعني في اول هذا اليوم، يعني في وقت قد تكون مشغول او مسافر او كذا. على العموم ارجو من اللجنة المنظمة، يعني
1: استاذ عبد الحفيظ عفوا. نعم. هذه استاذ طلال.
4: المستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام، ننوه لحضراتكم أنه حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. نعود مجددا لاستكمال فقرات مهرجان الرسول الأعظم في الصباحية الثانية بدورته الثالثة عشر.
3: يعني شبه مناسب.
1: نعم،
3: آتي إلى القصائد في الحقيقة أنه المطلوب كان من الشعراء الأجلاء هو البحر المديد. ما أدري كيف كتب الشاعران أنس والمهدي، كيف كتبتوا من تقريبا الخفيف؟ يعني هل اجتهاد شخصي مثلا؟
1: ادي لها المايك يا باشمهندس، ادي لها المايك.
0: هل البحر المديد المجزوء؟ خلص.
3: لا بأس، احنا نشتي العنوان الكامل بعد ان ندخل المجزوءات، المنهوكات، المقروطات، المعلولات، اقصد انا المديد. لكن هل ما قدمتموه مثلا في قصيدتيك، في قصيدتيكما انت والاخ، هو بعيد عن المديد خالص، يعني ما بيشبه المديد صح؟ الا اذا انتم تسموه الخفيف تدلعوه مديد مجزوء ولا مديد. الاصل القصيده، لكن الالتزام ايضا بال يعني بما يجب ان يكون من التسابق في هذا اليوم او في اي ناحيه، اعتقد هذا ايضا مهم. طيب بالنسبه للشاعر عبد العزيز، ما عساه، ما تقول في الهاء هذه عبد العزيز حقك؟ في الرتبة وفي الموقع، في الرتبة وفي يعني علامة تعود، يعني علامة تعود، مع أنه ما نتي الضمائر إلا وقد ذكرنا لها
0: الشعر، تعود على الشعر،
3: تعود على
0: الشعر، ما عساه الشعر،
3: يعني ما أدري، ها ما يسموها، هل هذه ضبير الشعر مثلا؟
5: هذا من ما بعد،
3: أي ما يسموها ضمير الشعر تقصد أو ضمير القصة؟
0: ضمير شأن الشعر.
3: أيوة، لكن مهما كان قصدي أنا الأصل قالوا في أن يخلو البيت من يعني سوء التأليف، أو يخلو البيت من يعني سوء من الفراغ أتى على القواعد في الأصل يعني، فهو جميل. لكن الشيء نقول مثلا اللي يقول لنا كيف ضمير تقدم على الاسم، وهو طبعا مش نحن بنحرم، انما يعني من باب الافصح يعني انه يعود على مذكور
0: في الضرورات الشعريه يقدم،
3: ها من اولها ضروره لانه طيب يا ما يجب، يعني كلمه يحتويكم اقصد انها تقريريه، فيها القصيده انت بذلت فيها جهد جميل، ولو ان المطلع مطروق مستهلك ميت، وانا اول ما شفت الضريح هذا طلعوه احسست انه في هناك يعني الفاظ كثيره، يعني حتى ان احدكم ايها الشعراء الثلاثه استخدم الموت اكثر من 5 مرات، يعني ما ادري ليش، يعني مثلا عندك تنوع الاساليب ايضا كانت جيده عند الاخ عبد العزيز عجلان، ما بين الانشائيات، ما عساه، يا حبيب، سيل النداء، والما ينشئ، والذي ليس الحكم عليه بالصدق أو بالكذب، وتنوع الأساليب هي أصبحت يعني هي في القصيدة الكلاسيكية القديمة أو بشكل عام في البلاغة القديمة مأخوذة في الاعتبار. أيضا استخدم عبد العزيز بالنسبة للتفعيلات مرة فاعلات ومرة فاعلات، يعني ثلاث بدأ وثقوا ما
0: دخل الخبن على
3: في في من هذا، وهذا طبعا لا يضير بشيء ولا قصدي أنا، فشكرا. أيضا التاريخ والحقب، ما هو التدقيق بين
0: الحقب الأزمنة والتاريخ هي الأحداث، أيضا
3: تاريخ الأحداث والحجاب
0: تتعلق بالزمان فقط،
3: الحجاب من
0: لكن الآن. التاريخ يتعلق بالزمان والمكان،
3: والزمان والمكان تمام. يابسين فيها أحقابا، يعني من هذا الباب تقصد هنا الزمن،
0: الزمن
3: أيوة. طيب شعبك الأنصار ما وهنوا أبدا يوما ولا
0: عزبوا،
3: تقصد ما ابتعدوا،
0: ما تركوا
3: أو ابتعدوا،
0: هذه
3: لا يعزبوا عن أمره،
0: موجودة في القرآن وموجودة في اللهجة، لكن متروكة الآن في الوسط الثقافي، عزب عن الشيء ترك
3: طيب بالنسبة للأخ أنس، حتى لا أطيل لأن الميكروفون يخلي واحد يثرثر أحيانا، لرسول الله تهدى الصلاة، أعظم الخلق نوره لا يمات، هنا يمات، يمات بالهوان تمات، القويم فمات، في خطاه استمات، كله هو الممات، ولذا الضريح في مكانه يعني.
5: ها؟ يحمل معاني متعددة.
3: لا لا يا سيدي، إن أنت في القافية التاء هذه التي كتب عليها، كتب عليها تمام، بتكتب يعني قافية متسعة لها مساحة ومشي، تأتي من الجمع ومن المفرد ومن كل حاجة يعني، وأنت ليش تحشر نفسك في مكان؟ تمام؟ يعني هذا ما فيها شيء، ما أعتقدش يعني. صحيح انه يعني اقنعتمونا الى حد ما، او رفعتم قناعتنا عند الالقاء، عند الالقاء على الاقل تمام، لكن كان هناك بحر، البحر هذا اللي هو يا خفيفا خفت به الحركات، ما هذا البحر اللي هو البحر الخفيف، الخفيف ولا لا؟
5: لمديد الشعر عندي صفاته.
3: ايوه،
5: لمديد الشعر عندي صفاته.
3: لا هذا ثاني، هذا لمديد الشعر عندي صفاته تمام، فاعلات، هذا كفاعلات، فاعل
5: فاعلات،
3: ايوه هذا حاجه ثانيه، لكن هذا من البحر الماء الخفيف اللي هو مستفعل، فاعل فاعل، على العموم هذا بعيد قصدك انه المديد، ما هذا خفيف ولا هذا خفيف؟ صح داخل يعني كثير جدا لدرجة انه خف وبقي خفيف. على العموم الافكار غير منظمة يا انس، غير منظمة تماما. عندك الاخ محمد احمد المهدي، يعني باب ذوقي على الاقل، مش من ناحية، على الاقل حتى لا نكون من باب اتصحو ام فؤادك غير صاحي، عشية هم صاحبك بالرواح، يعني قالوا من المطالع التي أو كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكون أمانية تمام. وهكذا أو جذبت نداه غدوة السبت جذبة، من هذه المطالع التي طبعا يعني ولو أن البلاغين بالغوا فيها، لكن فيها مساحة لأنها غير مناسبة بلاغيا للاستهلال، لأنه البلاغة هو مراعاة مقتضى الحال. من الأبيات الجميلة التي أعجبتني فاملأ الوقت، ما أدري هل ابتكرها الشاعر أم تأثر بها، أم فاملأ الوقت من هدى وكتاب، إن ملأ الفراغ باللهو عقمه. جميل ورائع البيت هذا، الصدق عجبني، سواء جاء من عندك او تاثرت به او من الذكاء الاصطناعي.
0: لا لا ابدا، من عندي،
3: من عندك.
0: هي ساعتين بدون هاتف، كنا بدون اي شيء.
3: ما شاء الله، جميل جميل، نشتيكم بدون هواتف دائما حتى يكون كل واحد منكم متنبيا. طيب حتى لا اتاثر كثيرا، ان هذا السبيل ليس بشيء هين للشقاء، قصدك للشقاء، للشقاء فيه جسمه.
0: نعم. نعم
3: للشقاء يعني،
0: بمعنى الشقاء.
3: للشقاء، ما المصدر يعني
0: الشقاء.
3: كسبتها بالمقصورة هي. طيب غلط مطبعي، غلط مطبعي، يلا. طيب شكرا لكم وآسف للإطالة، وكلكم رائعون وكلكم مبدعون في مقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يعني نستغل الهامش في هذا المهرجان العظيم لإلقاء بعض الملاحظات ربما يستفيد منها المتسابقون أو السامع أو الجمهور. شكرا لكم وعفوا للإطالة.
0: تفضل. شكرا لك.
6: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حياكم الله شعراءنا الفاضل، أمتعتم وقصائدكم لا تخلو من الإيجابيات ولا تخلو من السلبيات، والكمال لله. بالنسبة للأوزان، كل شاعر طرق وزنا مختلفا عن زميليه. فالشاعر أنس فاعلات فاعل فاعلات، هذا أقربكم إلى البحر المديد، يعني أغلب بداته كانت من هذا الوزن. فيما يتعلق بالشاعر الثاني عبد العزيز، فاعلات فاعل فاعل، استخدم وزنا آخر، بينما المهدي فاعلات مستفعل فاعلات، يعني اختلفتم في الأوزان، وأنا أحترم القصيدة الملتزمة بالوزن من البداية من أول بيت إلى آخر بيت، لكن أن ينوع الشاعر بين عدة أوزان داخل القصيدة هذا غير مقبول. فأنا طرقت موضوع في النقد، نقد اليوم الضرورة، أحيانا الشعراء يسمعون بالضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية لها أدبياتها، يعني صرف ما لا ينصرف وتسكين مثلا حرف الروي وما إلى ذلك، لكن أن يخطئ في وزن بحر من البحور الشعرية برمته فهذا غير مقبول. القصيدة التي عشناها مع أنس غلبت الأسماء على الأفعال، وهذا ربما غير مقصود لدى الشاعر، والاسم يدل على الثبات بينما الفعل يدل على الحركة والحيوية. زملائك يا أنس كانوا العكس، كثرة الأفعال كانت الأفعال أكثر من الأسماء لدى زميليك محمد المهدي وعبد العزيز عجلان، ونحن نعرف أن كثرة الأفعال تدل على الحركة والحيوية في القصيدة. بالنسبة للربط بالواقع، نحن في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي أن يكون في قصائدنا ربط بالواقع، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقد وجدنا للشاعر أنس ربط بالواقع، وأيضا من باب التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة لعبد العزيز عجلان، أنت تستخدم ضمير الجمع، يحتويكم نوركم عصمتكم إلى آخره حبكم، فهل كان استخدامك لضمير الجمع لضرورة شعرية أو للتعظيم؟
7: خطاب تعظيم وتشريف للنبي.
6: أحيانا قد يكون للضرورة الشعرية
7: خطاب أحيانا. تشريف وتعظيم، كنت أقدر على تغييرها، لكن
6: نعم.
7: مع النبي يليق بنا. الضرورة حينما نخاطبك مفرد فقط.
6: نعم.
7: هذه ضرورة أمام
6: نعم.
7: النبي.
6: أحسن.
7: أحسن الله عليكم.
6: فيما يتعلق بالقصيدة، قصيدة عبد العزيز هي
7: مجزوء المديد،
6: طبعا
7: المديد الأحذ، أحذ المديد.
6: نعم، يعني بالنسبة للوزن لم أجد خلالا في الوزن، وهناك جوانب معنوية رائعة أوردها الشاعر، مثلا في البيت الخامس: منذ حيانا بكم رجب، إشارة إلى دخول أهل اليمن في الإسلام ويحتفلون بذلك في أول جمعة من شهر رجب. أيضا هذا هو الربط، الربط بالواقع. ننتقل إلى الشاعر أحمد المهدي، محمد المهدي. طبعا بالنسبة لكثرة الأفعال أشرت إلى ذلك، وردت عندك أفعال كثيرة وهذا إيجابي، يعني فيما يتعلق بالشعر. بالنسبة للتنويع المتوازن ما بين الخبر والإنشاء، الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، أحيانا في البيت الواحد يرد خبر في الصدر وإنشاء في العجز، وهذا من الإيجابيات التي وردت في هذه القصيدة. فيما يتعلق لبعض الضرورات التي أنت ربما تسميها ضرورات شعرية، ويعني الشاعر يبتعد عنها، مثلا كمثال للتضحيات واسمه، كلمة اسمه هي من همزات الوصل وليست من همزات القطع، لكنك اضطررت إلى أن تلبسها همزة قطع وهي ليست من زيها. أيضا فيما يتعلق بالغير هدي النبي وغشاه وهمه، طبعا ضرورة شعرية بالنسبة للنبي تسكين الياء من باب الضرورة الشعرية، لكن في أحد الأبيات عندما قلت: ثم إياك أن يصيبك وهن في طريق التقى ويبطئك عزمه، يعني اضطررت إلى تسكين الفعل. إذا مثلا حركت على العطف ويبطئك فسيحصل لديك مشكلة في الوزن، فاضطررت لتسكينه وهو معطوف على منصوب. وعلى كل الأبيات، أبياتك يا محمد مكسوة بزي الحكمة، فيها حكم كثيرة وردت فيها. وشكرا لكم ضيوفنا الأكارم على ما قدمتموه لنا وللمشاهدين والمستمعين والحاضرين.
1: شكرا لكم. دكتور إبراهيم طلحة.
8: صلينا على رسول الله وعلى آله. كيف المعنويات يا شباب؟ لا ما شاء الله.
1: كيف المعنويات؟
8: ما شاء الله.
1: ما بالله سواء سمعوا أعداء الله هناك، أنتوا شعراء، كيف المعنويات يا رجال؟

0: لبيك يا رسول الله. والله ونعم، والله ونعم. تفضلوا دكتور إبراهيم.
1: لبيك يا رسول الله، وشكرا، شكرا جزيلا للشباب الثلاثة. أنس، أنت أبدعت في المستهل وفي الختام. في المستهل كنت موفقا، وفي الختام أيضا موفقا. الملاحظات التي تركها لك الأستاذ عبد الحفيظ الخزان خذها بعين الاعتبار. التكرار هو يكون لأهمية، يعني يكون لمقصد. صحيح أنك نوعت في المعاني، يعني هنالك فرق طبعا بين ماتوا واستماتوا هذا، لكن كما قال لك الأستاذ البحر وسيع، الكلمات المعجمية من باب التاء كثيرة، كان بإمكانك تنويع، إن شاء الله ستتلافها. لكن القصيدة في عمومها ممتازة وأحييك عليها. العظات أنت كتبتها بالضاد، وهي صحيح أن تكتب بالضاء لأن العظة هي العبرة، أما العظة بالضاد فهي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم بمعنى النميمة. لتحظى أيضا اكتبها بالضاء وليس بالضاد، تمام، من الحظوة والحظ، تمام. أما بقية القصيدة فهي جميلة، وإلقاؤك أيضا ممتاز، الإلقاء للغاية جيد. عبد العزيز ما شاء الله أنت شاعر متمكن، وضبطت البحر ضبطا، الوزن ما شاء الله عندك مضبوط جدا. بالنسبة إلى الملاحظات أيضا التي تركها لك الأساتذة هي أيضا في محلها، فقد سمعت كان تقول قد لزمنا حبكم، هي قد لزمنا حبكم، أليس كذلك؟ أنت كتبتها حبكم ونطقتها حبكم، قد لزمنا حبكم،
2: حبكم حبكم.
1: حبكم نعم أبدا. وكررت أبدا أيضا مرتين في بيتين متقاربين، كنت أفضل أن لو غيرتها فقط. وإشارة جمعة رجب من أجمل الإشارات، منذ حيانا بكم رجب، معنى غير مطروق كأنك ابتكرته أنت. أيضا الختام، في ختام القصيدة يصل التاريخ والحقب، هنا جعلت التاريخ، جعلت التاريخ كائنا كأنه يصل، كأنه خيل أو حصان، والحقب كذلك. وهذه صورة شعرية جديدة تحسب لك، أنا أحييك على القصيدة، أحسنت. أيضا محمد ما شاء الله، محمد كان في قصيدته رائعا، وعنده نفس شعري طويل، المشكلة فقط في كلمة ويبطئك، أنت سكنتها للضرورة، وكنت لو قلت ويبطئك كانت ستستقيم.
2: ألقيتها يبطئك، ولكن
1: نعم لو كانت يبطئك جميلة جدا، أنت ألقيتها يبطئك صح؟ في الإلقاء، تمام ممتاز. وأشار إليها الدكتور ضيف الله، والأستاذ عبد الحفيظ أشار لك إلى الشقاء، هي الشقاء المد، إذا حذفت الهمزة، وإذا لم تحذف الهمزة للشقاء أيضا المد موجود. وثلاثتكم التزم بالمحور التزاما موضوعيا جميلا وجيدا للغاية، أحييكم. وهذه الملاحظات التي نتركها هي فقط لإكمال ما يجب أن يكمل، ولجعل الجميل أجمل، وفقكم الله تعالى.
2: شكرا لك.
0: شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، ونتمنى لكم لثلاثتكم التوفيق والنجاح، وكنتم رائعين جدا، ونأمل أن تكونوا أروع في الجولات القادمة. تحية كبيرة للمتسابقين. مباشرة وإياكم مشاهدينا الحاضرين والحاضرات ومتابعينا عبر الأثير إلى مادة مصورة بعنوان السماحة النبوية، نتابع ونذهب بعدها مباشرة إلى المتسابقين في مجال الإنشاد.

0: بعد أكثر من 20 سنة من حرب مشركي مكة على الإسلام والاستهداف الدائم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء نصر الله والفتح، وذلك في 20 من رمضان في 8 للهجرة. كتائب المسلمين تتجه الآن نحو مكة المكرمة من كل الاتجاهات. ها هي ذي الكتيبة الخضراء تحف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها هم أولئي قد وصلوا إلى مشارف مكة، إلى واد يسمى ذي طوى. في تلك اللحظات لم يعد بيد مشركي مكة أي حيلة.
1: الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
0: وفي ذروة النصر والمجد والإنجاز العظيم، كان الحاضرون يتعجبون من شدة تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ظهر عليه من الخشوع لله سبحانه وتعالى لما من به عليه من النصر والفتح المبين. وأثناء الدخول إلى مكة، كان سعد بن عبادة سيد الخزرج وحامل راية الأنصار يهتف بسعادة غامرة.
2: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريشا.
0: قال ذلك معبرا عن محبته العظيمة لرسول الله وبغضه لمن كذبوه وأخرجوه وتآمروا عليه وحاربوه وقتلوا أحبته. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أمر سعدا بتسليم راية الأنصار لابنه قيس بن سعد، واستبدل ذلك الشعار الانفعالي بشعار آخر يفيض إحسانا وكرما: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا. ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند باب الكعبة وقد أمكنه الله من رقاب أعدائه المعاندين، قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بكم قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. وهناك علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسانية سماحة النبوة، وتجلى خلقه العظيم إذ قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن في مهرجانه، مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13. نبقى الآن مع المتسابقين معنا في هذا اليوم في مجال الإنشاد، المنشد فتحي عبدو علي علي والمنشد هاشم عبد الجليل المرواني. سنتابع هذا الريبورتاج للتعرف عليهما، ثم سيكونان معنا هنا على المسرح لنستمع إلى مشاركتيهما ونستمع بعدها إلى تقييم اللجنة.
1: فتحي عبدو علي النهي،
2: تفضل.
3: صلى الله

0: ما شاء الله داري ان معك نكهه في صوتك
1: مميزه
0: مميزه. قلت لنا كم يعني قرن ما عبش هذا اللو اختفى انت الان عشت لنا حاجه ضخمه جدا جدا يعني ان كان زمان الاداء حكم هذا
1: ايوه
0: واندثر انت الان احييته.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.

0: عندك الإمكانية متمكن في إنشاء ذلك. بارك الله فيك، بارك الله عليك، أتمنى لك التوفيق بإذن الله في كل خطوة أنت تقوم بها بإذن الله عز وجل.
1: صلوات الله على محمد وعلى آله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمتسابقين. استاذنا حمود شرف
1: موجود، تفضل. هم الاصل.
0: استاذنا احنا اتفقنا اللجنه انه ما شاء الله ادائهم متقاربي، ونكتفي بالتقييم الذي كتبناه، واختصارا انه التاخير
1: تمام. ما هو اللي كتبته؟
0: خلاص اكتفينا
1: بس اجمالا. كيف اجمالا؟ انا استمتعت.
0: الاداء رائع.
1: انا استمتعت بادائهما للامانه.
0: نعم،
1: هذا مميز. بذكرنا بالمنشد المرحوم عبد الله الحمامي.
0: الحمامي والانشاد قبل 100 سنه.
1: ايوه،
0: بهذا الطريق.
1: والتراث من اناشيد الاستاذ العظيم.
0: نعم.
1: اما شبلنا ف اطلاله مميزه للامانه.
0: كان متوتر شوي للاسف يعني.
1: بس اداء
2: خامس صوت الضخم
0: جميل.
2: ان شاء الله يسقلها وكذا. موفقين ان شاء الله.
0: بالتوفيق جميعا. ان شاء الله لكم. شكرا لفرقة
1: هاشم المروني وفتحي عبد علي
0: وعلي الوشلي.
1: وفقكم الله. وفقكم الله، ونتمنى لكم النجاح. شكرا لكم.
0: احسنتم.
1: والتحيه لكما.
0: احسنتم.
1: وللاخوه فرقه الكوران.
0: شكرا.
1: توفيق ان شاء الله.
2: شكرا فرقه الكوره.
1: شوفوا، اذا عطفت الورقه اللي في يدي معناته انه ايش؟ ما معنا؟ هدايا. اها، عطفاء هدايا. بسم الله. بنفس العلية السابقة لدينا 6 هدايا. ما هو الفرق بين الهدية والجائزة؟ الجائزة عن إجابة، عن سؤال. أما الهدية فهي مقدمة ابتداء من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مهرجانه، مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي. نبدأ السحب. شوفوا، هذا اللي معنا أول الفائزين بهذه الهدايا. والرقم الأول 353. ونشتي صوت السحب. الصوت جميل ممتع صح؟ في السحب الثاني. من هو أو من هي صاحبة الكرت 353؟ أو من هو؟ لا تعالوا. أول مرة في حياته. اطلعوا يا أستاذي. طبعا تستحقون أن تكونوا معنا حتى بدون كرت. الأستاذ محمد عقيل، أنا اليوم أمشي في 41، عمري 40، 41، من حين وعدنا طفل، بس عدل شباب طبعا. من حين وعدنا طفل وأنا شاهد في قناة اليمن، تذكروا إحنا أطفال نشاهد في حملات توعوية. في للأمانة ظل معنا، تربينا معه، مع ألحانه، مع جماله، مع طيب نفسه وروحيته. أستاذنا محمد عقيل الله يحفظكم، تكلموا في الميكروفون حقي.
3: انت تشي تكبرني قدام الناس هذا كلهم.
1: لا، بين الفرق بيننا 5 سنوات. كم يعني؟
3: هو الفرق بيننا الشعر بس يعني.
1: جدا. شكرا لكم. شوفوا
3: حبيبي،
1: اختاروا ولدي شتو، نقوا ولدي شتو.
3: انا متاكد ان الجمهور باي يهني لي ان انا اشيل هذا ولا
4: لا
1: ما هذا ما نش مهني لك. انا
3: تشتوى الصد. اول مره انا في الحياه
1: اطلع
3: في قرعه ولا في جائزه ولا في هديه. يلا نعمل تصويت.
1: شوفوا، انا اسالكم سؤال. أيوه. هم داري، انا داري ما بيدوروا. انتم معاكم في البيت مودم ولا ما فيش؟ اذا فيه خلاص، وانه قديم قلتوا لي، وان ما بش قلتوا لي.
3: ليش الاحراجات يا استاذ؟
1: اقول لك حاجه. قديم جديد، انا اختار لك هذا مودم مقدم من المؤسسه العامه للاتصالات. شكرا لكم سيدي، مبارك عليك. استاذنا العزيز، تحيه كبيره لاستاذنا العزيز محمد عقيل. انا مقدر الامانه للجهد الذي تبذله لجنة التحكيم، سواء في مجال الانشاد او مجال الشعر. ما هي مساله بسيطه. أشتي بس لفت انتباهكم أن البعض في المحاضرين قد لا يلتفت إلى أهمية هذا الأمر. عندما يتكلم عضو لجنة التحكيم في الشعر أو عضو لجنة التحكيم في الإنشاد، ليست المسألة أنه بيعلق على القصيدة أو على المنشأة. تخيلوا هذه صارت عمر، تجربة عمر، خبرة، تجربة، ممارسة، انتاجات، نجاحات في الحياة، بديها لكم في 5 دقائق. عندما أستمع لأساتذة كبار في الشعر والأدب والنقد، أستمع لأساتذة كبار في التلحين، في الإنشاد، في النقد، في الأدب، فرصة فرصة فرصة أنه نحضر معهم في قاعة أو نشاهدهم عبر الشاشة أو نستمع إليهم عبر الأثير. والله أنها فرصة، بيعطيك خلاصة عمره، خلاصة تجربته في تعليق، وليكن هذا التعليق دقيقتين، 5 دقائق، 10 دقائق، ما فيش مشكلة. حاضرين ومهتمين، وننتقل إلى السحب الرقم التالي. بسم الله، يا سلام، 90، 92، 92. طبعا الجوائز كلها والهدايا، هدايا كلها محرزة كما يقول، تستحق. مثلا بدل ما يلغبث الواحد شوي كات ولا ده، لا له يخزن نفسي، ايه على فتوته ولا هريشة ولا بنطرح على البلدي ولا اجبان مطبوخة طبيعية ما هيش بلاستيك، وامثالها يعني هدايا قيمة. 92 ما فيش. اللي بعده ممتع الصوت صح؟ 350، يا مرحبا، جالس في الأول منتظر لما تطلع. أهلا وسهلا، اسمك؟ حسين عبد الله مروني. 350 بالفعل، تخير ما شئت. إذن ما خف وزنه وغلي ثمنه، هذا العسل بلدي الذي خلق الله، مقدم من محلات عماد العماد للعسل اليمني، خط المطار تقاطع مستشفى المؤيد. يعجبني روحيتكم للأمانة عندما تصفقون لمن يفوز بهذه الهدايا. سبحان، ما بش أحلى في الدنيا كلها من طيبة النفس، ما بش أحلى عندما تحب للآخرين ما تحب لنفسك. ولعلمكم بس عشان تطيب نفوسكم، يعلم الله، وليس أقول هذا الكلام من باب لفت الانتباه، يعلم الله ويشهد الله إن ما معي أنا ولا شرعي ولا جائزة من هؤلاء، لا أمامكم ولا خلف الكواليس، يعني هي مقدمة لكم. عرفتوا كيف؟ حتى أنه الذي بيظن، يعلم الله، أنا كنت هنا صغير أبصر المذيعين أقول يعلم الله كم بيجي الدولة، حتى فلوس كم بيجيبوا له معاش، كم بيجيبوا له ما فيش ولا حاجة، بنجي حبا في رسول الله. عرفتوا كيف؟ بنجي حبا في رسول الله، ونتعب رسول الله، ونحضر ونملي هذا القاعة بالحضور من الإخوة والأخوات في رسول الله، ونتابع عبر الشاشات، وننشر الريلزات، ونعطي هذا المهرجان حقه من المتابعة والاهتمام. دعوكم من قنوات الخارج، ما أسمعوش تقرير في قناة الام بي سي ولا الجزيرة ولا الحدث ولا العربية ولا البي بي سي عن مهرجان رسول الله العظيم. ليش؟ لأنهم بيعملوا مهرجان الشيطان الأكبر، مهرجان إبستين، مهرجان خذان غزة أو ماشي مع. ولهذا كاميرتك قناة، لا تعتمدوا بس على المصورين الأعزاء معنا هنا في هذه الكاميرا وهذه الكاميرا وهذه الكاميرا وهذه، أنتم أيضا من يشارك في نشر المهرجان، لقطة من طالع، لقطة من الزاوية، اعمل ريلز، اعمل سيلفي، وانشر فيسبوك، تويتر، في أي منصة من منصات مواقع التواصل. هكذا سنغيض أعضاء الله، وهكذا سنوصل الرسالة. وننتقل إلى السحب الرقم الثالث. بسم الله، 93، الأول 92 وهذا 93. يا سلام، أنا كأني أعرفك. هذا صاحب حظ لأن نفسه جميلة، طبعا عرفته العام الماضي هنا، الكرار ساري، أليس كذلك؟ طبعا هذا من أكثر المتابعين لإذاعة سام اف ام التي تنقل هذا المهرجان حاليا، وعرفته العام الماضي، بيقول أنا من متابعيك، قال لي بعد وصل عندك الليلة، وفعلا وصل مع زحمة الاتصالات ووصل إلينا في ذات الليلة، الكرار ساري. حفظك الله، سعيد بفوزك بهذه الهدية وبحضورك ومشاركتك. تفضل الذي تشتهن الأجبان طعيم. أنا لو أنا مكانك لا أختار الأجبان اليوم، بس وطواك أنا مش معي عسل، يختار العسل معي عسل. مجموعة أجبان مطبوخة مقدمة من شركة جرينفيلد لمنتجات أجبان سيلتليو. مبروك عليك، شكرا مع الله. السحب الرابع، بسم الله. خمسمية وسبعين، من 93 إلى 570. ريت والله كل واحد بيخبره 570. شوفوا بدل 570 اسمحوا لي هذا من ربس. حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبي، انتوا تسمحوا لي اتجاوز الشروط المفروضة على الهدايا. لحظة نعمل تصويت، اتجاوز ولا لا؟ الذي يقول اتجاوز يرفع يده، واللي بيقول اتجاوز يرفع يده. اذا اللي والله ما اعرفه ولا انا ادري ما هو اسمه، لكن لطيف يعني. انتم بتستمتعوا بالمسرح، انا بستمتع به. تعالوا تعال. لا لا، لو تشوفوا حركاته ولطفه من اول اليوم، من بعد الفجر، من بعد الفجر تيجي. ما تشي مني انت، تيجي انت منشد. ايه اصل اليوم بكره اذا ليش ما كان عط لي طف خطوه
4: عاد احسن.
1: من اي محافظه؟
4: من الرداع البيضاء.
1: من الرداع من البيضاء، قسما بالله انكم رجال، الرجال رجال الرجال، من البيضاء من الرداع. احنا بنسمع مثلا يقولوا كيفه، بقول لك كيفه كم رداع. صح، حيا بك، خذ لك مشتيت. انا تجاوزت اليوم هكذا باذن من الجمهور. تفضل خذ هديه لك ما دام انت من البيضاء. ترحب ترحب، انتم كل اهلنا في البيضاء. تفضل
4: على يدك.
1: هذا عسل وهذه أجبان. ليش هذا عسل؟ من محلات مكة، محلات مكة مقدمة من محلات باب مكة للعسل البلدي، بلدي فعلا. شكرا لك، وتحية لأهلنا في البيضاء رجال الرجال. عارفين إن البيضاء، أسألك سؤال، إذا ما جاوبتش على السؤال شاشل العسل. كم محافظة تحادد محافظة البيضاء؟
4: سبع مديريات.
1: سبع محافظات، أحسنت، إجابة صحيحة ودقيقة وذكية. سبع محافظات، كم هي مديريات المحافظة؟
4: محافظة
1: هي
4: محافظة البيضاء،
1: كما قال هي
4: سبع مديريات،
1: مديريات رداع. وكم محافظة؟
4: سبع
1: محافظات، صح. اللي هن ايش؟ شوفوا هتقولوا ليش العدو مركز على البيضاء؟ ليش يشتري البيضاء؟ بتلاحظوا كل شوية يطلعونها في البيضاء، الراية السوداء، الراية الحمراء، الرايه الخضراء، قال لك مدري ابو القعقع، ابو مدري اللي في البيضاء. ليش؟ ليش؟ وهي التي تحررت البيضاء بعمليات، من يقول لي ايش العمليه؟ نصر من الله، الجوف مارب. نه الفتح المبين، النصر وفجر النصر، اليس كذلك؟ تفضل الله. ما هي المحافظات المحدده البيضاء؟ لاحظوا اكثر محافظه محادده لمحافظه، يعني البيضاء بوابه لكل اليمن. عرفتوا؟
4: قانية،
1: مارب،
4: مارب قانية،
1: مارب
4: جوبة.
1: لا لا لا، المحافظات مش مديريات.
4: سوادية.
1: لحظه اقول لك، ما هي البيضاء محادده لذمار، لاب، لشبوه،
4: صح،
1: لمارب، ما عاد به، ما عاد به، أبيان، أبيان، يعني مثل ما تقول درة التاج تستاهل العسل. لا نطول أكثر، حفظك الله ونراك غدا إن شاء الله.
4: شكرا إن شاء الله. قدي من الإنشاد 10 سنوات، قال استخدم عسل.
1: قال إنشاد 10 سنوات ونصحوه يستخدم عسل. قوة، يلا يكمل. السحب الخامس،

0: 345. انا حاسس انه عايش للعسل، وانه يشتهي الاجبال العسل على ماء. يا سلام، كيف حالك؟ اسمك؟
1: عبدالله
0: وشلي. ما شاء الله يا بيت الوشلي اليوم، ما شاء الله. ما عشل اجبان ام عسل؟ واحد يكون لك خلقي. عسل مقدم من باب مكة، الف مبروك عليك، هذه الهدية مقدمة من مهرجان رسول الله العظم. تفضل. تحية من نصيب من اثقل واحدة، هذا اثقل واحدة وزنا. السحب الاخير طبعا، باقي فقراب روعة. ما شاء الله كم صحبات لنا. 276 بدون مذنب. منو؟ ها 276. هذا حاد. يلا لحظة يلا سحب من جديد، السحب من جديد. مئة وستين هذه من حقكم، وسنواصل السحب حتى يفوز بها أحدكم أو إحداكن. يلا سحب من جديد. احنا في حضرة رسول الله، السحب من جديد. بسم الله. أربعة وثلاثين. موجودة. هي 34 هذك. 34. يلا السحب من جديد. هذا شكلها رزقه صح أو رزقها. 205. 205. 205. رزقش والله انها رزقش. قالوا كل لج مكسومة لاكلها. سبحان الله. مبروك عليك يا اختي الكريمة، مجموعة اجبان مطبوخة مقدمة من شركة جرين فيلد لمنتجات الاجبان. مبروك عليك بالهنا والعافية بإذن الله. مشاهدينا مستمعينا الحاضرون والحاضرات، شكرا لك يا سيدي إبراهيم. فقرة سريعة وبعدها مسرحية لكن مسرحية. نبقى مع فقرة شرشور، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بلا بلا بلا ترامب ترامب ترامب ترامب ترامب ترامب.
1: ها؟ ها؟ ده ده ده جعان.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1
3: والتعبئة مستمرة والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
4: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.

0: رقم واحد اليهود.
1: الحلقة الثامنة عشرة. تورط الأمم المتحدة في وثائق المجرم الصهيوني إبستين السرية.

0: في الحلقات الماضية تتبعنا خيوط شبكة المجرم الصهيوني إبستين من جزيرته إلى مخازنه السرية، ورأينا كيف أخفى أجهزة الكمبيوتر والصور قبل المداهمات.
1: اليوم نفتح ملفا جديدا وصادما، وثائق أممية سرية عثر عليها في حوزة المجرم إبستين.
0: كيف وصلت إليه؟ ومن سربها؟ وماذا تكشف عن لعبة الأمم في المنطقة؟
1: أغسطس 2011، سوريا تحترق والأنظمة تتخبط. في اليوم 16 من ذلك الشهر جرى اتصال هاتفي سري بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
0: محضر الاجتماع كان سرياً، ممنوع الاطلاع عليه،
1: لكن المفاجأة
0: هذه الوثيقة عثر عليها في ملفات المجرم الصهيوني إبستين.
1: كيف وصلت وثيقة أممية سرية إلى إبستين؟ لو كان إبستين مجرد مجرم جنسي، فكيف وصلت إليه وثيقة أممية سرية؟
0: كيف حصل إبستين على هذه الوثيقة؟
1: الوثيقة كانت محضراً رسمياً للأمم المتحدة مسجلة في أرشيف المنظمة الدولية، ليس من المفترض أن تخرج.
0: هل كان لإبستين مخبر داخل الأمم المتحدة؟
1: هل كانت شبكته الصهيونية تمتد إلى أروقة المنظمة الدولية؟
0: هذا يفتح باباً جديداً، تسريبات الأمم المتحدة إلى شبكة إبستين. من كان يبيع الأسرار لمن؟
1: الوثيقة التركية من ملفات الأمم المتحدة ليست الوحيدة. التحقيقات تشير إلى وجود وثائق أممية أخرى في حوزة المجرم الصهيوني إبستين.
0: الوثيقة 2، مما تم العثور عليه تقارير

0: دول استفادت من البرنامج بشكل غير مشروع.
1: امتلاك هذه الوثائق يعني امتلاك مفاتيح الابتزاز، ليس فقط عن طريق الجنس.
0: أي مسؤول أممي أو سياسي ورد اسمه في تلك الوثائق يصبح تحت رحمة من يملك هذا الإرشيف. إبستين كان يمكنه تهديد المسؤولين بكشف تورطهم، الضغط على الدول المعنية، استخدام المعلومات لخدمة أجندات الموساد الذي كان يعمل لصالحهم.
1: الوثيقة الثالثة من إرشيف المجرم إبستين، مراسلات بين مسؤولين في الأمم المتحدة وشركات مرتبطة بإبستين حول مشاريع تنموية في أفريقيا.
0: وثيقة أربعة، تقارير عن قوات حفظ السلام وتورط بعض أفرادها في جرائم جنسية.
1: إذن إبستين كان يجمع ملفات عن منافسين له في نفس المجال ويستخدمها لابتزاز الدول.
0: الأمم المتحدة ليست مجرد منظمة دولية، هي كنز من الأسرار تجمعها من جميع دول العالم عبر فروعها.
1: تقارير سرية، محاضر اجتماعات، معلومات دبلوماسية، اتصالات مع قادة العالم. من يمتلك وثائق الأمم المتحدة يمتلك مفاتيح ابتزاز جديدة.
0: المجرم الصهيوني إبستين لم يكن يجمع الوثائق بدافع الفضول، كان يجمعها ليستخدمها، مثلما كان يستخدم الفيديوهات التي يصورها ضد ضيوفه.
1: دبلوماسيون غربيون وردت أسماؤهم في مراسلات مع المجرم الصهيوني إبستين حول تسهيل لقاءات مع مسؤولين أمميين.
0: وموظفون في برامج التنمية كانوا على تواصل مع مؤسسات إبستين الخيرية الوهمية.
1: خبراء ومستشارون قدموا تقارير للأمم المتحدة وكانوا في نفس الوقت على علاقة بشبكة المجرم الصهيوني إبستين.
0: الأمم المتحدة التي تدعي الحيادة والنزاهة كانت ملفاتها تسرب إلى أكبر مجرم في التاريخ.
1: المفارقة أن الأمم المتحدة نفسها أصدرت بيانات تدين جرائم جيفري إبستين.
0: خبراء الأمم المتحدة المستقلون قالوا في فبراير 2026 الفظائع المرتكبة في شبكة إبستين ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. يبدو أنهم يريدون تبرئة أنفسهم ليظهروا على الحياد.
1: هذا هو وجه المنظمات الدولية، وجهان، وجه علني يتحدث عن حقوق الإنسان،
0: ووجه خفي يتعامل مع شياطين الأرض.
1: الوثائق تكشف أن المجرم الصهيوني جيفري إبستين لم يكن يملك صوراً وفيديوهات للابتزاز، بل كان يملك أسرار دول. فكم وثيقة أخرى لا تزال في المخازن السرية؟
0: كم دبلوماسياً كان يتعامل مع شبكته؟ كم تقريراً أممياً كان يسرب إلى شبكة المجرم الصهيوني إبستين ليقرروا ما الذي ينشر وما الذي لا ينشر؟
1: العدو رقم واحد ليس المجرم جيفري إبستين فقط.
0: العدو رقم واحد هو النظام الذي جعل أسرار الأمم في يد مجرم ليستخدمها لمصلحة الكيان الغاصب.
1: تسريبات الأمم المتحدة للمجرم الصهيوني جيفري إبستين تعني أن المنظمة الدولية نفسها كانت جزءا من اللعبة، سواء بوعي أو باختراق، وأن
0: أسرار الشعوب كانت تباع في سوق الابتزاز العالمي.
2: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم. لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد.
4: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
7: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهاري الأمريكي.
9: From the US Prosperity Guardian.
8: إلى اعتراف أدمج فشل.
7: الحقيقة
10: من عمق إلى الإعلام الدولي.
7: محاصرة بلساني.
11: Two of these advanced aircraft and even the US have
7: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
11: بلغ ظهوره فلم يعد المطارات والمصانع والمستشفيات الحادث الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
7: الحقيقة بلسانين.
0: هل يمكن للنار أن تحرق النور؟ أم هل يستطيع غبار الأرض أن يدنس ألق السماء؟ Can fire ever extinguish the light? Can earthly dust ever dim the glory of the heavens? في ظلام دنيا تدعي الحضارة وتتغنى بحرية الكلمة، يقف مجرم متطرف يدعى غلانغ، المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية، يستل نار كرهه للمرة الخامسة خلال عامين فقط. In a world that claims to champion civilization and free speech, a radical extremist named Glang, a candidate for the US Senate in Florida, has once again turned to hatred, his fifth such incident in just 2 years. من قلب ميامي أمام الكاميرات وبضحكات هستيرية مستفزة يسكب حقده على أقدس كتاب عرفته البشرية، يحرق نسخة من القرآن الكريم ويطأ بأقدامه الساقطة كلمات الله التامات، مستهزئا بمشاعر ملياري مسلم يسكنون هذا الكوكب. In the heart of Miami, he burned a copy of the Holy Quran before the cameras, mocking its sacred verses and the faith of 2 billion Muslims worldwide. لم تكن هذه الجريمة زلة قلم ولا فعلة عابرة في لحظة غضب، بل هي حلقة في سلسلة ممتدة من حرب معلنة ضد الإسلام. This was no isolated outburst. It was another episode in a wider campaign of hostility toward Islam. ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجروح نفسه على إحراق كتاب الله بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها لم يجد سبيلا للدعاية الانتخابية الرخيصة إلا أن يضع المصحف الشريف في فم مجسم لخنزير. In May, the same man burned the Quran near a mosque in Dearborn, Michigan. Earlier, he even used the Quran in a peg statue as a cheap campaign stunt. أي انحطاط قيمي هذا، وأي رسائل عداء صريحة يريدون إيصالها، إلا أنها حرب معلنة تستهدف أقدس المقدسات وتتجدد في مينابيلوس وغيرها دون أن يرفع العالم المدعي للحرية إصبعا لوقفها. What does this say about the values of a society that claims to defend freedom? These provocations continue in Minneapolis and elsewhere, where the so-called free world does nothing to stop them. يقولون لكم هذه حرية تعبير، فيا لها من حرية مكيلة بمكيالين زائفين. They call it freedom of expression, yet this freedom clearly comes with 2 very different standards. إنها الازدواجية الغربية في أبهى صورها المقيتة، فيها يصبح انتقاد الصهيونية معاداة للسامية، تقام لها المحاكم وتجيش لها القوانين، أما الإساءة إلى القرآن العظيم وشتم نبي الرحمة فإنها ديمقراطية حرية شخصية. This is Western double standards at their worst. Criticism of Zionism can be condemned as anti-Semitism, while insulting the Quran or the Prophet is dismissed as democracy and personal freedom. إنها ليست أفعالا فردية لمجانين يغردون خارج السرب، بل هي حرب علنية الملامح يرعاها نظام أمريكي صهيوني يتسع زوره من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد، ووصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخطط شامل لتجريد الأمة من مقدساتها. These are not merely isolated acts by extremists. They are portrayed as part of a border campaign banning the United States, Europe and the occupied Palestinian territories, an effort to strip Muslims of their sacred values. ولكن الأشد إيلاما من الجريمة نفسها هو الموقف المقضي عليه بالصمت. But more painful than the offense itself is the silence that follows.
12: أين نامت عيون 52 دولة إسلامية؟ أين أمة الملياري مسلم يكتفون بالمشاهدة الباردة ويشاهدون كتاب ربهم يحرق فلا يتحركون؟ لا علاقة اقتصادية قطعت، ولا سفيرا طرد، ولا قنصلية أغلقت، ولا بضائع قطعت.
13: Where are the 52 Muslim countries? Where is the voice of 2 billion Muslims? They watch the Quran being burned and take no meaningful action. No economic ties are served. No ambassadors expelled. No consults closed. And no boycotts imposed.
12: هذا الصمت المهين هو الوقود الذي يشجع الصهيونية وأذنابها على التمادي في الجريمة والإغال في الدم والتغول في الأرض. لقد ظن الأعداء أن هذه الأمة قد ماتت ولن تستفيق.
13: This silence only emboldens further crimes, bloodshed and aggression. The enemies have come to believe that this nation is dead and will never rise again.
12: إلا أنه وسط هذا الظلام الدامس والصمت المميت يبقى هناك استثناء يماني عظيم.
13: Yet amid this darkness and silence, one remarkable exception remains.
12: يمن. نعم، هنا أهل اليمن. يمن الحكمة والإيمان.
13: Yes, Yemen, the land of faith and wisdom.
12: شعب لم يرتضي الوهن ولم يقبل بالهوان. خرجوا يملؤون الميادين، يرفعون المصاحف فوق الرؤوس ويعلنونها صريحة. إن القرآن كرامتنا وبدونه أرواحنا.
13: A people who refused to bow to humiliation, they went out to the streets, raising the Quran high and declaring that defending it is a matter of dignity worth sacrificing for it.
12: من أرض سبأ وحمير ينطلق الصوت الذي لا ينام ليقول للعالم كله إن كان حكام المليارين قد باعوا الموقف بالسلام الرخيص. إن أهل الحكمة هم درع المقدسات وحراس العقيدة الصادقون.
13: From the ancient land of Sheba and Himyar comes a voice that refuses to fall silent. While some leaders may have traded principle for a cheap peace, Yemenis see themselves as the defenders of the sacred and guardians of their faith.
12: إلى متى ستستمر مهازل الغرب في حق مقدساتنا؟ ومتى يخرج الموقف الإسلامي من حدود الغضب المؤقت بين الجدران إلى خطوات عملية رادعة تضع حداً للمجرمين؟
13: How long will these Western provocations against our sacred beliefs continue? When will Muslim outrage move beyond words and become meaningful action capable of deterring those responsible?
12: إن الحرب عقائدية والمعركة معركة وجود وهوية، وفي نهاية المطاف سيزول الباطل ويجف نفط المنافقين، وسيبقى القرآن شامخا خالدا كما وعد رب العالمين.
13: This is more than a political struggle. It is a battle of faith, identity and existence. In the end, falsehood will fade while the Quran will endure just as God has promised.
12: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونصيحة كونوا مع القرآن كي لا تكونوا في هامش التاريخ.
13: We have sent down the reminders and will surely preserve it. And as an advice, stand with the Quran so you will not be left on the wrong side of history.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
5: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
6: اليوم داي العز الإسرائيلي
7: بلغ ظهور
8: فلم يعد يستهدف المطارات
9: والمصانع والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسان
10: سام اف ام
11: كادر ومعرفة
10: خطة ومنهج
11: علوم ومعارف
10: قضايا وتواصل
11: جماهيرية تامة
10: ومنوعة بامتياز
11: سام اف ام
10: إذاعتك أنت
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله على رسول الله وعلى آله لله جزيل الحمد والشكر الذي تا أرحم الراحمين من عنده نو وضوء لعباده يكتدوا ويستضوا به في الأرض ويخرجوا أرواحهم ويبصروا ما هو لهم وما هو عليهم لو ما يرث الله الأرض ومن عليها وهو القرآن الكريم. قل يا رفيق السلامة الكتب هذه السماوية التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب تمام فوائدها ومعانيها وملخصة فينه في القرآن الكريم والقرآن الكريم معاني وفوائده هذا والله أعلمها ما قدناش مفتي سمع والقرآن الكريم فوائده ومعاني ملخصة في الفاتحة والفاتحة نفس الحكم ملخصة وفوائدها ومعانيها في بسم الله الرحمن الرحيم ولا خير في كتاب إذا لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولو نتحاكى في بسم الله الرحمن الرحيم إيها ما لها من فضل وخواص وفوائد ومعاني وهذاك عق والديه الذي في الحرم قولتهم السديس بيخطى يصلي بالناس ما عبي بسملش يا حجاب الله والفعله وهذا اليهودي ابن اليهودي في أمريكا قام يحرق القرآن وهذول المسلمين ما جالس بهم ما هاجع بهم يي يا خلق الله قلوا لنا عاد انتو مسلمين بعض ظاهر ألا قد مصفورات ظفرتوهن وما احناش داريين قد انتو يهاو أو ما أصواتكم ما سيرتكم ما جنسكم ما هويتكم لو ما تقطع لك بطاقة ولا ذا قال الجنسية تري ما ياذك يهودي أو مسلم أو مسيحي أو ما أصل أبو هذا بيحرقوا القرآن ما لكم هاجعي للمسكوت للملهجعة هذا ما معنى سكوتكم السكوت علامة الرضا راضين بما بيقع عبقير على القرآن هذا أو لا ينزل أرحم الراحمين ملائكة إنا لله وإنا إليه راجعون أرحم الراحمين بيقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ والقرآن ما ينتهي إلا من حفظته من القلوب اللي هم حافظون للصدق بيحرق القرآن قبال عينه والمسلمين هاجعي سكته إن هذا لا مسلمين وما جنس أبتهم يا خلق الله ما هذا العمر علينا ما هذا التبر دخلوا فيها الناس اليهود اشتغلهم تري أكلوا لحم خنزير أو ما أكلوا هذا لو كبي وقعب الناس هذا ولا إنا لله وإنا إليه راجعون من بدة خلق الله ما عاد حد بيصيح أين الشعوب الثانية يا مكة والشعب السعودي والحكومة السعودية صيحوا على القرآن ها هياها قبلتكم بتقاتلوا على مكة القرآن الكريم كلهم يفعلوا موقف ولا يخرجوا مسيره ولا مظاهرات ولا بياء العلماء أينما العلماء وقل لي انزجوا هذا لك العلماء حق الأسهر ولا عاد سمعنا لهم صوت نعم باقي علماء في بقية الدول الثانية هذا في بقية الدول هذا أو كيف هذا العمر هذا ما هو هذا الشيء إنا لله وإنا إليه راجعوا تدينوا واستنكروا ولا يجتمعوا ويفعلوا بيان ما يبدع إلا برابطة علماء اليمن حيا والله حيا هذا الله صدق الذي عادك تفتخر بهم نادت رن عب مسلمين بمعنى الكلمة مؤمنين بالله لا يخاف لا من يهودي ولا من نصراني ولا هو حانب به من أبو من يقولوا له هيا بسرتوا على خاتمي يا مسلمين عدقوا عليكم يعلم عليم السماء كيف في عند رحم الراحمي هنيت لك يا ربي إحنا نتاري بأولها وآخرها بيتعبثوا بالقرآن ولا في ذهونهم يي هذا بين هيك من مرة بصير ذاحين الله شي واحد مع ممتلكات بيوت وأراضي وذاو ما يثبت له إنه حقه. تمام زايد لحظ حد جاي بصد ولا يعتدي قالوا له هدي ما بيدك هد ما بيدك لا ما بش معك شي أنعب واحد خايف الله يرزي حقه كانك وذا لا جاه الله وإن ماشي فقرت في ساعة زلط بدتي له صاحبك بيجي صاحبك يحتاج منك سمعت قال لي حن ورعت سند علي كما كان كملت المدة ما اسمع له وقلت قلب هاسك لما عاد الشاذك الأول ويحيط قالوا تي ما بيدك معك ما يثبت قال ماشي قال يا رجل باس اللي بقع فات يمي وفجو ما بش خوف من الله وحيدك لا ما بش ما يثبت ولا ما بيدك ولا هم يقولوا ما فال ورق قر وما فال السنفر ما بالك من قرآ ولا نعاد الطيرو وكيف عيقو عبال جيل الذي عيقو ياي قالوا الصغير التتيا الكبيرة والكبير ما لهاش طرف ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.

0: يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط

الإمامة أوقد اليهود لنار، كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً، واعتقاداتنا رجوع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخلونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان.
4: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمدين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع صلاة
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغالي، مجلس الخديعة وليس مجلس السلام، هذا اللي بيقولوا عليه في غزة. الآن اللي بيحدث في غزة جريمة بكل المقاييس، وجريمة إنسانية، وجريمة يعني بشعة وجوه أهل بني صهيون. شوفوا بني صهيون وجيهم شكلها شكل جهنم فيها، وبيرتكبوا يعني أبشع الجرائم، بيرتكبوا أوسخ وأقذر الجرائم الآن بيستغلوها في الفلسطينيين. شوفوا كيف بدأوا يجزئوا موضوع فلسطين، ما عاد بيتكلموش على فلسطين، غزة ما عاد بيش فلسطين وأراضي فلسطين والقرار الفلسطيني والمدن، ما عاد بيش. مين اللي بينسخ هذا؟ الإعلام العبري أو العربي، الحدث والنجاس والسكاي نيوز والجزيرة. يعني أنا أشاهد الأخبار أمس وأشوف لك مطلعين في الخبر أرض فلسطين ومكتوبة بس عليها بني صهيون، هكذا مكتوبة إسرائيل، ما عاد مش فلسطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني إحنا اللي بنحارب أنفسنا بأنفسنا، وإحنا اللي بنعطي مجال للغربي أو للصهيوني أنه يضحك بعدين في الأخير. يعني إحنا لما نحارب بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض وندمر أسلحتنا أسلحة بعضنا البعض، اللي هو المفروض يكون سلاح موجه لبني صهيون التي بتترقب للعرب وبتحين الفرصة أي حين يعني يعملوا مشاكل بحيث أنه يسيطروا على المنطقة، يسيطروا عليها اقتصاديا وعسكريا. وإحنا ولا إحنا فاهمين بالضبط ما حصل في الأندلس هو الآن بيحدث في فلسطين أو في الوطن العربي. لا، في الوطن العربي ما حدث في الأندلس بالضبط. يعني الآن مثلا الخليج بيستعين بأمريكا، وعايز لك ناس وعايزين بروسيا، وعايز لك ناس يستعينوا بالصين، وهكذا وعلى تواليك. بعدين هذا لا يجي يساعدوا هذا، لا يطردوا هذا من بلده، زي ما حدث في الأندلس. كان الأمير يستعين بالقشترنج، قبيلة القشرنج الشغلنج، هذا كان يستعينوا بهم، فكانوا يحاربوا الأمير هذا في الإمارة هذه، ويجي الأمير أخوه وابن عمه وصديقه يعني يستعين بهذا. هذه اسمها قبيلة يا أخي، مجموعة كان القشلند. المهم كانوا يستعينوا بهم يحاربوا أخوه، يستعين بهؤلاء المجرمين، وفعلا يحارب لو ما ينتصر عليه، وفعل به طرد يطرده، وهذا يجي يسلموا المدينة، وهكذا لو ما أخرثا قرناطة أو اسمها اللي فيها بيت الأحمر هذا اللي عمل قصر قرناطة، اللي عمل قصر قرناطة اللي هو تحفة وآية من الآيات المعمارية في العالم، واللي بيدر لأسبانيا الآن مبالغ خيالية من السياحة الإسلامية اللي بيجي يسيحوا في الأندلس أو في أسبانيا. كل السياحة اللي معهم كلها سياحة إسلامية، يعني من المساجد إلى المباني إلى القلاع إلى الحدائق إلى البير إلى مش عارفش إلى الري الزراعي إلى إلى إلى كل هذه آثار إسلامية وعربية يعملها العرب والمسلمين في أسبانيا، فبيجي السياح يشاهدوها وينبهروا يعني بالطريقة اللي كانت تبنى وتعمل هذه الحدائق أو هذا الري أو هذا أو هذا البناء الضخم الجميل الرائع. المسجد ضخم جدا، من أكبر المساجد في العالم، وتحول إلى كنيسة. إلا أنه شوف الكنيسة، راعي الكنيسة بيسمح لأحد المسلمين اللي كان يأذن في المسجد هذا، يمكن قدو حفيده أو حفيده يجي يأذن، هم يكونوا في صلواتهم المسيحيين داخل الجامع، وفجأة يجي وقت الأذان دق الساعة، يدخل وقت الأذان يدخل على مهله يصلى قدام هذه ويأذن ويفلته ويخليه رحلة، وهو قدو كنيسة المسجد ما عادش. تلاحظ أنه يعني المؤامرة اللي كانت بدأت من الأندلس، أنه كيف تجيل العرب وكيف تضعفه وكيف تستغل نقطة الضعف فيه. ما هي نقطة الضعف في الوطن العربي؟ زي ما قالت إحدى المجندات الصهيونيات وقالت بالحرف الواحد، حتى أنه أضطروني إلى أن أكره نفسي. مين اللي اضطرها؟ حكومتها اللي بني صهيون. فلاحظ أنه شيء مخزي جدا أن نكون ضعاف أو أن نكون لقمة ساغة لهؤلاء. حتى الانتخابات ما بتقوم إلا على ضرب نحن يا العرب. دمت عادي الموطن حرنا بينا، ودائما الوطن حر مستقرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
2: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: وما النصر إلا من عند الله. الإخوة المؤمنون، لنستبشر بهذه الذكرى، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتكن فاتحة هذه البشائر هذه الانتصارات التي تتحقق بفضل الله سبحانه على أيدي قواتنا المسلحة اليمنية البطلة. ففي هذا العاجل مستمعينا الكرام، القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال عسكرية للعدو السعودي قبالة سواحل المخا. القوات المسلحة تؤكد أننا مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. القوات المسلحة اليمنية في هذه العواجل التي تأتي تباعا تؤكد أننا نرصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وسنستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر. وهذه العواجل تأتي تباعا مستمعينا الكرام، العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. يا قوة الله. إذن مستمعينا الكرام، هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة هذا اليوم أدت إلى احتراق سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، وسيحرق العدو السعودي. وبحسب القوات المسلحة اليمنية مستمعين الكرام، الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة بفضل الله دقيقة ومباشرة.

استهداف السفينة العسكرية السعودية الخاصة بالإنزال العسكري مستمعين الكرام لم تكن هي وحدها، بل كانت تتبعها 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. إذن فلنستبشر كما قلت لكم مستمعين الكرام بهذه الذكرى، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بهذه الانتصارات وهذه الضربات المنكلة بالعدو السعودي وزبانيته ومرتزقته. وسنكون معكم مستمعين الكرام نواصل هذه التغطية

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. في هذه الأيام المباركات مستمعين الكرام تتوالى الضربات الحيدرية، فبالإضافة إلى إغراق سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق مرافقة، الموضوع لم ينتهي إلى هنا، بل هناك ضربات قوية ومنكلة بالعدو السعودي ومرتزقته إلى محافظة مأرب. مستمعين الكرام، في محافظة مأرب القوات المسلحة اليمنية استهدفت بالصواريخ الباليستية مخازن ومستودعات للأسلحة تابعة للعدو السعودي في مأرب في صحن الجن تحديدا. إذن هو الله، هذه الانتصارات، هذه البشائر، هذه التأييدات الإلهية مستمعين الكرام تأتي على يد جنوده الصادقين المخلصين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، استجابوا لله فاستجاب الله لهم وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بجنود لم يروها، والحمد لله رب العالمين. وسنكون معكم في إذاعة سام FM مع كل المستجدات.

0: إذا مستمعينا الكرام متابعي إذاعة سام اف ام، نواصل معكم برامجنا مع دروس من هدي القرآن للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، وسنكون مع درس آيات من سورة الكهف.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا وهو يتحدث عن الإعوجاجات، قال: حتى نفهم أن هناك إعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين. ثانيا أكد أن الله قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا به ونحفظ استقامتنا به، وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به وبالسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. ثالثا أكد أن توجه الأمريكيين لتغيير المناهج يبين لكل من لا يفهمون أن الأمريكيين متجهون لتغيير ثقافة الأمة هذا، ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا. رابعا قال: أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة، هي تعتبر عوجا، وهي التي دائما تقعد الناس. فعلا لا يأتي عوج إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. لأنك حين تنظر لأمريكا أنها كبيرة وإسرائيل كبيرة، هذا عوج في أين؟ داخل نفسك. هذا العوج الذي في داخل نفسك يحول بينك وبين أن تتحرك. خامسا يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، بمعنى أنه أصبح رسما لا تستفيد منه الأمة في معالجة وضعها في تقويم اعوجاجها. سادسا أكد أن الشيطان يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله، عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. لأنه عندما يضرب دينك في نفسك تنتهي حياتك، تخسر كل شيء. يجب أن نكون متنبهين لحرب الدين، وأن نغضب عندما نسمع أن هناك استهداف للدين. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: يجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين، الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء. الله لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا ليشقى، هل تعرفون هذا؟ لا يأتي الشقاء إلا من الأعراض عن دين الله، لا يأتي الشقاء في هذه الدنيا إلا بما صنعه المعرضون عن هدي الله. ليس فقط سيقولون لك أن الله خلق الدنيا هكذا متعبة، مصائب وبلاوي وشقاء وأشياء من هذا، لا، الله خلق هذه الدنيا كحياة للإنسان ليسعد فيها، والقرآن الكريم يؤكد هذا في أكثر من آية، وهذه الآية نفسها واضحة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ماذا يعني يشقى؟ لا يشقى كما شقي آدم عندما أخرج من الجنة. ألم يكن في جنة؟ جعل الله له جنة يعيش فيها حياة سعيدة وعيشة واسعة، ولكن عندما خالف ما نهاه الله عنه شقي. ألم يشقى؟ أي أخرج من تلك الجنة حتى نزعوا عنهم ملابسهم، وينزل يدبر نفسه، يتعلم كيف يحرث ويزرع وكيف ينسج له لباسا، فلم يستتروا إلا بورق من ورق الجنة يغطون على عوراتهم بها. فعلا ليس المعنى أنه لباس التقوى ينزع عنهما لباسهما، ليس المقصود أي لباس التقوى، لا، هذا قضية حقيقية أن الله يؤكد فيها أن الناس ما يشكون في هذه الحياة، لا يشكون في هذه الحياة إلا بسبب إعراضهم عن هديه. لهذا فالأعداء الأذكياء الخبثاء أشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي يعمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، الدين، سعادتك مرتبطة بدينك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حافظ على دينك، الذي يعمل اليهود على استهدافه. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لك، بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة. كثير من الناس يسمع بحرب للدين وأمانة، الدين والدين والدين، عنده في 60 داهية، الدين عنده هناك شيء ثانوي. وهذا مثل ما قلنا أكثر من مرة، هذا مثل واضح فعلا أنهم بتوجههم إلى السيطرة على مناهجنا الثقافية أنهم محاربون لديننا، أليس كذلك؟ وأن توجههم إلى هذه النقطة لأنهم يعرفون بأنها أهم نقطة يتوجهون إليها، فإذا ما تمكنوا منها تمكنوا من كل شيء بالنسبة لنا، وضيعونا في الدنيا وفي الآخرة. لأنه بالنسبة للآخرة، أليس الله حكى عنهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ يريدون أن يتحكموا في الدنيا ويتصورون أنهم أيضا سيتحكمون في الجنة، لا يريدون أن يروا عربا قبلهم في الجنة نهائيا إذا دخلوا. اليهود اشتوا يدخلوا الجنة وزد لا يروا عرب أمامهم في الجنة، يتصورون أنهم سيدخلونها هم، لا يريدون أن يرونا قبلهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا يقول في هذه الآية ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأنه سيأتي بالحديث عن أناس انطلقوا في سبيله وهم أصحاب الكهف، انطلقوا بموقف قوي أعلنوا فيه إيمانهم بالله الواحد القهار، أعلنوا فيه إيمانهم بالله وحده وكفرهم بكل ما يعبد قومهم من آلهة أخرى، بموقف علني وموقف قوي. إذن فهذا القرآن نفسه لينذر بأسا شديدا من لدن الله، ألم يقل هكذا لينذر بأسا شديدا من لدنه؟ لأن الكثير من الناس أمام العمل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله دائما يخافون بأس الآخرين، أليس كذلك؟ يخاف أن يسجنوه، يخاف أن يلحقه شيء، يخاف أن يقتل، يخاف إلى آخره. يقول له إن الشيء الذي يجب أن يخافه الناس هو البأس الشديد من لدن، من الله، وليس مما لدن الآخرين. لينذر بأسا شديدا من لدن، وبأس في الدنيا وبأس في الآخرة أشد من بأس أي طرف آخر، أو أشد من أي بأس من لدن الآخرين الذين نخاف منهم فنقعد عن التحرك لنصر الله وإعلاء كلمته ومواجهة أعدائه. أليست هذه وحدها عالجت إشكالية أخرى لدينا؟ هذه الآية، ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله، هذه واحدة أبعدها ولم يجعل له عوجا. ما يقعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، البأس الذي يأتي من لدن الآخرين، من لدن الأمريكيين، من لدن دولة، من لدن إسرائيل، من لدن أي شخص كان أو أي جهة كانت، أليس هذا هو الذي يقعد الناس؟ قل وهذا واحدة، يعني هنا في سورة الكهف، لأن الله تحدث بريع يتحدث عن أولياء له انطلقوا ووقفوا مواقف قوية من موقع استضعاف شديد، ولكن أثروا ووقفوا موقف علني قوي جدا في وسط إمبراطورية كبرى. عالج إشكاليتين هنا. أولا أبعد العوج، لأن ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة، أن المؤمنين يكونون مستضعفين لا يقدرون على أن يتحركوا، أن البلاوي تصطب على المؤمنين صبا وهم يكونوا فقراء مساكين مضطهدين مظلومين مجهورين. هذه عوج عالجها وقال لم يجعل له عوجا قيما، قيم يستقيم بمن يتحركون عليه، يزيح المطبات من أمامهم. وكذلك ما يقعد الناس عن التحرك الخوف، وهنا عالج إشكالية الخوف. نجد أن الله يذكرنا بأنه لا، وأن البأس الشديد الذي يجب أن نخافه هو البأس الشديد الذي من لدنه هو، أما ما كان من لدن الآخرين فلا يمثل شيئا، وهذا شيء معلوم. حتى تعرف البأس الشديد من لدن في هذه الدنيا، انظر إلى ما توعد به من أعرضوا عن ذكره، ما توعد به من أصبحوا أولياء لأعدائه، ما توعد به المفرطين في مسؤوليتهم في إعلاء كلمته. خزي شديد في الدنيا، ذلة، قهر، إهانة، معيشة ضنكا في الدنيا، وفي الآخرة سوء الحساب وجهنم. أليس هذا بأسا شديدا؟ يوم واحد في جهنم أشد من 100 سنة عذاب في هذه الدنيا، في زنزانة أو في سجن كيفما كان، أن يوما واحدا في جهنم أشد، لينذر بأسا شديدا من لدن. في نفس الوقت ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، من انطلقوا يخافون البأس الشديد من لدن الله فيما إذا فرطوا وقصروا، هل ظلوا يتخوفون من الآخرين ويرون الآخرين أكبر من الله؟ هؤلاء انطلقوا فكان عملهم عملا مهما، وما أعد الله لهم من الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة بالشكل الذي يقول فيه ويبشر. والبشارة لا تأتي إلا بالشيء العظيم بالنسبة لك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ينطلق في العمل الصالح، ولأنه عمل صالح يرضي الله، ولأنه عمل صالح في سبيل إعلاء كلمة الله، فإنه ينطلق فيه، لا يذهب أولا يسأل سيدي فلان أو سيدنا فلان هل قد وجب علينا أن نرفع الشعار، هل هذا الشعار واجب؟ لا، المؤمنون الذين ينطلقون لمجرد أن يعرف أن هذا عمل صالح يرضي الله فإنه يتحرك فيه، أما الآخرون فلا يعبرون فعلا عن صلاحهم، إنما يعبر عن ماذا؟ إنما يعبر عن أنه ماذا؟ لا علاقة له بالله، إلا علاقة يعني أنه يحاول إذا قد أصبح الشيء لم يعد منه مجال، قد أصبح خائفا أن الباري سيضربه فلا بأس سيتحرك فيه، ما بيتحرك إلا فالشيء الذي قدو مهيا منه. ولكن أنه أحيانا قد يكون الزمن بالشكل الذي لم تعد الإشكالية عند من ينطلق يسأل، بل عند المسؤول نفسه من تسأله، قد أصبح هناك إشكالية عنده، يقول لك بعضهم لا ما قد وجب، لأنه قد أصبح هناك خلل في ثقافتنا، خلل في معلوماتنا، بحيث لم يعد يتذكر أن هذا الشيء قد يمكن أن يكون واجبا ومهما من الواجبات المهمة. إذن هذا فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بإزاحة بعض الأشياء التي تعتبر عائقا أمام العمل بالقرآن لإعلاء كلمته. الخوف من الآخرين أزاحه الله لينذر بأسا شديدا من لدنه. العوج والمطبات التي تقعد الناس عن العمل أكد أنه لا عوج أمام من ينطلقون في سبيله. ننتقل إلى آية أخرى، وهي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلعلك باخع نفسك. ماذا يعني البخع؟ هو أن تجد بطنك بسلاح، هذا معنى البخع، أي من شدة أساه وأسفه أن قومه لم يرضوا أن يهتدوا بهذا القرآن، ولا يستمع له ولا يسير على هديه من شدة أسفه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس، حريص على الناس، يحب للناس الخير إلى أقصى درجاته، حتى أولئك الأعداء الذين يواجهونه، لأنه عرف أنه رسول للعالمين. ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه، لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه. لاحظوا كيف موقفنا نحن، ليس هناك أحد ممكن أن يدفعه أسفه إلى أن يتعاون بأبسط شيء من أجل القرآن، فضلا عن أن يقتل نفسه أو ينطلق في عمل من أجل إعلاء كلمة هذا القرآن. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي بهذا الكتاب، أسفا عليهم. ولهذا فإنه يجب علينا إذا كنا متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتمامه، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. فهنا يكشف لك نفسية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كما نقول إن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه، فهو يعتبر من أهم المصادر للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الكريم أهم من كتب السير. كتب السير هي تتحدث عن أحداث تاريخية، أحداث مثل معركة كذا كانت في يوم كذا بتاريخ كذا وأدت إلى كذا في سنة كذا وإلى آخر، يعني ما تتعرف على الرسول أبدا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الآية التي قبلها عرفنا حرص الرسول واهتمام الرسول بالناس، على حرصه على هداية الناس وشدة الأسى والأسف على أولئك الذين لم يهتدوا. هنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه أيضا قد تكون من العوائق بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يفهمون ماذا تعني الحياة الدنيا وماذا تعني الحياة الآخرة كمجموعة مظاهر. مما هي زينة في هذه الحياة تشده أن يخلد إليها، ينسى أن هذه الحياة هي فترة محدودة، وأنه قد يضيع بسبب الانشداد النفسي إليها، قد يضيع الحياة العظيمة الآخرة، الحياة الطويلة في أرقى نعيم، يضيع الجنة. فهذه هي زينة لها في هذه الحياة، ويتمتع الإنسان بها في هذه الحياة، لكن لا يجوز أن تشكل عائقا أمام الحياة الأخرى، لأن هذه ستكون خسارة. تتعمر ولو 120 سنة في أرقى نعيم في هذه الدنيا، وبعدها تموت، وبعدها تدخل جهنم، أليست تعتبر خسارة كبيرة؟ لكن نتفهم ما هي الحياة هذا، الحياة الدنيا هذا. إذا نظر الناس فعلا إلى هذه الحياة نظرة صحيحة وواقعية، تعيش ومهما تمتلك في هذه الدنيا فلا يمكن أن يعيقك، لأنك ترى نفسك أمام حياتين، الحياة الدنيا هذا والحياة الآخرة. تفترض أنك في أرقى نعيم، أنك ملك لهذه الدنيا كلها، هي بيدك، أنك تعتبر خاسرا إذا كان تصرفك فيها بالشكل الذي يجعلك تخسر الجنة، لأن الجنة نعيم عظيم ودائم ملايين السنين، مليارات السنين، لا تنقطع. وهذا التي هي من مظاهر الحياة وزينة الحياة أيضا لها دور مهم في تبيين من هو الأحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أحسن عملا، أحسن إنتاجا، أحسن في عمارته للحياة هذا، أي لها دخل في عمارته، في عمارة الحياة لها دخل في إعلاء كلمة الله، في نشر دين الله. أليس هذا شيئا معلوما؟ أن مظاهر هذه الحياة، أن مظاهر الحياة هذا لها دخل في هذا الموضوع، في نصر دين الله، في إعلاء كلمة الله. أنت عندما تريد أن تتحرك في سبيل الله أليس يظهر أمامك حاجة إلى قائمة طويلة عريضة من مظاهر هذه الحياة؟ أنت تريد أموالا، تريد أجهزة، تريد آليات، تريد أسلحة. يعني عندما تنوي أن تنطلق في سبيل الله تحتاج إلى كل هذه الأشياء. يظهر أمامك مجموعة أشياء من مظاهر الحياة تكون محتاجا إليها في التحرك لإعلاء كلمة الله ونشر دينه. فمعنى هذا أن ما يمتلك الناس في هذه الدنيا أن يفهموا أن له علاقة قوية بماذا؟ بإعلاء كلمة الله، بنصر دين الله، بأن يكونوا أحسن عملا. وفعلا من يتحركون في هذا المجال هم أحسن عملا في الدنيا وللدنيا وللآخرة، من يتحركون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله هو يبتليهم أيهم أحسن عملا. أي لا تنظر إلى ما عندك وكأنه مثل عندما ينبذون الثور. الدنيا هذا ليست نبذة، نبذة ثور يأكل منها، يعني ينبذون الثور يلفوا له علف ويرموه به للثور يأكل منه. حتى تلاحظوا بالنسبة للثور نفسه، عندما يأتي واحد يكلف امرأة تؤكل الثور، أليس يريد ليكون الثور أحسن عملا؟ أو يقدم له علفا ويتركه يأكل قليلا ويرتاح، ويقدم له علفا جيدا، أليس من أجل أن يكون أحسن عملا؟ عندما يكون يعمل عليه، يعني عندما يحرث عليه بأكل الثور أكلا جيدا من أجل أن يحرث عليه ولا يتعب الثور. يجب أن نفهم أن الدنيا هذا، إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها. هذا نقطة. إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها، لن ينشد إليها فعلا مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا من مظاهر هذه الدنيا أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. أي ليست نبذة مثل ما ينبذون للثور، مثل ما ينبذون للدابة من الدواب لتأكل فقط. وفي الأخير وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، في يوم من الأيام بكل ما عليها من مظاهر، بكل ما عليها من أشياء تصبح صعيدا ليس فيه أي شيء، لا نبات ولا مطبات ولا تعرجات. هذا يوم القيامة. إذن هذه الدنيا هي ماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سخر لك الله ما في هذه الدنيا. ليس المقصود أن يترك الإنسان الدنيا ويتغلق داخل المسجد ولا يأكل من هذه الدنيا ولا يستخدم النعم التي أنعم الله عليه بها في هذه الدنيا. الله أنعم عليك بنعم كثيرة في هذه الدنيا، ومن ينظر إلى هذه الدنيا نظرة صحيحة فلا يمكن أن ينشد إليها. فعل كل ما فيها من نعم، لأن الله أنعم بها عليك من أجل ماذا؟ لتكون أحسن عملا. تنطلق تفعل كل هذه النعم في طريق الحق، تكون أحسن عملا، تكون أحسن عملا في طريق الحق، الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى. عندما يفعل الإنسان هذه الدنيا وينظر إليها من هذا المنظار، من منظار أن يستخدمها في ميدان العمل لله وفي سبيل الله، لا يمكن أن ينشد إليها. خلاص معيشتي غادر هذه الحياة، يخاف من الموت ويريد أن يبقى في هذه الحياة دائما أبدا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا صوت الربيع المحمدي، سام اف ام.
5: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: حسام اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهل محمد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقات الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وطبعا في حلقة الأمس بدأنا في تناول يعني زوايا مختلفة من شخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الوقت لم يسعفنا، فيعني استعرضنا ربما صفتين فقط، واليوم بإذن تعالى نحاول أن نستكمل بقية هذه الصفات وهذه السمات المحمدية. إذن مستمعينا الكرام، على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم.

0: روح في يديك وقد وجدت شعبي لها دون الورى بدلا فقمت تقذفها فينا وقلت ألا إن اليماني بالإيمان قد قرنا وقال ربك إن تكفر قريش بها فالحال معناه وكلنا بها اليمن. مرحبا بقدوم المولد النبوي الشريف.
1: إذن مستمعي الكرام، مناسبة المولد النبوي الشريف هي محطة نحاول أن نغير في أنفسنا تغييرات جذرية. هذه التغييرات مبنية على قيم ومبادئ وأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال القرآن الكريم، من خلال السيرة النبوية، من خلال الأحاديث التي رويت عن آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فما ملخصه أن هذه المناسبة، مناسبة المولد، هي مناسبة لإعادة النظر والتقييم لمدى علاقتنا بالرسول والقرآن في حياتنا. لماذا القرآن والرسول؟ لأن القرآن هو المصدر الرئيس لمعرفة القرآن الكريم، لمعرفة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مناسبة مهمة جدا لنقيم أنفسنا قربا أو بعدا من الرسول ومن القرآن الكريم. فكل واحد يحاول أن يعالج، يقيم نفسه، يقيم علاقته برسول الله. هل هو على الطريق الصحيح؟ هل فهم أولا، هل فهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن من خلال هذه المناسبة نحاول أن نستمد منها هذه التقييمات لأنفسنا، التزكية لأنفسنا، الحرص على إصلاح أخطائنا، انحرافاتنا، وهي كثيرة. يعني لا يجي إنسان يقول أنا خلاص يعني ما شاء الله بلغت

هذا معنى أنه رجل عظيم جدير بمسؤولية التبليغ، التوضيح، التجسيد لقيم القرآن في الواقع العملي. الصفة الثانية والتي توقفنا عندها أمس أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وقد يعني وضحنا معنى يعني عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يعز عليه، يعز على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يشق على عليه أنه يتألم أن يلحق بكم أي ضرر، أي عنت، أي عنة من أعدائكم. فهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احنا طبعا ما استكملناش هذه الصفة، بدأنا بها واليوم إن شاء الله نستكملها. فهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمتلك هذه النفسية العالية التي يعني تكاد نفسه تذهب حسرات على من؟ على الأمة، على الناس، على الذين لم يستجيبوا، أو على الذين يستجيبون استجابات جزئية، لا يتحركون، لا ينطلقون بكامل الإيمان. فهذه النفسية وهذا الرقي، هذه الرأفة، هذه الرحمة، هذا اللطف، هذا الرسول قدم للأمة فيما قدم من تعاليم وفيما عمل من أعمال، كما يقول السيد عبد الملك، ما يدفع عنا الضرر. نحن أمة مستهدفة، نحن أمة لديها الكثير والكثير، يكفيها شرفا وعزة أن هذا القرآن العظيم نزل بلغة العرب، كذلك نزل في يعني قوم هم أصل العرب في قريش، في بني هاشم. كل هذه النعم جعلت هذه الأمة مستهدفة من أعدائها. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من خلال هذه القيم التي قدمها لنا، التعاليم الشرعية التي قدمها لنا، كذلك الأعمال العظيمة التي قدمها لنا، كل ذلك بدافع الحرص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يصيبنا الضرر. يقول السيد عبد الملك: حينما نلحظ أن في هذا العصر، أننا في هذا العصر، الأمة الإسلامية في هذا العصر تعيش حالة ضرر كبير واضطهاد وظلم، بينما لدينا رسول الله يعز عليه أن يلحقنا أي ضرر، هو قدم فيما قدم من تعاليم وفيما عمل من أعمال، قدم ما يدفع عنا الضرر، لو أن ماذا بقينا مرتبطين به ومتمسكين به وآخذين بتعاليمه. طبعا ما يمس الأمة العربية والإسلامية من انحطاط ومشقة وهوان وذل كما تشاهدون في حال الشعوب العربية، كل ذلك نتيجته ماذا؟ الانسلاخ، الابتعاد عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم نعد نعرف ولم نعد حريصين أن نعرف من هو الرسول، ماذا قدم، كيف عمل، كيف كانت نفسه، كيف كانت نفسيته الراقية، كيف كانت رحمته. كل ذلك يعني ابتعدنا عنه، وعندما ابتعدت الأمة عن ذلك ما هو مصيرها؟ الهوان، الذلة، أصبحت أمة لا قيمة لها، أمة غثاء كغثاء السيل. إذن يقول السيد عبد الملك: هذا الرسول الذي كان على هذا النحو يقود الأمة، لا ليتعسف على هذه الأمة، ولا ليبطش بها، ولا لنفسه ليعزز مركزا اجتماعيا لمصلحة نفسه الخاصة، لا، كل ما لديه، كل ما يهمه، كل ما يعمل من أجله، كل ما يحرص عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كيف يدفع عنا الأخطار، كيف يدفع عنا الأخطار، كيف يرشدنا إلى سعادتنا، كيف يدفع بنا نحو الغي الخير، نحو الفلاح، نحو العزة، نحو السعادة. رسول يحمل الرأفة والرحمة والحرص، وفي نفسه، في سلوكه، في اهتماماته، في مواقفه، في كل حياته، منذ أن بعثه الله نبيا كل ما عمل من أجل هذه الأمة حريص على هذه الأمة. لاحظوا المجتمع المسلم الصغير المضطهد في مكة عندما عانى الكثير والكثير من قبل أعداء الإسلام المشركين، مشركي قريش، كفار قريش. واجه رسول الله مع أصحابه القلة القليلة المضطهدة المستضعفة، واجهوا الكثير، فكان رسول الله يعني حريص على أن يدفع عنهم. يعني كان المجتمع الإسلامي مجتمعا صغيرا معدود على أصابع الأيدي الواحدة.
فكان

0: كل حرصه، كل ما يعمله من أجل أن لا يصيب تلك الفئة الضرر. طبعا هذه الفئة تلك الأيام يجسدها المجتمع المسلم اليوم في كل أنحاء العرض. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المواصفات العظيمة.
1: إن رسالة الله تعالى بكل ما تضمنته من هداية للناس هي من منطلق رحمته سبحانه وتعالى بعباده، ومن حكمته وبعلمه، وهي منهج للحياة. فكما أنه سبحانه وتعالى خلقهم وهيأ لهم متطلبات الحياة وأسبغ عليهم نعمه المادية وهيأ لهم الظروف الملائمة لوجودهم في هذه الأرض، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو أيضا قد قدم لهم المنهج القويم الحكيم الذي به تستقيم حياتهم، وهداهم إلى الصراط المستقيم الذي يصل بهم إلى أرقى وأسمى الغايات في الدنيا والآخرة، وهي الحقيقة والرشد، وبها الصلاح والفلاح، ولن يستطيع البشر إنتاج بديل عنها أقوم منها ولا مماثل لها. وما يقدمونه كبديل حتى لو كان بحسن نية هو قاصر بقصورهم وبجهلهم وبحدود معرفتهم وخبرتهم. والفارق هائل جدا بينه وبين ما يقدمه الله من رحمته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذه الرحمة العظيمة عندما نستعرض ونقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غالبا نجده أنه الإنسان الحريص على الأمة، المضحي براحته، المضحي بكل ملاذ ومتاع الدنيا في مقابل أنه كان يعمل عملا دؤوبا ليدفع عنا الضرر. وهذا ما يجب أن نعيه وأن نفهمه. طبعا سنواصل الحديث، ولكن بعد أن نستمع إلى ما يعني شاركنا به الفضيلة الأستاذ المجاهد العلامة يحيى قاسم أبو عواضة في حول هذا الموضوع، حول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة نبي الرحمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخير المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة الأمس عن ما تعانيها البشرية اليوم في ظل هيمنة الصهيونية العالمية بأذرعها القذرة، متمثلة في الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأذرعهم أيضا في المنطقة وفي المقدمة النظام السعودي العميل، وكذلك بعض الأنظمة ومنها النظام الإماراتي وبعض الأنظمة العربية والإسلامية، كلهم يعملون على خدمة المشروع الصهيوني. ولذلك نحن تحدثنا أيضا عن أن البشرية رغم التقدم المادي الذي وصلت إليه، لكنها لم تستفد كما ينبغي من هذا التقدم المادي، لأن هذا التقدم المادي لابد أن يحتضنه وتحتضنه مبادئ الأنبياء وتعاليم الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هناك احتضان لهذا التقدم وهذا الحضارة، هذه الحضارة احتضان من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، فهو سيتحول إلى وسيلة بيد الشيطان في أغلبه، في أغلب هذا التقدم، لإفساد البشرية والهيمنة على البشرية، ويتحول إلى مصدر شر على البشرية. وهذا هو الواضح، أن الأمة لم تنعم بالشكل الصحيح بما وصلت إليه من التقدم المادي نتيجة الابتعاد عن هدى الله سبحانه وتعالى. وأيضا تحت الهيمنة والسيطرة من قبل الاستكبار، الأمة لم تستفد حتى من الإسلام، لم تنعم الأمة بالإسلام العظيم في مبادئه وقيمه وأخلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا الإسلام التعاليم الراقية، الأخلاق الكريمة، تعاليم إلهية عظيمة لم تنعم بها البشرية ولم تستفد بالشكل المطلوب في واقعها ولا فيما يفيد البشرية. كثير من أبناء الأمة من القوى البارزة في الساحة، بعض الأنظمة والكيانات أصبحت جزءا لا يتجزأ من قوى الطاغوت والاستكبار الشيطانية الشاذة عن منهج الأنبياء وعن قيم الأنبياء وعن تعاليمهم التي أتوا بها، وهم تعاليم الله سبحانه وتعالى. فحصل ما حصل اليوم من استهداف للبشرية من قبل الصهيونية العالمية وإفساد في كل مناحي الحياة. وعملت الصهيونية على أن تضرب الأمة من الداخل وأن تعبث بها تحت كل العناوين، وأن تستهدف الجوهر القيمي والأخلاقي لهذه الأمة بشكل ممنهج ومنظم، حتى تنسلخ البشرية عن فطرتها. هذا ما سعت له الصهيونية العالمية، واستخدمت هذا التقدم العلمي في سرعة تنفيذ أجندتها لإفساد البشرية، لأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى أنهم مفسدون في الأرض بكل ما تعنيه الكلمة، وفساد في كل مجالات الحياة، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري، في كل مجالات الحياة. حاولوا حتى إدخال الفساد حتى على مستوى الرياضة، يدخلوا فسادهم ومحاولة استهداف الجوهر القيمي والأخلاقي للبشرية بكلها. ولذلك الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تعود إلى رسالة نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن تستفيد بالشكل الكامل من هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن تتحول إلى محطة نتزود منها نور الله وهدايته، ونتزود منها كل ما يمكن أن تعطينا من طاقة معنوية وإيمانية، ونقدم الشهادة. نحن كشعب يمني علينا مسؤولية كبيرة، والأجواء مهيئة أن نقدم الشهادة على عظمة هذا الدين، كما قدم غيرنا الشهادة على العمالة والانبطاح للصهيونية العالمية، كما هو حال النظام السعودي الذي قدم نموذجا لمن باعوا أنفسهم من الشيطان، لمن ارتموا بشكل كامل في أحضان الصهيونية العالمية، وكيف يعملون على الدعم الكامل للصهيونية وعلى الاستسلام الكامل وعلى الطاعة لكل ما يطلب منهم، وأكثر حتى. يعني النظام السعودي يقدم للأمريكي وللصهيوني أكثر مما يطلب منه، يقدم للصهيوني العالمي كذلك إلى درجة الانسلاخ من القيم والأخلاق، ومحاولة تحويل بلاد الحرمين الشريفين إلى أماكن للدعارة وللفسق وللفجور. وقد سمعنا الأشياء الكثيرة فيما يتعلق بهذا النظام وما يعمله من الهرولة في أحضان، وما يسعى إليه ويهرول إليه الارتماء في أحضان الصهيونية العالمية. لذلك هي محطة مهمة جدا هذا، لنعود إلى أنبياء الله وحلقة الوصل فيما بيننا وبين أنبياء الله وخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعود أيضا إلى الوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة في خضم هذا الكم الهائل من الثقافات من الكتب. نعود إلى الوثيقة الإلهية التي هي مضمونة ومأمونة موثوقة، والتي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله. وهذه الوثيقة هي القرآن الكريم، كتاب الله، الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية. فنحن اليوم نحتاج إلى أن نعود إلى الأنبياء، لأنه كل ما غاب الأنبياء في تعاليمهم وقيمهم وفي رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك الحضور الطاغي، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار وقوى الطاغوت والكفر والضلال والفساد والإجرام. نحن نجد اليوم حضورها بشكل كبير، محاولة السيطرة على الساحة العالمية. ولذلك ما تحتاجه الأمة اليوم هو القرآن الكريم، وأن تحاول الابتعاد ما أمكن عن العناوين الأخرى، وأن تعتمد القرآن الكريم والإسلام المحمدي الأصيل، وأن نعتمد أيضا سيرة الأنبياء ونتمسك بالأنبياء. وكما قلت، نحن علينا مسؤولية كبيرة كشعب يمني أن نقدم الشهادة من واقعنا على عظمة المشروع الإلهي، على عظمة حياة الأنبياء وسير الأنبياء. والله سبحانه وتعالى قد من علينا بالسيد القائد حفظه الله، كما من علينا من قبله بشهيد القرآن السيد حسين رضوان الله عليه، الذي أسس هذه المسيرة القرآنية وبدأ الخطوة الأولى وقدم روحه رخيصة في سبيل الله. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا المشروع قد أصبح مشهورا ظاهرا، الأكثر حضورا على مستوى الدنيا بكلها، قيادة القرآنية كذلك. ولذلك لا بد أن يكون لنا الحضور الكبير. نحن اليوم في سباق مع الصهيونية العالمية، يريدون السيطرة على الساحة العالمية، على الساحة البشرية، لتملأها ظلما وإجراما وفسادا. لذلك المهمة التي تقع على عاتقنا أن نسارع في أن نملأ الأرض بالقسط وبالعدل وبالنور وبالخير وبالقيم، وهذا يتطلب الحفاظ على ساحتنا الداخلية، أن تكون ساحتنا الداخلية ساحة قوية، ساحة ليس فيها ثغرات، وأن نقدم الصورة الحقيقية لعظمة القرآن وتعاليم القرآن وقيم القرآن وأخلاق القرآن، حتى نكون نموذجا جذابا للعالم وحجة على العالم، يعني يظهر للعالم عظمة القرآن ونور القرآن وهداية القرآن من خلال هذا الشعب العظيم، ومن خلال استقامة هذا الشعب ومواقف هذا الشعب العظيم التي هي فعلا مغايرة. يعني العالم يشهد أن هناك مواقف مغايرة للواقع العربي والإسلامي في أغلبه، هناك واقع مغاير في الشعب اليمني، مواقف عظيمة، مواقف محقة، مواقف إنسانية، يقفون مع المظلوم في مواجهة الظالم، لديهم قيم، لديهم مبادئ، لديهم مشروع حقيقي، مشروع بناء، مشروع حضاري. هذا جزء من الظهور، الله سبحانه وتعالى قال ليظهره على الدين كله. وهذا الزمن إن شاء الله هو زمن ظهور الدين المحمدي الأصيل، ظهور الإسلام، ظهور القرآن، ظهور القرآن بعد أن عاشت أمتنا حالة ضياع كبيرة جدا، وضاعت تحت العناوين الطائفية والمناطقية والسياسية. اليوم يجب أن يكون هناك الحضور الكبير للقرآن ولتعاليم القرآن، ليكون حجة على البشرية بكلها. ومما يجب علينا في هذه المناسبة أن نعمل جاهدين على أن نزيح عن هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزالة هذا الحضور، ونسعى في نفس الوقت لتعزيز حضور الأنبياء وفي ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، أخلاقهم، مبادئهم، كي نتمسك بها ونستهدي بها ونسترشد بها وننتفع بها ونتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها، ونتحرك على أساسها وبنورها في كل مناحي الحياة، حتى ننعم بتلك التعاليم العظيمة، وحتى نسمو بتلك القيم والأخلاق، وحتى نكرم بتلك المبادئ التي تعزز من كرامتنا الإنسانية وتستعيد لنا كرامتنا الإنسانية وشرفنا الإنساني الذي أفقدناه أولئك الطواغيت، أولئك الضالون والمجرمون، أولئك الظلاميون والمجرمون والمستكبرون. وهذا ما نسعى إليه في يمن الإيمان والحكمة بقيادتنا بمنهجنا. نحتاج اليوم إلى أن يكون مسعانا في استحضار الأنبياء واستحضار سيرهم ورمزيتهم وتعزيز الارتباط الوثيق القوي بهم، لأنهم صلة ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أن يكون مسعا حثيثا، لأنه لا نجاة لنا ولا فلاح لنا ولا فوز لنا ولا خلاص لنا إلا بهذا. ولذلك ندعو الجميع في مؤسساتنا، في جامعاتنا، في مدارسنا، في مساجدنا، أن نعمل على أن نعزز هذه العلاقة بالأنبياء صلوات الله عليهم، خاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبالقرآن العظيم، وأن نسير على منهج القرآن العظيم. وقد من الله علينا بالسيد يحفظه الله، ومن قبله شهيد القرآن، قدموا لنا كل ما نحتاج إليه في واقعنا، في أي شيء، في واقعنا السياسي والثقافي والعسكري وفي كل شؤون الحياة، وأن نطهر ساحتنا من آثار الحرب الناعمة بشقيها التضليلي والإفسادي، لنكون إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لبلوغ هذه الغاية، وأن نكون ممن يسير على نهج الأنبياء ويجسد ويمثل حياة الأنبياء في واقعه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما؟
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
11: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
12: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
12: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
12: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: سام اف ام والعود احمد.
0: مستمعينا الكرام، مرة اخرى اجدد الترحيب بكم في سلسلة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان نبي الرحمة. كنا قد تحدثنا عن صفة مهمة من صفات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جسدت عظمته ويعني خلدت ذكره في التاريخ إلى يوم الدين. هذه الصفة أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، تحمل في سبيل ذلك الكثير والكثير من المشاق والعناء والعوائق، وتجاوز العقبات، كل ذلك من أجل ألا يصيبنا نحن المسلمين أي ضرر. يعني كان الرسول لذلك يتحرك بكل حرقة، بكل جهد، بكل ثبات، لا يتزحزح، لا يتضعضع، لا يتراجع، لا يتكاسل. لذلك فهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل العظيم الرحيم الكريم كما يقول السيد عبد الملك، كان عزيزا يأبى أن يخضع لباطل، ويأبى أن يذل، ويأبى لأمته أن تذل، ورب أمته على أساس العزة ومفاهيم العزة، أن لا يكون لديها قابلية للإذلال والقهر والاستعباد. لاحظوا معي مستمعين الكرام، اليوم في اليمن هنا شعب الحكمة والإيمان، بعد 12 عاما من العدوان، بعد 4 سنوات من التخفي خفض التصعيد وما كان يجب أن يتبع ذلك من اتفاق وتوقيع اتفاق وسحب العدو السعودي ل مرتزقته وميليشياته من اليمن، حاول بعد كل ذلك الشعب اليمني الآن يحاول أن يستعيد حقوقه بالقوة، لا يريد أن يعني يكون تحت ذلة ومهانة سعودية أبدا. لماذا؟ من أين استمدينا هذا المبدأ؟ من رسول الله، لأن الشعب اليمني شعب يستمد قيمه ومبادئه من مدى علاقته بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما ونحن تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان. وأتى في القرآن الكريم التذكير للمسلمين بقبح وسوء تقصيرهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعدل الأعداء، فيما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله وأعظم البشر منزلة عند الله. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد، حتى من الله تعالى بالفتح المبين والنصر العزيز، وأنقذ الله به عباده وحطم كيانات الطاغوت. وهي مسيرة الإسلام يا أمة الإسلام. ولم يكن المتخاذلون القاعدون المثبطون والمتنصلون عن المسؤولية والأذلة على الكافرين لم يكونوا أبدا هم الذين يمثلون حالة الطاعة والاستقامة في المجتمع الإسلامي، ولا من أثنى الله على جمودهم وقعودهم وتخاذلهم في القرآن الكريم.
0: صلوات الله على محمد وعلى آله. هذه الكلمات التي سمعنا إليها من السيد القائد يحفظه الله تكلم عن أبرز اهتمامات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. هذه العبادة العظيمة كانت أبرز اهتمامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا لكم أن الرسول كان رجلا عظيما رحيما كريما عزيزا، يأبى أن يخضع لباطل ويأبى أن يذل ويأبى لأمته أن تذل، وربى أمته على أساس العزة ومفاهيم العزة. لذلك لاحظوا أنه احنا الآن الشعب اليمني ما دام أننا تولينا الله، تولينا رسول الله، تولينا أمير المؤمنين الإمام علي، وتولينا أعلام الهدى قرناء القرآن ابتداء من الإمام علي حتى يومنا هذا السيد القائد عبد الملك، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه الولاية وهذه الاستجابة من شعب الحكمة والإيمان، فإن الشعب اليمني يعيش العزة، يعيش الكرامة، يأبى الضيم والذلة والمهانة. فهذا ترجمة، وهذه ثمرة من ثمرات الاتباع والاهتداء بهدي القرآن والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستمعنا لهذا الفلاش الذي كان في مكانه للأمانة، لأنها صفة من أبرز اهتمامات الرسول، الجهاد في سبيل الله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان من أبرز اهتماماته وأكثر أعماله الجهاد في سبيل الله، العمل للتصدي للطاغوت، السعي لإنقاذ الأمة، لإنقاذ البشرية، لإنقاذ المستضعفين من الاستعباد ومن الاستغلال الذي تمارسه كيانات الطاغوت وقوى الاستكبار والطغاة والمتسلطون والظالمون والجبابرة، وعلى رأسهم اليوم أمريكا وإسرائيل. وها هي السعودية، هذه الدولة المستكبرة البغيضة الصهيونية، تحاول أن تفرض سيطرتها وجبروتها على من؟ على شعب يمني، شعب الحكمة والإيمان، شعب يأبى الذلة والمهانة. كذلك لاحظوا أنه السيد عبد الملك في هذه الأيام وبهذه الروحية الجهادية التي فيها الأنفة والعزة والكرامة، يقتدي برسول الله نفسه رحيمة بواقع المسلمين في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في كل مكان، حتى في إيران، في كل مكان يستضعف فيه المسلمون. نجد أن السيد عبد الملك يكون حريصا أشد الحرص، كما كان جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي على خطى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ثمرة من ثمرات احتفائنا وإحيائنا للمولد النبوي الشريف في كل عام. طبعا لا أطيل عليكم مستمعينا الكرام، بقي معنا تقريبا واحد أو صفتان من صفات هذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سنحاول أن نأتي عليها في حلقة الغد بإذنه تعالى. تقبلوا تحياتي وتقبلوا تحيات مهندس الفترة المهندس يونس خالد الأكوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من الذين أحبوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحبة الصادقة، وأن يقتدوا وأن نقتدي به الاقتداء الصادق، لنكون ممن يستنون بسنته ويهتدون بهداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يمده بجنوده، وأن ينصره نصرا مؤزرا، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين. ثم نسأله سبحانه أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا إنه هو السميع العليم، وأن يرحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم إنه سميع مجيب. دمتم في رعاية الله، أترككم مع رسول الله، مع القرآن، مع الوعي والبصيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: كنتم مع نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أعدها وقدمها عبد الرحمن المتوكل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام
9: الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام أف أم،
9: إذاعتك أنت.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، وهذه نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي وأربعة زوارق أمام سواحل المخا. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مخزن أسلحة تابع لتحشيدات العدو السعودي في صحن الجن في مأرب. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان. طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم وإليكم هذا العاجل قبل أن أقرأ النشرة. بحسب وكالة رويترز عن مصادر أرامكو السعودية، تجري محادثات مع المشترين لبيع الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل في الفجيرة بالنقل من سفينة إلى أخرى. إذن هذا هو العاجل الآن، وسنوافيكم بكل جديد. مستمعينا الكرام، نبدأ في سياق النشرة ومع الخبر الأول، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابات بفضل الله دقيقة ومباشرة، مشيرة إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، مؤكدة أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وستستهدف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. وإليكم أيضا هذا العاجل مستمعينا الكرام، بحسب وكالة رويترز، انقطاع الإمدادات من مضيق هرمز والبحر الأحمر يقلص حصة أرامكو في أسواق استهلاكية رئيسية. وبالعودة أيضا إلى سياق النشرة، فقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية مخزن أسلحة تابعا لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن الاستهداف تم بعدد من الطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة المخزن بشكل دقيق واندلاع النيران بداخله. وإلى لبنان، حيث واصل جيش العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان مستهدفا بلدات وقرى في أقضية صور وبنت جبيل والنبطية ومرج عيون بالقصف الجوي والمدفعي والرشاشات، إلى جانب التوغل بالآليات الهندسية. وأفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية والمدفعية للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما طال القصف المدفعي بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة تجاه عيترون وحداثة. وفي قضاء مرج عيون تحركت آليات العدو الصهيوني داخل أحياء بلدة بني حيان عقب تمشيط أطرافها، كما تقدمت جرافة ودبابة ميركافا تابعة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف ميس الجبل وشقرة لجهة وادي السلوقي، حيث هدمت الجرافة أحد المنازل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن طهران لا تقبل الخضوع لضغط الوقت بشأن مهلة 60 يوما، مشيرا إلى عدم وجود مهلة محددة بهذا الشأن في مذكرة التفاهم. وأوضح بقائي أن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها في المذكرة، ما يفقد مهلة 60 يوما موضوعيتها، مؤكدا أن إيران تعمل وفق مصالحها الوطنية فقط، وأن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد. أحيت وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والمجلس الطبي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية وفنية. وفي الفعالية بارك مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين للأمة الإسلامية والشعب اليمني قرب حلول المناسبة، مشيرا إلى أن الاحتفاء بالمولد يجسد التمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، باعتباره من تعظيم شعائر الله، داعيا الأمة إلى الاقتداء بسيرته لمواجهة التحديات الراهنة، ومحذرا من محاولات ثني المسلمين عن الاحتفاء بنبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: ما من شك أنه لبيب الكفار، فلا تستدلوا ما أنتم فيه، لا تقولوا والله هذا يعني أتحبونا فعالية بعد فعالية، كل فعالية معكم فيها أجل، حتى تدور لهذه الفعاليات بشعور المشرف والكبير، يوم 12 من ربيع الأول بإذن الله تيروس إلى رسالة إلى العالم، أنه إن تخلف الناس عن رسول الله فإن الشعب اليمني لن يتخلف، وإن ترك الناس رسول الله وحيدا فإن الشعب اليمني لن يتركه وحيدا، وفي دلالة على الالتفات حول أخلاق النبي وشمائل النبي ومكارم النبي وصفات النبي وتأثير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: بدوره أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية إحياء المناسبة ردا على من أساء إلى المقدسات والرسول الأعظم، مشيرا إلى دور القبائل والقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن واستعادة سيادته واستقلاله وإنهاء العدوان ورفع الحصار ودحر المحتل السعودي. من جانبه استعرض وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان مآثر الرسول وسيرته ومكانة اليمنيين في التاريخ الإسلامي، مؤكدا أن الرسالة المحمدية جاءت للبشرية جمعاء، وأن الأمة بحاجة إلى الاقتداء بمنهاج النبي وما يتضمنه من تشريعات تحقق العدل وتنصر المستضعفين. وأعلن الوزير شيبان أنه سيتم بهذه المناسبة تقديم خدمات جديدة وتخفيضات في عدد من الخدمات، خصوصا ما يتعلق بالمجلس الطبي والقساطر القلبية وغيرها، مجددا التأكيد أن الحرب

0: النبوي الشريف للعام 48/400 للهجرة بفعالية خطابية. وفي الفعالية أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان حرص الشعب اليمني على الاحتفاء بمولد النبي الأكرم والاقتداء بأفعاله وأقواله والسير على نهجه في مواجهة قوى الظلم والطغيان ونصرة الحق، مشيرا إلى محاولات قوى العدوان والاستكبار العالمي وتحالفاتهم. ثني الشعب اليمني عن مواقفه وتمسكه بمنهج الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن العدوان السعودي شن العدوان على اليمن منذ 12 عاما بسبب احتفاظ الشعب اليمني بحبه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسيره على خطاه ونهجه وجهاده في نصرة المستضعفين وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف وزير الصحة أن العدو السعودي تكبر على الله وعلى الرسول وعلى المسلمين وعلى دين الله واستباح الأرض الحرام، مؤكدا أن اليمن لن يقبل الضيم أو يستسلم للإملاءات، مستمدا قوته من إيمانه وثباته من سيرة نبيه. من جانبه لفت استشاري المخ والأعصاب بالهيئة الدكتور علي شرف الدين إلى أهمية إحياء ذكرى ميلاد خير البرية الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية في ظل محاولات تغييب نهجه والترويج لنهجه ومشاريع الغرب وأذنابه. وأكد الدكتور شرف الدين أن احتفال الكوادر الصحية بهذه المناسبة يجسد الانتماء للرسول الأعظم، منهج عمل واستقامة خلق ورحمة في طب الأبدان وإتقانا للمسؤولية وتخفيفا لآلام المرضى والمساكين اقتداء بالرسالة التي جاء بها الرسول الخاتم، كما نوه بمواقف الشعب اليمني في نصرة المستضعفين والدفاع عن المقدسات الإسلامية نيابة عن شعوب الأمة في مواجهة الإساءات الممنهجة للقرآن الكريم ومجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأكدت كلمة الموظفين التي ألقاها الدكتور محمد المتوكل أن الاحتفال بالمولد تجديد للارتباط العملي برسول الله قولا وعملا، وأن الابتهاج بمن أرسله الله رحمة للعالمين يمثل صورة من صور الارتباط الإيماني الحقيقي، مشددا على تضافر الجهود لمواجهة التيارات المعادية للإسلام التي تعتبر الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بهدف إبعاد الأمة عن نبيها، مؤكدا أن عودة الأمة لعزها ومجدها لن تكون إلا بالعودة الصادقة إلى الله ورسوله. بدوره اعتبر الناشط الثقافي محمد شعرة إحياء المناسبة محطة للعودة إلى أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستلهام دروس سيرته في التراحم والتكافل والشجاعة والثبات ونصرة الحق، مؤكدا أهمية تعزيز الارتباط بالرسول وترسيخ الوعي بمكانة المناسبة ودلالاتها بما يعزز الهوية الإيمانية لدى الكوادر الصحية والطبية. الخبر الأخير، كرمت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم 647 من منتسبي مركز النور للمكفوفين احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى الذي تنفذه الهيئة بمناسبة المولد النبوي الشريف بتكلفة 4 مليارات ريال. وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور فؤاد ناجي استمرار دعم ورعاية المركز، مشيرا إلى جريمة قصف العدوان السعودي لطلاب مكفوفين، مؤكدا أن الجريمة السعودية لن تمر دون عقاب، وأكد اهتمام الهيئة بالمكفوفين تربويا وتعليميا وثقافيا ونفسيا وعلميا وماديا ودعم المركز وتوفير احتياجاته. ناجي دعا الطلاب في المركز للاهتمام بالقرآن الكريم وحفظه وإتقانه استعدادا للمشاركة في المسابقات الدولية للحفاظ.
1: نحن في الهيئة العامة للأوقاف لا يرى ما نقدمه إلا أنه اليسير والجزء البسيط، وما نأمل وما نطمح إليه كما يعلم الله ويشهد الله أن نعطيكم من دمائنا ومن أرواحنا وأكبادنا، لأن لكم حقا على كل أب وعلى كل يمني، أنتم مسؤوليتنا جميعاً.

0: مسؤوليتنا أيضا الاهتمام بكم في كل المجالات تربويا وتعليميا وثقافيا ونفسيا وتعليميا وماديا ولوجستيا. وهذا إن شاء الله ما سننسق له في هذا العام في ما بعد المولد النبوي الشريف.
1: من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد عقبات أهمية المولد النبوي في الاقتداء بأخلاق الرسول وتعزيز التكافل والتراحم والاهتمام بالمحتاجين، فيما أشاد مدير مركز النور حسن إسماعيل بدعم الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد للمركز.
2: يقيم مركز النور للمكوفين في العاصمة صنعاء هذه الفعالية المتميزة والذي تحتوي على كلمات خطابية وإنشادية يقيمها طلاب مركز النور المكوفين. هذه الفعالية يهتم بها المركز بصورة سنوية ويعطيها حقها من الاهتمام، كوننا نحتفي بأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمركز ينظم هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، هذه الهيئة التي تقف إلى جانب المركز سنويا وخاصة في مثل هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأيضا الهيئة تقف إلى جانب المركز على طول العام، ولكن تعطي هذه المناسبة اهتمام خاص، وذلك من خلال مساندتنا ومشاركتنا هذه الفرحة الكبيرة الدينية العظيمة، ويعني تقدم بعض المساعدات النقدية من خلال مشروع برنامج وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك أيضا سيتم تقديم وجبة غداء لمنتسبي المركز من الطلاب والعاملين.
1: وفي ختام الفعالية التي تخللتها فقرات إنشادية وموشحات دينية معبرة، جرى تكريم منتسبي مركز النور للمكفوفين وإقامة مأدبة غداء تكريما لمنتسبي المركز. مستمعي الكرام، انتهت النشرة، أعود فأذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي وأربعة زوارق أمام سواحل المخا. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مخزن أسلحة تابعا لتحشيدات العدو السعودي في صحن الجن في مأرب. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 17 من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مديرية كتاب ب16 غارة، منها 12 على منطقة الفرح، إضافة إلى غارتين على منطقة المرازم في ساقين، مستهدفا محلات تجارية للمواطنين، كما استهدف بعدة غارات الجسر الرابط بين صنعاء ومأرب في منطقة حلحلان بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان منطقة الطلح بأربع غارات وأربع مثلها على منطقة صبر بمديرية سحار، كما استهدف بعدة غارات بيت الشباب القديم وصالة الجمباز في الحديدة، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، واستشهد مواطنان بجراء استهداف العدوان بشاحنة نقل ومحل تغيير زيوت سيارات في منطقة نقيل يسلح في بلاد الروس في محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 4 مواطنين وأصيب 19، معظمهم نساء، جراء استهداف العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة جبلة بمحافظة إب، كما أسفرت عن تهدم المنازل المجاورة للمنزل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان عدة غارات على العاصمة صنعاء، مستهدفا مقر حديقة 21 من سبتمبر الفرقة الأولى مدرع سابقا، كما استشهد مواطن وأصيب آخر باستهداف العدوان لسيارة على الطريق الرئيسي في منطقة حواري بمديرية حوث في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان غارتان على جبل الريد ووادي الأجبار بسنحان وسبع على منطقة الريد في بني الحشيش، ما أسفر عن تضرر منازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وشن 7 غارات على قرية قمر في الخوبة، واستهدفت الأباتشي قرية قمر بأكثر من 30 صاروخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب فتى في منطقة السويق في التحيتة بالحديدة بنيران المرتزقة، وأصيب مواطنان بجروح إثر قصف مدفعي على منازلهم في مدينة الدريهم المحاصرة نتيجة استهداف المرتزقة المتكرر للمناطق المدنية.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديريتي ماهلية ومجزر في محافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قذائف ألقتها طائرات تجسسية للعدوان على مزرعة مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة، في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 15 غارة على مديرية الظاهر الحدودية، واستهدف بغارتين منطقة الفرع في مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 5 غارات على مديرية سرواح في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وشملت الخروقات تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 20 قذيفة، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 122 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، بالإضافة إلى خروقات للطيران التجسسي في أجواء مقبنة وحيس، و6 غارات للطيران المسلح المسير على حيس ومقبنة والجبلية، وخروقات بقصف مدفعي وبالأعير النارية في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في موقع المعنق بالخوبة، ودمرت وحدات متخصصة دبابة إبرام السعودية وآليتين عسكريتين في رقابة الزج بعسير، وقتل طاقمهن بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع السديس ونهوقة وقيادة موقع شرف فواز ورقابته وإمارة نجران، كما سقط قتلى وجرحى من العدو السعودي وتدمير واسع لتحصيناتهم وعتادهم العسكري. وتمكن المجاهدين من تطهير آخر معاقل الغزاة والمنافقين في الأحكوم والأثاور بمديرية حيفان وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة العكدة شرق مديرية عسيلان، ودمر المجاهدون دبابة لهم بصاروخ موجه في الصفراء، كما هاجمت وحدات مواقع المرتزقة في منطقة المثن غرب معسكر السلان في المصلوب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وأجبر البقية على الفرار. واستهدفت القوى المدفعية مواقع العدو أسفل منطقة العقبة في خبو الشعب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفين للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية عسكرية خلال كسر الزحفين قبالة منفذ علب، وتمكن الأبطال من تطهير عدة مناطق جنوب الجبلية في عملية هجومية على مواقع الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي، وسقط العشرات قتلى وجرحى من الغزاة والمرتزقة في العملية. وأطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على معسكر مستحدث للجنود السعوديين والمرتزقة في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو بعشر طائرات أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان حتى تلك اليوم، تحت عنوان عملية توازن الردع الأولى. استهدفت حقل ومصفات الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرق المملكة، يضم أكبر مخزون استراتيجي نفطي ويتسع لأكثر من مليار برميل. واعترفت شركة أرامكو بحدوث أضرار في حقل الشيبة إثر العملية.
4: بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن بعشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفات الشيبة التابعة لشركة أرامكو.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون 3 عمليات خاطفة لتكنات عسكرية في قرية المهاشمة بخبو الشعب في الجو، استخدمها المرتزقة لاستهداف المواطنين، كما دمرت وحدة الهندسة رقابات وتحصينات المرتزقة في جبهة عنبرة بالمتون، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 5 مرتزقة في خبو الشعب في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مجازة، خلالها تم التنكيل بالعدو وإحراق خيامه وقتل وأصيب عدد منهم، كما تم تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة قبالة منفذ علب، ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم. وتم كسر زحف الجيش السعودي على مواقع المجاهدين غربي السديس في نجران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العدو ومرتزقته واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية. واستهدفت القوات المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس في محور جيزان المحتلة.
5: الله رمى يا الله ستت يا الله يا الله ستت يا الله ستت.
6: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله تعيات النصر لإسرائيل.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى رفع العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إنما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين لهو تأكيد واضح على مدى استهانة العدو بدماء إخواننا في فلسطين واستهانته بدماء العرب والمسلمين، فجريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة لم تتوقف، والحصار والتجويع مستمر على مرأى ومسمع العالم أجمع. فإلى متى تستمر الأمة بشعوبها ودولها في كل هذا الصمت وهذا الخذلان؟ هل هانت على الجميع دماء الأطفال والنساء في غزة؟ إلى متى يستمر هذا الإجرام وهذا الظلم وهذا العدوان؟ مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23/04/1447 للهجرة، الموافق 17/10/2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
8: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
8: إذاعتك أنت.
9: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
10: قرآنيون.
9: قرآنيون،
11: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كما وعدناكم بأنه سنتحدث حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والدروس والعبر فيها، احنا كنا وصلنا إلى قضية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. النبي بدأ يعلن بالدعوة إلى الإسلام، وتحدث بذلك الحديث الذي كلمناكم كيف كان بداية كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله لهم: رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني شي ذكرهم بأنه معروف عندهم أنها صادقة، الأمين ما يمكن يكذب. قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. أجابهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى وقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. إذن هنا وقع هذا الخبر مثل الصاعقة على المشركين، وبالذات الملأ. دائما الملأ أو قوى النفوذ المسيطرين على مصالح المجتمع والمؤثرين في المجتمع والمستعبدين للمجتمع هم أكثر فئة يعني بتكون معادية ومصادمة ومصادمة معادية ومصادمة. فالموضوع أصبح يعني خلاص يعني عداوة عجيبة يعني، وصد عجيب يعني. شوفوا الكفر والمصالح الشخصية والأنانيات والشياء كثيرة يعني بتخلي الإنسان يقف في موقف الضد والمعاند للحق مهما كانت معرفتك بهذا الرجل، الشخص ذي الشخص النبي أو شخص وارث الكتاب، وأنت تعرف عنه عظمته، قيمه، أخلاقه، منبته الطيب. خلاص لا، بعض الناس خلاص مصالحه الشخصية، أنانية، الضلالة، التعصبة، العقائدية، المنحرف، كلها بتصبح يعني عائق كبير جدا، وتتحول إلى طاقة للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفعلا بدأ الكفار قريش بدأوا بردود فعل سلبية وسيئة تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بدأوا تمادوا في أذية رسول الله وأصحابه، وواجهوا النبي بالتكذيب، قالوا: لا أنت كذاب يعني لا. والبعض بسخرية استهزاء، والبعض قالوا: أنت ساحر مجنون. وهم قبل شوية بيوصفوه بأنه هيش الصادق الأمين، وأنه ما به يعني رجل كمحمد في المنطقة كلها، حتى وهو غلام حدث كان فيه رشد واتزان، المجتمع كله يتعجب من الرشد والاتزان الذي كان يحمله هذا الغلام الحدث يعني. لاحظوا الكفر والعناد كيف يجعل الإنسان إلى مستوى غير طبيعي، ورجعوا قالوا: خلاص هذا ساحر. اجتمع الوليد بن المغيرة مع نفر من قريش في موسم الحج، وقال لهم: يا معشر قريش، شيطان بيجمع الشياطين حقه الآخرين، بيقول هذا الموسم حضر وفود الحج وفود العرب أتقدم عليكم، وأكيد قد سمعوا بأمر، قالوا: قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. لاحظوا كيف حتى كفار الجاهلية فاهمين قضية الكلمة الواحدة والرأي الواحد، أنه يصنع رأي عام يعني، يصنع رأي عام. وبعض الناس ما قد عارف أهمية التوجه الواحد والرأي الواحد والسردية الواحدة يعني. هذا عاده جاهلي من أيام قبل 1400 سنة. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. قالوا له: فأنت يا أبا عبد شمس، اللي هو ديها المغيرة، الوليد من المغيرة، فقل رأيا نقل، قول يعني شي وإحنا بعدك. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: طيب نقول كاهن؟ قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وغريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. يعني بيدور لهم انهم يجتمعوا على كذبه تكون اكثر مقبوليه، يعني تكون اكثر مقبوليه عند المجتمع وتخدع اكبر كم ممكن من الناس. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد راينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول انت؟ شوفوا لما يجي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بهذا المعنى، ولكن الكافرين والظالمين بآيات الله يجحدون. ما بيكذبوا في رسول الله، هم في قرارة نفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني واستيقنتها أنفسهم. إيش قال هذا؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق نخلة، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه. وبعدها رجع الشيطان أقنعه يقول هذا الكلام: لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. يعني خلاص اتفقوا يقولوا كلهم أنه ساحر بيفرق بين المرء وأخيه وزوجه وعشيرته، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله سبحانه وتعالى في الوليد هذا المجرم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فهكذا نشر أنه ساحر وأقنع الآخرين يقولوا كلهم والله هذا ساحر بيأثر على مكيدة هذا المجرم. لم تثمر بالشكل الذي كان يريده، وساهمت أيضا في زيادة انتشار خبر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وبدأ الناس يتبادلوا الحديث حول الرسول وأتباعه ويتناقلوا بدافع الفضول وبدافع الاستفسار. يعني مثل ما الشاعر بيقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. استمروا في إذاء رسول الله، أغروا بها السفهاء، كذبوه، آذوه، رموه بالشعر، بالسحر، بالكهنة، بالجنون، ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ثابت على أمر الله غير مبالي بهم، ما هوش مبالي بهم. وقد مر يوم ببعض طواغيتهم في الحجر أكثر والغمز واللمز، وثبوا عليه وثبت رجل واحد وقالوا له: أنت الذي تقول في آلهتنا كذا. قصوا منهم يخوفوا لما يثبوا كلهم عليه وثبت رجل واحد، والنبي بيقول لهم: نعم أنا الذي أقول ذلك. الله أعلم كيف حجم الرعب والهيبة الذي بيطرحها الله سبحانه وتعالى في قلب رسوله. بيجوا بيتآمروا فيما بينهم أن احنا نقدم كذيه ونبهزه ونخوفه والرياء يبتهزوهم ويفتجعوهم، والنبي ثابت صلب. يعني كل أساليبهم الاستفزازية ما أثنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن القيام مسؤوليته. واستمرار النبي صلوات الله عليه وعلى آله في دعوته وتصبير المجتمع المصطلح أو تبصير المجتمع بحقيقة الأصنام، وكان بيهز ثقة المجتمع بتي الأصنام، وكذلك خوف قوى النفوذ على مصالحهم التي بنيت على خلفية ثقافية وعقائدية معينة تضمن لهم من خلال هذا الخلفية العقائدية والثقافية ولا المجتمع لهم وتدفق المصالح لخزائنهم. يعني كل هذا جعل كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف عليهم، وبدأوا بمحاولات جديدة عسى أنهم يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. إن شاء الله نتحدث في حلقات قادمة حول بعض هذه المحاولات التي بدأ فيها هؤلاء المجرمين بعدما شاهدوا حجم تأثير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: وبعد أن رأى المعبد يحترق قال أبرهة الحبشي:
1: كما أحرقوا معبدي الجميل سأهدم كعبتهم وأسوي بها الأرض وأجعلها صعيدا جرزا. سأمحو اسم الكعبة وأزيلها عن الأرض.
2: استعدوا اضرب.
1: احملوا عليهم.

0: وسار أبرهة بكل غرور وتجبر قاصدا مكة، وهو واثق من ألا شيء سيقوى على الوقوف بوجهه. تقدم حتى وصل مشارف مكة، وهناك أوقف جيشه الجرار ليستريح الجند. وغنم جيش أبرهة الكثير من الإبل ليؤمن الطعام لجنده. كان 200 رأس من هذه الإبل هي من إبل عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وآله.
1: وبدأت الجيوش تتصارع، وبينما كان عبد المطلب في منزله إذ أقبل إليه أحدهم:
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب، أريد لقاء مولاي عبد المطلب، افتحوا الباب.
3: ماذا وراءك؟
4: جيش أبرهة وفيلته على مشارف مكة، لقد ارتحب الناس، لقد عجزت القبائل عن صده، وقد غنم منهم إبلهم، وفيها 200 من إبلك يا مولاي، فماذا ترى؟
1: فكر مليا ثم قال:
3: سأذهب للقائه، أخبروا أولادي ليأتوا إلي.
4: سمعاً.

0: كان عبد المطلب أشرف أشراف مكة وسيدها. قصد معسكر أبرهة ليستطلع قصده ويعزم أمره فيه.
1: أنت سيد قريش؟ أتعرف ما حملني للمجيء إليكم؟ جئت إلى مكة لهدم بيتها العتيق، ولا أريد حرب أهلها ولا إراقة دمائهم. قل لأهل مكة إنهم في أمان، ولن نتعرض لهم إن لزموا بيوتهم ولم يشهروا سيوفهم. ولكن إن سلوا سيفا أو أطلقوا سهما فلن أبقي لهم باقية.
2: لدي طلب منك.
1: إن جئتني في طلب العدول عن هدم الكعبة فلا تتلف جهدك في عبث، فلا جدوى من ذلك أبدا، لا عودة عن هذا. أنا لن أتراجع عن قراري، لا بد من هدم الكعبة، ولن ينفعك لا التماس ولا سؤال.
2: جئتك في طلب آخر. إن جندك قد عدوا على إبل قومي، ومنها 200 من إبلي. مرهم بردها إلينا.
1: Ha ha.

0: أجئت تكلمني في إبلك يا صاحب البيت وسقاية الحجيج وصاحب هذه الهيبة؟ تكلمني في إبلك وقد جئت لهدم بيتكم الذي يحج إليه الناس؟ جئت للنيل من شرف قومك وشأنهم بين العرب وتسألني في استرداد إبلك وسرحك؟
1: فقال عبد المطلب بصوت يعلوه الهيبة والوقار:
2: لست برب البيت الذي قصدت هدمه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه.
1: وترك مجلس أبرهة وغادر. فأمر أبرهة جنوده:
0: هيا أنت أعيدوا لهذا الرجل إبله. هكذا إذن لهذا البيت رب يحميه، سنرى كيف يحمي الرب بيته غدا. إذن
3: كان جد النبي يتحدث عن رب البيت بلسان إيمان وإخلاص، جعل أبرهة الطاغية يتأمل قليلا، ولعله كان سيعود عن عزمه لو استحال ذلك التأمل إلى خشية تذكره توكل ذلك الشيخ العظيم على الله تعالى، ويقينه بأن الله سيحمي بيته الحرام بلا ريب. لكن جهله حال دون إدراكه معنى كلام عبد المطلب، وبقي أبرهة في معسكره لينجز ما جاء من أجله في اليوم التالي.
1: توجه عبد المطلب إلى الكعبة، وبينما هو في طريقه رآه قائد جيش أبرهة متعجبا من الثقة التي هو عليها، جاهلا قدرة رب البيت. وتوجه عبد المطلب إلى الكعبة وجمع الناس وقال لهم:
0: يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا نجاة لكم من أبرهة وجيشه إلا باللجوء إلى الجبال، وهناك سننتظر إلى ما سيؤول إليه الأمر.
1: فتعالت الأصوات متعجبة ومستنكرة.
0: قال لي أبرهة أنه لن يتعرض لكم ولا يريد إلا هدم الكعبة.
4: يا سيد مكة، هل تعني أن نخرج ونترك بيت الله ليهدموه؟
0: إننا لن نقوى على حربهم يا بني. أبرهة وعتاته لن يرحموا لا بصغير ولا بكبير، وسيقتلون الجميع بلا شفقة.
5: وماذا ستفعل أنت يا عبد المطلب؟ هل ستأتي معنا؟
0: لي مهمة أخرى. خذوا ما يكفيكم من ماء وطعام وخفوا السير نحو الجبال، واعلموا أن هذا البيت هو حرم الله الآمن وهو يحميه.
1: وانطلق أهل مكة يجمعون عتادهم للتوجه نحو الجبال. وخليت مكة من أهلها وصارت مبانا بلا ساكنين، ولم يعد يسمع منها إلا أصوات الطيور في سمائها.

في الوقت الذي كان أهلها في الجبال يسلكون طريقهم لحماية أنفسهم من جيش أبرهة، ومن أعالي الجبال يشاهدون الكعبة غير متخيلين كيف سيحمي رب البيت بيته، ولكن هذا ما تركوه للغد فيشاهدوه بأم أعينهم.

0: أما عبد المطلب فقد توجه إلى بيت الله داعيا الله قائلا:
1: اللهم يا واحد يا أحد، يا قادر يا قاهر، قد قدم عدوك الكافر لهتك حرمة حرمك الآمن، فامنع شره عن بيتك وعنا يا كاسر. اللهم أرنا قوتك فيه وفي جنده، ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
2: وبقي عبد المطلب يتبرع إلى الله تعالى عند الكعبة حتى مطلع الفجر.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ فيه آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم آيات الله وما أعظم هدى الله وما أعظم كلام الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا وبنوايا صادقة لمعرفة الله ومعرفة هداه ومعرفة الإيمان الذي يوصلنا إلى رضا الله وإلى معرفة ربنا من خلال هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. المعنى في هذه الآية الكريمة: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول هنا السيد بدر الدين: فهم فاتحو أعينهم في هيئة الأيقاظ، لو رأيتهم حسبتهم أيقاظا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد خلف الباب من الداخل، ولعلهم أغلقوه بصخرة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول هنا السيد بدر الدين، يفيد أن الله تعالى حفظهم برعب من اطلع عليهم، ويفيد أنه رعب شديد غالب، ولو اطلع عليهم أشجع الناس لولى منهم فرارا وامتلأ منهم رعبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. المعنى: وكذلك بعثناهم. فبعثهم بعد النوم الطويل المستمر 309 من السنين آية تدل على قدرته تعالى. يقول هكذا السيد بدر الدين: فبعثهم بعد النوم الطويل المستمر 309 من السنين آية تدل على قدرته تعالى. ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، تفسير لسؤال بعضهم لبعض، أي كم لبثتم في هذا المكان نائمين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لم يشعروا بطول المدة لأنهم كانوا نياما لا يعلمون شيئا، وكأنهم رأوا علامة أنهم قد لبثوا أكثر من ذلك ولا يدركون كم لبثوا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فأحالوا أمرهم ذلك إلى علمه تعالى، وأرادوا القوت فانتقلوا إلى تدبيره، فقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أخرجوه إلى المدينة فليبحث عن المكان الذي فيه الطعام الذي هو أطيب طعاما فهو حلال طيب. ولظنهم أن أهلها ما زالوا قومهم المشركين خافوا أن يشتري رسولهم شيئا مما يعرف أو مما يعرف المؤمن أنه خبيث. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يحاول إخفاء نفسه وأن يبقى غامضا لا يعرف الناس أنه منا. ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يشعرن بكم أحدا كائنا من كان من قريب أو بعيد، لأن سركم يجب أن لا يظهر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن لم ترجعوا إلى دينهم، أو يعيدوكم في ملتهم إن أطعتموهم، ولن تفلحوا إذا أبدا، لأنكم إن كفرتم بعد الإسلام خوفا منهم يغلبكم الخوف فلن تجرؤوا على الإسلام بعد ذلك أبدا. إذن أحبتي الكرام، لازالت الآيات تتحدث عن قصة أصحاب الكهف، وبهذه الآية في هذه الحلقة نختم بهذه الآية الكريمة. إن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وبحوله وقوته ورحمته، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسرُّ مؤسسة سام للإنتاج التلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية أن تقدم هذه الموالد النبوية ذات الطابع اليمني الأصيل في محافظات الجمهورية اليمنية، والتي ترعاه قناة المسيرة ووزارة الثقافة والأوقاف والتعبئة العامة، ويرعاه المؤمنون احتفالاً وحباً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم في محافظة الجوف في الجامع الكبير بالحزم بين أحباب رسول الله، سنبدأ تلاوة المولد النبوي بنية النصر وحفظاً لسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبأن الله ينصرنا على أعدائنا وأن يخلصنا من اليهود والنصارى بهمتنا وجهادنا. سنبدأ هذا المولد بعد الصلاة على رسول الله وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
0: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وشرف السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، وشرف به الآباء والجدود، وملأ الوجود بجوده عدلا، ابتعثه بالنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، علا بها ذكره وامتد منها صوته، زخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: سيدنا محمد.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى
1: سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على
1: سيدنا محمد
0: وعلى
1: سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والتي إن عرضنا الاسترسال ما وسعت الكتب والمجلدات ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات بل الأيام والشهور والسنوات ولكن دعونا نقتبس من ذلك نفحات علها تكون نورا لصدورنا وضياء لدروبنا ومفاتح الجنان التي وعدنا ربنا فلنشنف أسماعنا بذكر سيرته العطرة ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته فإنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسبه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وينتهي نسبه إلى إسماعيل

محمد وعلى صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 6 أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شأنك. فقالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه 9 أشهر لا تشكو وجعاً

صلى الله عليه وآله وسلم. كان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة: فسمعت وجبة أي سقطه أمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي وذهب عني الرعب وكل وجع، ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر وأخذني المخاض فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت ونظرت إليه فإذا به ساجد رافع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل. الله.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: الرب صلي على النبي يتهامي صاحب الحق والهوى والنجامي.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد حليمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكحل العيون مقطوع السرة مختون، خفقت في الكون على معلومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهناء زال العناء حصل الغناء، نلنا المنى طابت القلوب، غفرت الذنوب كشفت الكروب، سترت العيوب ببركة سيدنا محمد المحبوب. وكان جده عبد المطلب ليلة إذ في جوف الكعبة يرم منها شيئا، إذ سمع صوتا عاليا الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة، ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة وإذا أنا بصوت رفيع من جبل آل قيس: يا آل غالب، ألا فاسمعوا قد جاءكم النور الثاقب الذي به تستغيث الدنيا، فاتبعوه قبل أن تذلوا وتخذلوا. ثم مضى وإذا بالصوت الرفيع من الجبل جبل آل قيس: يا آل غالب، ألا فاسمعوا لهذا المولود، فإنه خيرة المعبود، فطوبى

محمد وعلى فأسرع عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. ولما دنا من الباب نميط الدخول من لمعان النور، فقرع الباب قرعا خفيفا. قالت آمنة بخفي صوتها: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب، افتحي وعجلي قبل أن تتفقأ مرارتي وتتصدأ كبدي. فوثبت آمنة وفتحت، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، وقال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليل في خوف ورعب، فحدثيني ما حال النور. قالت: وضعت غلاما. قال: أين وضعتيه؟ ولست أرى عليك أثر النفاس. قالت: إن هذه الطيور التي ترى قد أظلت الدار تنازعنيه منذ وضعته. قال عبد المطلب: فهل أميه إلي حتى أنظره؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتمنعينني من ولدي وولد ولدي؟ قالت: وفي ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح هائل بصوت هائل: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فانتظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله في جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قيل يومئذ شعرا: صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا خيرة الرحمن، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه من شر ذي الشنآن.

المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر 6 سنوات قدمت به أمه المدينة على أخواله من بني النجار، وماتت أمه وهي عائدة بالأبواء، والده عبد المطلب توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. كفالته صلى الله عليه وآله وسلم عندما صار سيدنا محمد فتيا، وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة مفارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار المصطفى ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربع عليه، فيتعمد قومه إلى أن ينهضوه، فكان يقول لهم: دعوه فوالله إن لابني هذا شأنا. وكلما ناداه المصطفى: يا جد يا جد، أجابه سيد قريش: لبيك يا سيدي، فداك جدك. ظل المصطفى في كنف جده حتى لحق الأخير وتوفي ولرسول الله 8 سنوات، فتسابق أعمامه لكفالته صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان إلا أن خير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار عمه عبد المطلب فكفله عمه سيدنا أبو طالب. نعم الكافل نعم الكافل، نعم الحامي والمناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك وقال: حمدت لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: فتوسلوا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نصرة المجاهدين، وأن يحفظ الله سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن الله يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل الخير والفضل بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واحفظ وانصر علم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية ومن تحالف معهم وتآمر معهم وأعانهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر المجاهدين في غزة وفي إيران في البحر الأحمر، وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم داعي المدعوات، داعم المسموكات، جاب القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم افتح له مفتاحا من في فضلك. اللهم اجعله اللهم يؤتيه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم اعلي على بناء البانين بناءه، وشرف منزلته وعظم برهانه. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لاعدائنا، وزيادة وتعظيما بشرف نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ فيه آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم آيات الله وما أعظم هدى الله وما أعظم كلام الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا وبنوايا صادقة لمعرفة الله ومعرفة هداه ومعرفة الإيمان الذي يوصلنا إلى رضا الله وإلى معرفة ربنا من خلال هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. المعنى في هذه الآية الكريمة: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول هنا السيد بدر الدين: فهم فاتحو أعينهم في هيئة الأيقاظ، لو رأيتهم حسبتهم أيقاظا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والوصيد خلف الباب من الداخل، ولعلهم أغلقوه بصخرة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول هنا السيد بدر الدين، يفيد أن الله تعالى حفظهم برعب من اطلع عليهم، ويفيد أنه رعب شديد غالب، ولو اطلع عليهم أشجع الناس لولى منهم فرارا وامتلأ منهم رعبا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. المعنى: وكذلك بعثناهم. فبعثهم بعد النوم الطويل المستمر 309 من السنين آية تدل على قدرته تعالى. يقول هكذا السيد بدر الدين: فبعثهم بعد النوم الطويل المستمر 309 من السنين آية تدل على قدرته تعالى. ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، تفسير لسؤال بعضهم لبعض، أي كم لبثتم في هذا المكان نائمين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لم يشعروا بطول المدة لأنهم كانوا نياما لا يعلمون شيئا، وكأنهم رأوا علامة أنهم قد لبثوا أكثر من ذلك ولا يدركون كم لبثوا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فأحالوا أمرهم ذلك إلى علمه تعالى، وأرادوا القوت فانتقلوا إلى تدبيره، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أخرجوه إلى المدينة فليبحث عن المكان الذي فيه الطعام الذي هو أطيب طعاما فهو حلال طيب. ولظنهم أن أهلها ما زالوا قومهم المشركين خافوا أن يشتري رسولهم شيئا مما يعرف أو مما يعرف المؤمن أنه خبيث. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يحاول إخفاء نفسه وأن يبقى غامضا لا يعرف الناس أنه منا. ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يشعرن بكم أحدا كائنا من كان من قريب أو بعيد، لأن سركم يجب أن لا يظهر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن لم ترجعوا إلى دينهم، أو يعيدوكم في ملتهم إن أطعتموهم، ولن تفلحوا إذا أبدا، لأنكم إن كفرتم بعد الإسلام خوفا منهم يغلبكم الخوف فلن تجرؤوا على الإسلام بعد ذلك أبدا. إذن أحبتي الكرام، لازالت الآيات تتحدث عن قصة أصحاب الكهف، وبهذه الآية في هذه الحلقة نختم بهذه الآية الكريمة. إن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وبحوله وقوته ورحمته، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشلي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، لله جزيل الحمد والشكر الذي تا أرحم الراحمين، من عنده نو وضوء لعباده يقتدوا ويستضوا به في الأرض، ويخرجوا أرواحهم ويبصروا ما هو لهم وما هو عليهم. لو ما يرث الله الأرض ومن عليها، وهو القرآن الكريم. قل يا رفيق السلامة، الكتب هذه السماوية، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، تمام، فوائدها ومعانيها وملخصة فينه في القرآن الكريم. والقرآن الكريم معاني وفوائده، هذا والله أعلمها، ما قدناش مفتي سمع. والقرآن الكريم فوائده ومعاني ملخصة في الفاتحة، والفاتحة نفس الحكم ملخصة وفوائدها ومعانيها في بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خير في كتاب إذا لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولو نتحاكى في بسم الله الرحمن الرحيم إيها ما لها من فضل وخواص وفوائد ومعاني. وهذاك أقوال ديه الذي في الحرم قولة تمسدايس بيخطى يصلي بالناس ما عبي بسملش يا حجاب الله والفعل. وهذا اليهودي ابن اليهودي في أمريكا قام يحرق القرآن، وهذا للمسلمين ما جالس بهم، ما هاجع بهم. يي يا خلق الله، قولوا لنا عاد انتم مسلمين باطن ظاهر الا قد مصفورات ظفرتوهن وما احناش داريين قد انتم يهاو، او ما اصواتكم، ما سيرتكم، ما جنسكم، ما هويتكم. لو ما تقطع لك بطاقه ولا ذا قال الجنسيه المدري ما ياذك يهودي او مسلم او مسيحي او ما اصل ابو هذا بيحرقوا القران. ما لكم هاجعي للمسكوت للملهجعة، هذا ما معنى سكوتكم؟ السكوت علامة الرضا، راضين بما بيقع. عبي قيد على القرآن هذا أو لا ينزل أرحم الراحمين ملائكة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرحم الراحمين بيقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والقرآن ما ينتهي إلا من حفظته من القلوب اللي هم حافظون للصدق. بيحرق القرآن قبال عينه والمسلمين هاجعي سكته. إن هذا لا مسلمين وما جنس أبدتم يا خلق الله، ما هذا العمر علينا، ما هذا التبر دخلوا فيها الناس. اليهودي اشتغلهم تري أكلوا لحم خنزير أو ما أكلوا هذا، لو كبيقوا عبالنا السادة ولا. إنا لله وإنا إليه راجعون. من بدة خلق الله ما عاد حد بيصيح أين الشعوب الثانية، يا مكة والشعب السعودي والحكومة السعودية صيحوا على القرآن. ها هياها قولتكم بتقاتلوا على مكة، القرآن الكريم كلهم يفعلوا موقف ولا يخرجوا مسير ولا مظاهرات ولا بياء. العلماء أينما العلماء، وقل ينزجوا هذا لك العلماء حق للسار، ولا عاد سمعنا لهم صوت. نعم باقي علماء في بقية الدول الثانية، هذا في بقية الدول هذا أو كيف هذا العمر هذا، ما هو هذا الشيء. إنا لله وإنا إليه راجعوا. تدينوا واستنكروا ولا يجتمعوا ويفعلوا بيان، ما يبدأ إلا برابطة علماء اليمن. حيا والله حيا، هذا الله صدق الذي عادك تفتخر بهم. نادرًا عب مسلمين بمعنى الكلمة، مؤمنين بالله، لا يخاف لا من يهودي ولا من نصراني ولا هو حانب به، من أبو من يقولوا له. هيا بسرتوا على خاتمي يا مسلمين، عدقوا على كوم يعلم عليم السماء كيف في عند رحم الراحمين. هنيت لك يا ربي، إحنا التاري بولها واخرها، بيتعبثوا بالقرآن ولا في ذهونهم. يي هذا بينهيك من مرة، بسر ذا حين الله شي واحد معهم ممتلكات بيوت وأراضي وذاو، ما يثبت له إنه حقه، تمام، زايد له إذا حد جاي بصد ولا يعتدي قالوا له دي ما بيدك، هات ما بيدك، لا ما بش معك شي. أنعب واحد خايف الله يرزي حقك كانك وذا لا جاه الله وإن ماشي فقرت في ساعة زلط بتدي له صاحبك، بيجي صاحبك يحتاج منك، سمعت قال لي حن ورعت سند علي، كما كان كملت المدة ما اسمع له وقذاك قلب هاسك لما عادوا الشاذك الأول ويحيط. قالوا تي ما بيدك معك ما يثبت، بطل ماشي. قال يا رجال باس اللي بقع فات يمي وفجو ما بش خف خف من الله وحيدك. لا ما بش ما يثبت ولا ما بيدك ولا هم يقولوا ما فال ورق كر وما فال سنفر ما بالك من قرآ ولا نعاد الطيرو وكيف عيقوا بالجيل الذي عيقوا ياي. قالوا الصغير التتي الكبيرة والكبير ما لهاش طرف ايد الليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
12: جارح بشليل
11: سام اف ام
10: كادر ومعرفة
11: خطة ومنهج
10: علوم ومعارف
11: قضايا وتواصل
10: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز
10: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
10: سام اف ام تقدم
14: ذاكرة العدوان والانتصار.
15: السابع عشر من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
16: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان مديرية كتاب 16 غارة منها 12 على منطقة الفرح إضافة إلى غارتين على منطقة المرازم في ساقين مستهدفا محلات تجارية للمواطنين كما استهدف بعدة غارات الجسر الرابط بين صنعاء ومأرب في منطقة حلحلان بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان منطقة الطلح بأربع غارات وأربع مثلها على منطقة صبر بمديرية سحار كما استهدف بعدة غارات بيت الشباب القديم وصالة الجنباز في الحديدة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل واستشهد مواطنان بجراء استهداف العدوان بشاحنة نقل ومحل تغيير زيوت سيارات في منطقة نقيل يسلح في بلاد الروس في محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد أربعة مواطنين وأصيب 19 معظمهم نساء جراء استهداف العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة جبلة بمحافظة إبر كما أسفرت عن تهدم المنازل المجاورة للمنزل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان عدة غارات على العاصمة صنعاء مستهدفا مقر حديقة 21 من سبتمبر الفرقة الأولى مدرع سابقا كما استشهد مواطن وأصيب آخر باستهداف العدوان لسيارة على الطريق الرئيسي في منطقة حواري بمديرية حوث في عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان غارتان على جبل الريد ووادي الأجبار بسنحان وسبع على منطقة الريد في بني الحشيش ما أسفر عن تضرر منازل للمواطنين وممتلكات عامة وخاصة وشن سبع غارات على قرية قمر في الخوبة واستهدفت الأباتشي قرية قمر بأكثر من 30 صاروخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب فتى في منطقة السويق في التحيتة بالحديدة بنيران المرتزقة وأصيب مواطنان بجروح إثر قصف مدفعي على منازلهم في مدينة الدريهم المحاصرة نتيجة استهداف المرتزقة المتكرر للمناطق المدنية.
17: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم كل السنة كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
15: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 12 غارة على مديرية سرواح واستهدف بثلاث غارات أخرى مديريتي مهلية ومجزر في محافظة مارب كما شن العدوان غارتين على مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف وخلفت الغارات أضرارا واسعة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قذائف ألقتها طائرات تجسسية للعدوان على مزرعة مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 15 غارة على مديرية الظاهر الحدودية واستهدف بغارتين منطقة الفرع في مديرية كتاف في محافظة صعدة كما شن خمس غارات على مديرية سرواح في مارب وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقاً في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وشملت الخروقات تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 20 قذيفة، و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 122 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، بالإضافة إلى خروقات للطيران التجسسي في أجواء مقبنة وحيس، و6 غارات للطيران المسلح المسير على حيس ومقبنة والجبلية، وخروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
16: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في موقع المعنق بالخوبة، ودمرت وحدات متخصصة دبابة إبرام السعودية وآليتين عسكريتين في رقابة الزج بعسير، وقتل طاقمهن بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع السديس ونهوقة وقيادة موقع شرف فواز ورقابته وإمارة نجران، كما سقط قتلى وجرحى من العدو السعودي وتدمير واسع لتحصيناتهم وعتادهم العسكري. وتمكن المجاهدين من تطهير آخر معاقل الغزاة والمنافقين في الأحكوم والأثاور بمديرية حيفان وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة العكدة شرق مديرية عسيلان، ودمر المجاهدون دبابة

0: في الساحل الغربي، وسقط العشرات قتلى وجرحى من الغزاة والمرتزقة في العملية، وأطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على معسكر مستحدث للجنود السعوديين والمرتزقة في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو بعشر طائرات أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان حتى تلك اليوم، تحت عنوان عملية توازن الردع الأولى، استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرق المملكة، يضم أكبر مخزون استراتيجي نفطي ويتسع لأكثر من مليار برميل. واعترفت شركة أرامكو بأحدوث أضرار في حقل الشيبة إثر العملية.
1: بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن بعشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون ثلاث عمليات خاطفة لتكنات عسكرية في قرية المهاشمة بخبوة الشعب في الجو، استخدمها المرتزقة لاستهداف المواطنين، كما دمرت وحدة الهندسة رقابات وتحسينات المرتزقة في جبهة عنبرة بالمتون، وتمكنت وحدة القناصة من قتل خمسة مرتزقة في خبوة الشعب في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مجازة، خلالها تم التنكيل بالعدو وإحراق خيامه، وقتل وأصيب عدد منهم، كما تم تفجير عبوتين ناسفتين بمجموعة مرتزقة قبالة منفذ علب، ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم، وتم كسر زحف الجيش السعودي على مواقع المجاهدين غربي السديس في نجران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العدو ومرتزقته واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية. واستهدفت القوات المدفعية تجمعات وتحسينات المرتزقة قبالة جبل قيس في محور جيزان المحتلة.
2: الله رمى يا الله سدد يا الله يا الله سدد يا الله سدد.
3: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله تعيات النصر لإسرائيل.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت بهروع الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى رفع العدوان والحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إنما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين لهو تأكيد واضح على مدى استهانة العدو بدماء إخواننا في فلسطين واستهانته بدماء العرب والمسلمين، فجريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة لم تتوقف، والحصار والتجويع مستمر على مرأى ومسمع العالم أجمع. فإلى متى تستمر الأمة بشعوبها ودولها في كل هذا الصمت وهذا الخذلان؟ هل هانت على الجميع دماء الأطفال والنساء في غزة؟ إلى متى يستمر هذا الإجرام وهذا الظلم وهذا العدوان؟ مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 17 من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون فقط كان ذلك الإسلام الذي كان موديل قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله؟ أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا الشيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، أصلا نقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

في عمليتين نوعيتين، القوات المسلحة تحرق سفينة إنزال عسكرية وزوارق حربية ومخزن أسلحة تابعة لتحشيدات السعودية في المخا ومأرب. وزارة الخارجية اليمنية للسعودية: إمعانكم في التصعيد سيواجه بالمثل، ولا مفر من رفع الحصار وإنهاء التحشيدات وتمكين اليمنيين من ثرواتهم. الحظر اليمني كابوس يلاحق طاقة السعودية. أزمات التصدير تدفع نظام الرياض نحو خيارات معقدة ومأزومة ومكلفة. طهران تحذر واشنطن من مفاجآت استراتيجية في مرحلة الردع الأقصى، وترفض ضغوط المهل، وأسعار النفط تتصاعد. البنتاغون يبرم اتفاقا بقيمة 23 مليار دولار لإنتاج صواريخ توماهوك لمعالجة أزمة التذخير، وترامب ينكر. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في غزة والضفة وقصف وهدم جنوب لبنان وتلويحهم بأيام قتالية، والسلطة تتمسك باليونيفيل. استعدادات مستمرة لاستقبال المولد النبوي وفعاليات وأمسيات رسمية وشعبية فرحا وابتهاجا بقدوم مولد النور والتحولات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. جحيم في صحراء مأرب وسعير في ساحل المخا، بعمليتين عسكريتين نوعيتين أذاقتا التحشيدات السعودية بعضا من بأس الله. أحرقت صواريخها وأغرقت مسيراتهما سفينة إنزال عسكري وزوارق حربية ومخازن سلاح تابعة له وتحشيداته، بصليات أوصية وصلوات خزرجية. يواصل المحمديون على خط رسول الله الجهاد والإغلاظ لنيل حرية شعب بكل ملايينه الكريمة والأبية والعزيزة، والاستعادة حقوق وطن بكل موظفيه ومواطنيه المحرومين من مرتباتهم الشهرية وثرواتهم السيادية، برا وبحرا، صحراء وساحلا، جنوب الجزيرة أو وسطها أو شمالها. العين على كل تحرك سعودي، ترصد بدقة، والقبضة على كل زناد، تضرب بقوة حصارا على حصار المحاصرين وعدوانا على عدوان الظالمين. وفيما يدفع الحظر اليمني قرن الشيطان نحو خيارات معقدة وأكثر كلفة لتصريف صادرات الطاقة المختنقة في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله ومن الساحل إلى الصحراء، تتحول الضربات اليمنية الاستباقية ورقة ضغط لإنهاء الاحتلال السعودي ورفع كلفة بقائه وإمداده. وتفشل محاولاته العبثية لفتح جبهات تستنزف القدرات المخصصة لفرض الحصار، بما يدفع الرياض لإعادة حساب كلفة تصعيد لن تبقى حبيسة الجغرافيا اليمنية، ومن قبلوا على أنفسهم بعار دراهم الظالمين عليهم أن يقبلوا بنار حمم المظلومين، ومن رضيوا ثمنا لخيانة شعبهم بالملاليم من سلمان المحلوب عليهم ألا يحلموا مقابل خدماتهم ولو بسنتات من ترامب الحالب. وكلما أوقد السعودي نارا للحرب بعيدا عن حدوده يطفئها الله بالصواريخ والمسيرات اليمنية في سفنه ومصالحه ومنشآته وتحشيداته. وفي كل الأحوال وأمام كل المتغيرات وعند مستوى أي خيارات، يمن الرسول حاضر في كل ميدان، مرابط في كل جبهة، ثابت أيا تكن التحديات في إسناد غزة، وشعب الأنصار محتف حمدا وشكرا لله في استقبال مولد أعظم نعمة وأشرف منة، مصليا ومسلما ومباركا على النبي وآله بتعبئة أنصارية متأهبة مستنفرة في كل ليلة ربيعية نبوية مزهرة. فصلوات الله على محمد وعلى آله عدد كل قطرة ومطرة، وسلام الله على محمد وعلى آله عدد كل خطوة يمنية نحو وعد الآخرة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وفي بيان له قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لتحشيدات العدو السعودي مع 4 زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وأوضح أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق واحتراق الزوارق الحربية. وجدت القوات المسلحة التأكيد بأنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وأنها ستقوم باستهداف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه. وأعلنت القوات المسلحة استهداف مخزن أسلحة تابع للتحشيدات السعودية في معسكر صحن الجن بمأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مخزن أسلحة تابعة لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى اشتعال النيران فيه. بتوسيع بنك أهدافها من التحشيدات السعودية البرية إلى سفن الإنزال، ترسخ القوات المسلحة اليمنية معادلة استباقية تضرب القدرة السعودية على بناء القوة قبل دخولها المواجهة.
2: عمليات القوات المسلحة المتصاعدة ضد التحشيدات السعودية شرقية وغربية اليمن ليست عمليات عابرة، بل تؤسس لمرحلة عملياتية مختلفة ينتقل فيها اليمن من مراقبة الحشود وانتظار تحركها إلى الاستهداف الاستباقي لمراكز تجمعها وإمدادها وقيادتها ووسائط نقلها البرية والبحرية، بما يهدف إلى ضرب القدرة على الحشد قبل تحولها إلى قدرة هجومية. التتابع الناري من الرويك والعبر والثنية والوديعة مرورا بصحن الجن وتداوين وصولا إلى المخا، ثم استهداف سفينتي إنزال وزوارق مرافقة، يوسع معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت جغرافيا وعملياتيا، ويجعل خطوط التجميع والنقل والإمداد ومخازن السلاح ومقار القيادة عرضة للضغط المستمر. إلا أن استهداف سفن الإنزال يشكل أهمية خاصة، لأنها تمثل أداة لنقل القوات والآليات والمعدات والإمدادات من البحر إلى الساحل، وإدخالها ضمن بنك الأهداف يعني أن الضربات لم تعد تنتظر وصول القوة وتمركزها على الأرض، بل باتت تستهدف وسائط بناء الحشد نفسه قبل اكتماله، وهذا يضع عمليات النقل والإنزال والإسناد البحري السعودي تجاه اليمن تحت ضغط دائم، ويرفع كلفة تعزيز الجبهات، ويجعل الساحل الغربي بيئة أكثر خطورة على أي تحرك أو تحشيد سعودي.
3: وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت،
2: استمرار هذا النسق يؤدي عملياتيا إلى رفع كلفة إعادة التموضع وإجبار القوات المتحشدة على الانتشار والتمويه وتغيير خطوط الإمداد واستنزاف قدرات الدفاع والحماية وإبطاء وتيرة بناء القوة اللازمة لأي تحرك سعودي معاد. والأهم أن هذه العمليات تمنح اليمن ضغطا متعدد الاتجاهات عبر استنزاف التحشيدات في المناطق المحتلة وتهديد وسائل إسنادها البحرية بالتوازي مع استمرار معادلة الحصار بالحصار. وبهذا المعنى تتحول الضربات الاستباقية إلى رافعة ضغط لإنهاء الوجود العسكري السعودي، لأنها ترفع كلفة بقائه وإمداده وتربك أي محاولة لفتح جبهات تستنزف القدرات المخصصة لفرض الحصار، وتجعل كل حشد سعودي جديد عبئا قابلا للاستهداف، بما يدفع الرياض إلى إعادة حساب كلفة استمرار الحصار واستمرار العدوان، خصوصا وأن تداعياته لم ولن تبقى حبيسة الجغرافيا اليمنية.
1: شهر من سريان قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية الذي جاء على شكل معادلة الحصار بالحصار، عملية بحرية وبرية وجوية سنوجزها في هذا العرض الخبري. من التهديد إلى التنفيذ، ومن التحذير والنفير إلى ميدان أو الميدان والفعل، من 17 من يوليو إلى 17 من أغسطس، شهرا أو شهر كامل من معادلة الحصار بالحصار على طريق استعادة الحقوق وفك الحصار المفروض على اليمن لأكثر من عقد من الزمن، معادلة الردع الحصار بالحصار. في 17 دعا السيد الجماهير لخروج مليوني استثنائي تستند إليه قرارات عسكرية تمثل استنفاذ الخيارات الدبلوماسية، فكانت البداية من جمعة التحذير والنفير في خروج وصف بغير المسبوق، أيد فيها الشعب السيد والقوات المسلحة للشروع في المعادلة التاريخية الحصار بالحصار. بعد 3 أيام في 20 يوليو أعلنت القوات المسلحة عن القرار المرتقب حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر، أو حظر الملاحة بشكل عام. سريعا جرى تنفيذ القرار باستهداف سفينتين سعوديتين هما إنسيليا وليلى، ولاحقا بعد أيام سفينة ثالثة أو سفينة غزال، بالإضافة لإجبار عشرات السفن السعودية على تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في الأيام الأولى من سريان قرار الحظر. على هامش معركة الحظر البحري في الشهر ذاته يوليو، أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين سعودية تركية الصنع تابعة للعدو السعودي، بيركدار أكينجي وكريال، من البحر إلى الجو إلى الأرض، حيث بلغت العمليات اليمنية ذروتها في 25 من يوليو بضرب أهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، العملية التي امتدت تداعياتها حتى اليوم. وفي 27 من يوليو استهدفت القوات المسلحة أهداف ونقاط إمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. في شهر أغسطس نفذت القوات المسلحة عمليات ضد العدو السعودي، وهي ضرب هدف حساسا في مطار نجران بطائرة مسيرة، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين دايزي في خليج عدن ووفاء شمال البحر الأحمر قبالة ينبع، استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وإصابة دقيقة، استهداف سفينة إنزال عسكرية وأربعة زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا. العمليات في الداخل ضد تحشيدات المرتزقة شملت عملية واسعة ضربت تحشيدات في مناطق الرويك وكذلك العبر والثنية ومعسكرات ما يسمى بالفرقة الأولى والثالثة طوارئ، وهي كلها تابعة للجيش السعودي أو تحشيدات تابعة للعدو السعودي. ضربات مركزة استهدفت مخازن الأسلحة والآليات في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. عمليات عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات المرتزقة أو تحشيدات العدو السعودي بالأصح ومخازن أسلحتهم ومقار قياداتهم في منطقة المخا ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب.

0: أكدت شركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية أنه لم يتم رصد أي سفن محملة بالمواد النفطية تغادر السعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، فيما نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن شركة أرامكو السعودية اضطرت إلى عرض شحنات نفط خام خارج مضيق هرمز على بعض شركات التكرير الآسيوية. وأكدت وكالة رويترز نقلا عن المصدرين أن انقطاع الإمدادات النفطية السعودية من مضيق هرمز والبحر الأحمر نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والعمليات اليمنية على السفن السعودية يقلص حصة أرامكو في أسواق استهلاكية رئيسية، وفيما أشارت إلى أن أرامكو تجري محادثات مع المشترين لبيع الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل في الفجيرة على أساس النقل من سفينة إلى أخرى. كشفت وكالة بلومبرغ أن مصاف آسيوية تعارض طلب أرامكو السعودية باستلام شحنات النفط من ينبع على البحر الأحمر بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة للإبحار في ظل المخاطر، وأن مصفاتين آسيويتين على الأقل طلبتا من أرامكو السماح لهما باستلام شحنات سبتمبر من ميناء سيدي كراير على البحر المتوسط بدلا من ينبع، فيما رجحت أن إحدى المصفاتين قد تتخلى عن مخصصاتها الشهرية بسبب ارتفاع تكاليف شحن الخام حول أفريقيا إلى آسيا. ويمثل هذا التحول اللوجستي اعترافا عمليا من أرامكو بفاعلية الحظر البحري اليمني، حيث باتت موانئ التصدير السعودية في البحر الأحمر عبر باب المندب شبه معزولة لرفض السفن دخولها وكذلك عبر هرمز. لا تتوقف المحاولات السعودية للالتفاف على معادلة الحصار بالحصار، لكنها محاولات عبثية لن توسع خيارات الرياض بل سترفع الكلفة عليها.
1: محاولة عبثية للالتفاف على معادلة الحصار بالحصار، تذهب السعودية إلى أبعد الخيارات وعقدها، تبدو في مهمة إضاعة الوقت والإمكانات ليس أكثر، وكان حريا بها أن توفر كل ذلك برفع الحصار عن اليمن والاستجابة لاستحقاقات شعبه المشروعة، وهي أقصر الطرق وأيسرها وأقلها كلفة. في هذا السياق تكشف وكالة رويترز أن السعودية تعرض شحنات من النفط الخام خارج مضيق هرمز وتجري مفاوضات خاصة مع شركات التكرير الآسيوية، ما يؤكد سعيها الحثيث لإيجاد مخرج لشحناتها النفطية نحو خليج عمان في ظل اضطرابات طويلة الأمد في المضيق نتيجة الحصار الأمريكي على إيران.
2: خمس قارات تتصل اليوم بهذه المنطقة، هي تعتبر أو هذا الميناء يتوسط موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
1: يمثل ذلك تطورا ملحوظا، وقد بدت السعودية في الأشهر الماضية أقرب إلى الاستغناء عن هرمز بفضل خط الأنابيب الذي ينقل نفطها من الشرق إلى ينبع ومنها إلى باب المندب ثم الأسواق الآسيوية قبل أن تصطدم بالحظر اليمني على ملاحتها البحرية نتيجة تعنتها في رفع الحصار عن اليمن. فرضت المعادلة اليمنية نفسها عبر استهداف مجموعة من السفن النفطية السعودية وتحويل مسار العشرات منها لتتجه الرياض إلى قناة السويس في الرجاء الصالح، المسار الأطول والأكثر كلفة وتعقيدا، وهو ما تسبب بانخفاض كبير في صادرات النفط السعودي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت ناقلاتها إلى إطفاء أنظمة التتبع عقب انتقال القوات المسلحة اليمنية إلى ضرب السفن في شمال البحر الأحمر بعد تحييدها تماما في جنوبه، وهو ما أكدته شركة كابلر لتتبع السفن بقولها إنها لم ترصد أي شحنات نفطية سعودية عبر باب المندب. هذا النجاح الميداني للمعادلة اليمنية بدأ يفرض نفسه بوضوح على زبائن النفط السعودي، إذ أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن مصافي آسيوية تعارض طلب أرامكو استلام شحنات النفط من ينبع في ظل صعوبات بالغة في العثور على سفن مستعدة للإبحار نتيجة الحظر اليمني. وأضافت أن مصفاتين آسيويتين طلبتا استلام شحنات شهر سبتمبر من ميناء سيدي كرير المصري على البحر الأبيض المتوسط. خلاصة النتائج، السعودية محاطة بكابوس اليمن، وما زرعته بالأمس من مؤامرات تحصده اليوم أزمات وتداعيات خطيرة، على أن الحصاد لا يزال في بداياته، وما راهنت عليه من انهيار لليمن وإخضاعه بالكامل يرتد عليه اليوم بنتائج عكسية، إذ تترجم معادلة الحصار اليمنية نفسها بإنجازات استراتيجية متتابعة للقوات المسلحة توازيها خيارات سعودية محدودة ومعقدة جميعها تقود إلى كارثة اقتصادية محققة ما لم تنزل سلطة الرياض عن شجرة الغرور والغطرسة.
0: اعتبرت وزارة الخارجية أن التحشيدات السعودية تمثل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة واستقرار اليمن، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تتعامل معها بالطريقة المناسبة. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن النظام السعودي كلما أمعن في خطواته التصعيدية فإنه سيواجه بالمثل، وأضافت أن على النظام السعودي أن يدرك جيدا أنه لا مفر من رفع حصاره على اليمن وإنهاء تحشيداته وتمكين أبناء اليمن من ثرواتهم. وذكرت الخارجية بأن الجمهورية اليمنية عمدت إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن النظام السعودي بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ذهب إلى خطوات تصعيدية أخرى ومنها التحشيد المستمر لأتباعه على كافة الأراضي اليمنية المحتلة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الحل الأقرب والأسلم والأقل كلفة هو تنفيذ النظام السعودي لاستحقاقات اليمن المشروعة والمحقة والالتفات إلى وضعه الداخلي وقضاياه الخاصة وترك اليمنيين وشأنهم. تشهد مدينة عدن والمناطق الخاضعة للاحتلال السعودي أزمة معيشية واقتصادية خانقة تمثلت في انقطاع الرواتب والخدمات وارتفاع قياسي في أسعار الغاز المنزلي والمواد الغذائية الأساسية. وأفادت مصادر إعلامية بتفاقم المعاناة الإنسانية في عدن جراء غياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وتوقف صرف المرتبات بانتظام. وأشارت المصادر إلى أزمة خانقة في الغاز المنزلي حيث وصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء إلى 20,000 ريال مما تسبب بشلل في حركة المواصلات. وانتقدت المصادر عجز حكومة المرتزقة المدعومة سعوديا المتواجدة في الخارج عن توفير الخدمات الأساسية وبناء نموذج سلطة مستقر طيلة السنوات الماضية مقارنة بالأوضاع المستقرة أمنيا واقتصاديا في العاصمة صنعاء رغم الحصار المستمر منذ 12 عاما وتداعياته الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

0: أعلن مساعد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية العميد يدل جواني أن القوات المسلحة الإيرانية تبني مناهج تحورية في عقيدتها العسكرية، وحذر العدو من مفاجآت استراتيجية. وفي لقاء مع التلفزيون الإيراني قال جواني إن القوات المسلحة الإيرانية إنما وصفها بمرحلة الردع الأقصى، ترسخ نهجا جديدا مقتضاه أن كل عمل يقوم به الحرس الثوري وإن كان دفاعيا يجب أن يتخذ شكلا هجوميا من الآن فصاعدا. وحذر العدو قائلا عليه أن يعلم أنه لا يستطيع القيام بأعمال مفاجئة، وعليه أن يتوقع مفاجآت استراتيجية. فهذه أحد التوجهات الثورية المذكورة في الأوامر الجديدة للقادة. في قلب معركة هرمز تتحرك طهران بين المسار الدبلوماسي ومواجهة الضغوط الاقتصادية، متمسكة بقرارها ورافضة الإملاءات الأمريكية.
1: على مسارين متوازيين تدير إيران معركة هرمز، أولهما تفاوض عماني يتقدم رغم العراقيل لتنظيم حركة الملاحة وفق المعطيات الجغرافية، وثانيهما وساطة باكستانية تسعى إلى إحياء المسار الدبلوماسي، وفي المقابل ترفع طهران جدارا سياسيا في وجه سياسة المهل والضغوط، مؤكدة أن قرارها لا ينتزع تحت الضغط ولا يفرض بإيقاع واشنطن.
2: صمود إيران أفشل مخططات الأعداء. أمريكا نقضت مذكرة التفاهم والتهديد بفرض عقوبات لن يؤثر أبدا في قرارنا. المباحثات مع عمان مستمرة، والمسعى المخرب لبعض الدول أدى لإطالة أمد المفاوضات.
1: لكن المعركة لا تحسم في الميدان الدبلوماسي وحده، فالجبهة الاقتصادية تدخل مرحلة أكثر ضراوة، إذ تدفع واشنطن بعقوباتها وضغوطها الاقتصادية نحو إنهاك إيران في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات سياسية. وهنا يبرز السؤال الأهم، هل تنجح الضغوط المعيشية في التحول إلى ورقة تفاوضية قادرة على لي ذراع إيران؟
3: حصار إيران ليس أمرا جديدا. خلال الحرب المفروضة على إيران لم يتعرض الأمن الغذائي لأي خلل، فأكثر من 85% من الأمن الغذائي يعتمد على الإنتاج المحلي. نحن نتمتع بإمكانية الوصول إلى طرق متعددة، ورغم القيود على الموانئ تتواصل سلسلة إمداد الغذاء بشكل منتظم.
1: بين الميدان والحسابات السياسية يتسع نطاق المعركة، ويتحول الاقتصاد إلى اللون الطاغي على مشهد الصراع، وإلى أحد أبرز مفاتيح المواجهة المستعرة.
4: تخوض الجمهورية الإسلامية معركة هرمز على جبهات متعددة في مواجهة تتقاطع فيها أوراق القوة العسكرية والسياسية، بالتوازي مع عودة الخناق الاقتصادي إلى الواجهة كسلاح للضغط على إيران. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراج في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.40 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.83 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت مطلع الأسبوع، وبحسب وكالة رويترز فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. قالت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إنها منحت وحدة ريثيون التابعة لـ RTX عقدا بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك وسط استمرار الأزمة الأمريكية والخسارة مع إيران في وقت وعلى النقيض. يحاول الرئيس الأمريكي الإنكار والزعم بأن أمريكا لم تستنزف مخزونها.
5: بعيدا عن تصريحات ترامب التي تقول إن الاستخدام للمخزون العسكري محدود، الجيش الأمريكي يعلن منح عقد لوحدة رايثون التابعة لRTX بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك. سرعان ما أوضحت رايثون في بيان منفصل أن العقد سيمتد لسبع سنوات وسيسمح بزيادة الإنتاج السنوي لصواريخ توماهوك إلى أكثر من 1000 صاروخ، وتنتج الشركة حاليا 60 صاروخا فقط سنويا. يأتي ذلك وسط تقارير متعددة عن أزمة تدخير تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية جراء استنزاف غير مسبوق في الحرب مع إيران التي تنتهي إلى هزيمة مذلة تحاول إدارة ترامب الهروب منها بالمزيد من المراوحة بين التصعيد والتهدئة، في حين أن قدرة إنتاج التدخير الكافي غير قادر على معالجة القصور خلال وقت قصير. ورغم أن ترامب أجج الخلاف مع ما يسميه اختراقات تتصل بكشف أزمة التدخير في الولايات المتحدة، تسعى إدارته إلى إبرام صفقات تتم على عدة سنوات مع أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية، مما يمنح هذه الشركات الثقة لاستثمارات مليارات الدولارات في منشآت ومعدات عسكرية جديدة. ترامب وخلافا للعمليات التقليدية طلب تقليص المشاركة في المناورة المشتركة مع كوريا الجنوبية، وعلل ذلك بأن المناورات مكلفة وتستنزف القدرات الأمريكية، بالإضافة إلى عدم مساندة كوريا الجنوبية لأمريكا في الحرب على إيران حسب وصفه، وهو ما أثار جدلا في كوريا الجنوبية. انحسار القدرات العسكرية للولايات المتحدة بما في ذلك الدفاعات الجوية بالتزامن مع الخسارة في الحرب الإيرانية يجعل الخسارة تتضاعف، بينما تراهن إدارة البيت الأبيض على الحصار ونتائجه غير المجدية في دفع إيران لتقديم تنازلات حتى الآن. والجديد المثير في هذا السياق تهديد ترامب لسلطنة عمان بالحرب، والتهديد مرتبط بمن يزعم أنها معارضة خططه في هرمز، والإشارة هنا إلى الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان حول آلية العبور في المضيق، وتؤكد طهران أن الاتفاق الإيراني العماني منفصل عن الأزمة مع الولايات المتحدة ولن يؤدي إلى فتح المضيق، وذلك يعني استمرار الأزمة الأمريكية.
0: عبر أحد البحار الأمريكيين أن السبب الرئيسي الذي يجعل من انتشار حاملة الطائرات USS لينكولن أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى المنطقة ونخوض حربا. ونقلت CNN عن تقارير تحدثت عن أفكار انتحارية ونقص المؤن، ورصد انتشار واسع للعفن الأسود وتساقطه من السقف مع انسدادات وارتدادات للمياه في مرافق الحاملة.
6: لم يكن من المفترض أن نأتي إلى هنا ونخوض حربا، صرخة أطلقها أحد البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرة الأمريكية أبراهام لينكولن في تعبير صريح عن عمق أزمة تتوالى فصولها تباعا على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية المختلفة. هذه المرة شبكة CNN نشرت تقريرا نقلت فيه شهادات عن واقع تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وشكاوى طاقم السفينة وعائلاتهم من تدهور جودة الحياة، وتضمن ذلك نقص الإمدادات الأساسية من طعام ومياه ساخنة وتلوث المياه وتعطل المراحيض ومرافق غسل الملابس وانتشار العفن في أماكن الاستحمام، فضلا عن الإنهاك الجسدي والنفسي المفرط الذي دفع بعض البحارة لمحاولات الانتحار خلال هذه الفترة، منها عدة محاولات انتحار الأسبوع الماضي. ووفق شبكة CNN أعرب نحو 200 من أفراد عائلات طاقم حاملة الطائرة لينكولن عن مخاوفهم بشأن الصحة النفسية ومرض السلامة لوزير البحرية بالوكالة هونغ كاو، وتحدثت العائلات عن أن طاقم الحاملة أخبروهم أنهم مرهقون لدرجة أن طبيب السفينة نفسه حذرهم من ضرورة. ورصدت الشبكة عشرات التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد الطاقم، وصفت معاناة البحارة من الإرهاق وتراجع الروح المعنوية، بما في ذلك تقارير عن أفكار انتحارية وحالات انتحار. ولم يخفي البحارة مخاوفهم حقيقة، حيث نقلت CNN عن أحد البحارة أن السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الانتشار أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى المنطقة لخوض الحرب، ليعكس بذلك نظرة شريحة كبيرة من الشعب الأمريكي عن فشلها.
7: التحدي الأكبر هو الناس، البحارة الذين لم يعودوا إلى ديارهم لفترة طويلة. لقد كان هناك وضع شديد التوتر، دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات، وهذا يرهق الشخص كما تعلمون. تقييم صادق جدا للأمر، ونحاول جاهدين إيجاد طرق للتنفيس عن ذلك.
8: إنه الأمر مروع، لكن للأسف لست متفاجئا. لدينا رئيس قائد أعلى للقوات المسلحة يسخر من الجنود بسبب مشاكلهم النفسية. لدينا وزير دفاع يركز أكثر على فحوصات التستوستيرون من تركيزه على الحفاظ على حياة جنودنا. لا يمكن لأحد أن يشارك في حرب إيران هذه. لقد كانت فاشلة تماما، بل إنها أتت بنتائج عكسية لا أحد يؤمن بها الآن. من الواضح تماما أن هؤلاء الجنود لا يحصلون على الدعم النفسي الذي يحتاجونه.
9: It's been a total failure. It's actually backfired. It's done more to empower Iran.
6: يكشف ما يحدث اليوم في حاملة الطائرة لينكولن عن اتساع الفجوة بين الأهداف السياسية للانتشارات العسكرية الأمريكية والواقع الميداني الهش الذي يعيشه البحارة. كما تعكس هذه الشهادات تزايد التساؤلات الداخلية حول جدوى الانخراط في صراعات استنزافية غير محسوبة ترهق القوات الأمريكية وتضع كفاءتها القتالية على المحك.
0: يسعى العراق بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية إلى مرحلة أمنية مشتركة تتطلب الحد من تحرك الجماعات الانفصالية الإيرانية ومنعها من شن الهجمات على إيران انطلاقا من الأراضي العراقية وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بعيدا عن الضغوطات الأمريكية.
10: في توقيت إقليمي حساس تتجه إيران والعراق نحو مرحلة جديدة من التنسيق الأمني المكثف لضبط الحدود بين البلدين ونشر القطاعات العسكرية في المناطق النائية لحفظ الأمن ومنع تحركات الجماعات الإيرانية الانفصالية المدعومة من أمريكا وكيان العدو الصهيوني.
11: اليوم العراق ليس من مصلحته أن يزعزع هذه العلاقة الوطيدة بينه وبين إيران.
10: الاتفاق الأمني لن يقف بحسب متابعين عند حدود التحديات العسكرية فحسب، بل محاولة للخروج من أزمة أمنية واقتصادية تعيشها المنطقة ويؤمن مسارات عراقية إيرانية مع كردستان العراق.
12: الحكومة العراقية لا تمتلك الكثير من الموارد ولا تمتلك يعني إطلاق اليد لكي تتصرف كما ينبغي. يعني هي تعيش في وضع خاص، تريد أن تؤمن وضع داخلي اقتصادي سياسي اجتماعي، وتريد أن تخرج من أزمة وتريد أن تغادر هذه الأزمة بأقل الخسائر.
10: الاتفاق بين العراق وإيران يعد ضمانة أساسية لتطبيق بنود الاتفاق الأمني المشترك على طول الحدود الشمالية والشرقية للعراق، مع التأكيد على عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي اعتداءات على الجمهورية الإسلامية. من العاصمة العراقية بغداد، سبا الأوسي، المسيرة.
0: شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري فيما استهدف طيرانه المسير منطقة دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. أفادت مصادر لبنانية أن العدو الإسرائيلي استهدف بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة وقصف بالمدفعية أطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وتركز قصف العدو المدفعي والتمشيط بالأسلحة على تلال علي الطاهر وبلدة بني حيان قبل توغل بعض الآليات. كما استهدف عيترون والمنطقة الواقعة بين زبقين وياطر وحاريس وأطراف طلوسات وادي السلوقي وبلدة المنصوري ووادي الحجير. وفي سياق متصل أقدمت قوات العدو على اقتلاع البلوكات الأسمنتية الموضوعة على طريق ميس الجبل شقرة، وواصلت تجريفة وتخريب المنازل وممتلكات الأهالي عند الأطراف الغربية للمدينة. ويأتي ذلك بعد يوم من فشل جيش العدو في التوغل إلى مرتفعات علي الطاهر. مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية في مرتفعات تلة علي الطاهر الاستراتيجية في قضاء النبطية، أكدت القناة 12 الصهيونية أن جيش العدو الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار اعتداءاته على جنوب البلاد. ونقلت القناة أمس الأحد عن مصادر عسكرية لم تسمها قولها إن

0: السياسية، وبينما تعجز إسرائيل عن حسم الموقف بالوسائل الجوية، تجد نفسها أمام خيارات صعبة قد تقود أي منها إلى مواجهة أوسع.
1: قالت أوساط العدو أن التطورات الميدانية في لبنان كشفت عن تصاعد التوتر بين حزب الله وكيان العدو، مع مؤشرات على نفاد صبر الحزب وارتفاع مستوى التهديدات، بينما يلوح الطرفان بالرد، حيث تتحول الجبهة اللبنانية تدريجيا إلى اختبار سياسي وأمني كبير أمام الكيان.
2: من يستمع إلى نعيم قاسم خلال نهاية الأسبوع يستطيع أن يستشف من كلماته إلى أين يتجه حزب الله. ما صدر عنه كان تهديدا واضحا، ولا شك أن صبر حزب الله بدأ ينفد، والميدان يشهد على ذلك. علينا أن نصغي جيدا إلى هذه الرسائل، لأنها تكشف أن الحزب يقترب من مرحلة أكثر حدة.
3: في إسرائيل ما زالوا يفضلون عدم كسر القواعد للحفاظ على المسار الدبلوماسي القائم، لكنهم يواصلون توجيه التهديدات بأن أي انتهاك من جانب حزب الله سيقابل برد مناسب. وفي ظل الأحداث التي شهدتها الجبهات المختلفة بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار، يبدو أن وزير الدفاع يلمح إلى الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه المعركة، عندما يقول: لن نترك أي حساب مفتوح في أي جبهة.
1: لكن التحدي الأكثر تعقيدا أمام كيان العدو بحسب الأوساط الصهيونية هو صمود مقاتلي حزب الله ورفضهم الاستسلام، ما حول وجودهم إلى معضلة تتجاوز الجانب العسكري. هذا التحدي يدخل الكيان في معضلة حقيقية تتمثل في خشية من الذهاب إلى مواجهة أوسع، أو انكشاف عجز الكيان إن فكر بحسم الموقف وصعد باتجاه تلة علي الطاهر.
4: أنا أتعامل مع الوضع في لبنان بموقف حازم وجاد ومنظم جدا. طالما هناك تهديد تقليدي أو غير تقليدي لإسرائيل، فإن كل ما يتعلق بلبنان يجب أن يكون تحت سيطرة كاملة للجيش الإسرائيلي من جنوب الليطاني ومن دون وجود حزب الله، ولذلك لا يمكن لإسرائيل أن تترك هذا التهديد من دون معالجة.
3: المسلحون في علي الطاهر يشكلون تحديا حقيقيا، وهناك صعوبة كبيرة في القضاء عليهم من الجو، ولذلك فإن التعامل معهم معقد، ويجري فحص طرق إبداعية جدا لإزالة هذا التهديد من دون إدخال المنطقة بأكملها في حالة تصعيد. لكن وجود مسلحين يواصلون الصمود ولا يستسلمون يعني أن الخطر قائم، وإذا كان هناك تهديد فإن إسرائيل بحاجة إلى التحرك ضده، وكلما كان التحرك أسرع كان أفضل.
1: في المحصلة تقر أوساط صهيونية بأن من وصفتهم بالمحاصرين في علي الطاهر ورفضهم الاستسلام نجحوا في تحويل موقعهم إلى معضلة لكيان العدو، معضلة تتجاوز الحساب العسكري إلى المستوى السياسي والأمني، وبات الكيان هو الذي يبحث عن مخرج.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين أهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على دورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار، ومحيي المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التبديد لها. ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله وفد نيابي بقيادة النائب ملحم خلف: إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواح عدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد أن خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وإذا لم يمدد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في جنوب لبنان ضمن الإطار المطلوب، بحيث تكون هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذا للمهام الموكلة إليها. ولفت عون إلى أن كيان العدو يرفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين يطالب لبنان ببقائها. إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في قصف سابق للعدو الإسرائيلي على شارع البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما جددت قوات العدو خرقها لوقف إطلاق النار في غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأفادت أجهزة الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي صهيوني على حي التفاح الشرقي مدينة غزة، والذي تعرض لغارتين من طيران العدو، واندلع حريق في محيط مفترق السنافور جراء سقوط قذيفة صهيونية، كما أصيب آخر في مواصي مدينة رفح جنوبا، وطال القصف المدفعي مناطق جنوبي مدينة خان يونس وشرقي دير البلح، ووصل 74 فلسطينيا من العالقين في مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ومن بينهم عدد من الجرحى والمرضى، وذلك عقب استكمال كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بعودتهم. رحبت حركة حماس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية والدول العربية وإسلامية، وما تضمنه من موقف واضح في إدانة رفض حكومة العدو لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب. وثمنت الحركة تأكيد بيان خارجية كل من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخارطة الطريق واستمرار الدور في ضمان تنفيذها ومنع حكومة العدو من تعطيلها والتنصل من التزاماتها والمضي في استحقاقات المرحلة الثانية وفق الترتيبات والجداول المتفق عليها. وبعد لقاء وفدها في مصر وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، دعت حماس إلى إلزام العدو بتطبيق كافة التزامات المرحلة الأولى وإنهاء جميع الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل. يعد ملف المفقودين في قطاع غزة أحد أقسى الجروح وأعمقها ألما. ألاف المفقودين لا زالوا تحت الركام أو ممن انقطعت أخبارهم ولم يعودوا، ولم يسمح أو يسمح العدو الإسرائيلي بالكشف عن مصيرهم أو إعطاء أي معلومة. مراسلتنا التقت بعائلة المفقود خليل الطويل الذي اعتقله العدو ولم يفصح عن مصيره حتى اليوم.
5: نهاية شهر نوفمبر عام 2023 كانت المرة الأخيرة التي ترى فيها عائلة الطويل ابنها مصابا وبرفقة أسرته في طريق النزوح، عندما أوقفه جنود العدو الإسرائيلي ثم اختفى واختفت أخباره.
6: ابني كان مصاب، طلعنا فيه على مستشفى عشان نعالجه، أخذوه على الحاجز، وإحنا ضلينا كملنا طريقنا ونزحنا على الجنوب. ابني لحتى الآن بعرفش إيش عنه، بعرفش إيش مصيره. يعني إحنا منطالب الجهات المعنية إنها بس تعطينا خبر عنه، عايش أو ميت، وولاده عندي وحوالي وأنا محتضناهم، وبرضو يعني نفسهم هم يطمنوا على أبوهم وزوجته كذلك وأهله، ولحتى الآن ما فيش أي خبر.
5: تعيش الأسرة ألم الفراق والقلق من المجهول. 3 سنوات مرت ولا يوجد ما يثبت إن كان ابنها حيا أسيرا أم في عداد الشهداء.
7: أنا بدي بابا، أنا اشتقت له، ليش حرموني منه؟ اشتقت له، ليش حرموني منه؟ نفسي أشوفه، اشتقت له كتير. وين هو هلقيته؟
6: نفسي أعرف خبر عن ابني وأطمن عليه زي بقية ولو 3 سنين بعرفش ولا أي خبر عنه. ربنا يطمننا عليه يا رب، وبتمنى أنهم يهتموا بهالاسم بس يدورون عليه ويطمنون عنه.
5: وتقدر أوساط حقوقية عدد المفقودين بالآلاف، بعضهم مفقود تحت الأنقاض، والكثير منهم ترفض إسرائيل الاعتراف بمصيرهم.
8: هناك آلاف المفقودين الذين خلفتهم آلة الحرب والإبادة الصهيونية التي استهدفت قطاع غزة. هذا ملف للأسف الشديد مجهول منذ 3 أعوام. آلاف المفقودين من الرجال، من النساء، من الأطفال، وحتى هذه اللحظة للأسف لم يتم التعاطي الفلسطيني بشكل يعني يراعي احتياجات هذا الملف ويوليه اهتمام بحجم هذه الخطورة. نحن نطالب المؤسسات الدولية وبضرورة الضغط على الاحتلال للكشف عما لديه من مفقودين، سواء كانوا أسرى في داخل السجون أو حتى رفات أسرى شهداء يحتفظ بهم في مقابر الأرقام.
5: ويرتبط كشف مصير أعداد كبيرة من المفقودين بتوقف حرب الإبادة.
9: على وقع الغياب تعيش آلاف الأسر الفلسطينية تنتظر بارقة أمل أو حتى جثمان شهيد، فانتظار المجهول جرح لا ينزف إلا ألما وشوقا. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت 9 شبان فلسطينيين عقب محاصرة منزل في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، وطالت اقتحامات العدو قرى وبلدات في نابلس وقباطية جنوب جنين وفي رام الله، وسط حملة مداهمات واسعة في قرية المغير. ودفع جيش العدو بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قصرة، ودعا الفلسطينيين لإخلاء منشأة صناعية وعدد من المحلات التجارية لمدة أسبوع في البلدة الواقعة جنوب نابلس. واقتحم جيش العدو قرية قلانديا برفقة آليات الهدم لتنفيذ عمليات هدم منزل من طابقين، متسببا في تشريد 15 فلسطينيا بحجة البناء دون ترخيص. كما شرعت قوات العدو في هدم منشآت زراعية في بلدة بيت دجن شرق نابلس. في اسطنبول تجدد الحضور الشعبي المساند لفلسطين بمشاركة تركية وعربية واسعة، حيث خرجت مسيرة حاشدة في ميدان بايزيد رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأكيدا على استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني. المزيد في هذا التقرير.
2: من ميدان بايزيد وسط اسطنبول خرجت مسيرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وتأكيدا على أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف، رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث شارك أتراك وجاليات عربية رافعين الأعلام الفلسطينية وصور رجال المقاومة في تحرك أكد استمرار الحضور الشعبي المساند لفلسطين ورفض ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان.
10: خرجنا اليوم لنبين للعالم حجم عدوان الاحتلال الغاشم، وأيضا غزة تختبر ضمائر العالم، ونناشد العالم والضمير النائم أن يصحوا ويوفقوا، وندعم أخواننا في غزة بكل ما أوتينا من قوة.
11: نحن هنا اليوم لأن ما يحدث في فلسطين لا يمكن أن يمر وكأنه أمر عادي. وجودنا في هذه المسيرة هو أقل ما نستطيع فعله للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في وجدان الشعوب ولن تتراجع مهما طال أمد العدوان.
2: وأكد المشاركون أن الحرب ربما توقفت في شاشات الإعلام، لكنها لا تزال مستمرة على الأرض في ظل واقع إنساني مأساوي يعيشه الفلسطينيون بعدما دمر العدو الإسرائيلي المنازل والمشافي والطرق وحرم سكان القطاع من أبسط مقومات الحياة.
12: القدس هي المحور،
13: وهنا صوت المحور،
12: إذاعة سام اف ام.
13: سام اف ام.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية.
14: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
16: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
17: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
18: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
19: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
18: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
19: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
18: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
19: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
18: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
19: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
18: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
19: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
20: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
21: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
20: ساهم
3: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
4: 555-555.
20: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
22: سام اف ام والعود أحمد.
13: سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
22: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ذكرى النبوة أقبلت بشراها ذكرى النبوة أقبلت بشراها بشذى النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى ستشع ذكرى أحمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة والشعب في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا لنولينك قبلة ترضاها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو تعلمون يبايعون الله. يا سيدي أهديت كعبا بردة لا زال متشحا بنور سناها. واليوم ذي يمن الكرامة ما اكتفت بهواك شعرا بل بفيض دماها. ولنصر غزة في طريقك قد مضت حتى غدا وزراؤها شهداها. مولاي عذرا إن أتتك قصائدي ومن الحياء اغرورقت عيناها. أنا لم أقل بانت سعاد وإنما بانت سعادة أمتي وهناها. فسعاد قد ظلت وقد أودى الغوى بسعادة وابن سعود من أغواها. كانت غضيض الطرف والترفيه من ثوب الكرامة والحياء عراها. وتأمركت سلمى فغنت نجدها واها إثنكا ثم واها واها. عن طهر يوسف يلتهون بفهمي كيف تراود امرأة العزيز فتاها. لم تقتبس من جاهد الكفار أو واغلظ عليهم نورها وهداها. اغلظ عليهم كي تعيش الناس في سلم حقيقي يسود ثراها. كي لا تمزق بالجنازر مرضع ويجف في عين الرضيع نداها. والله لو غلظت عليهم أمتي ما كان يوما يستباح حماها. والله لو غلظت على صهيون لم تبقى الإبادة ليلة وضحاها. أين الدواعش عن فلسطين انزوت؟ لما ضد إسرائيل ليس نراها؟ لما لم يروا بغي اليهود كبدعة سلت بها للمسلمين مداها؟ وبسنة المسواك يحصر أحمد وكأنه لم يعطنا إلاها. جرثومة المستوطنين أضر من جرثومة تستوطن الأفواه. وكما السواك مطهر أفواهنا بالفرط صوتي طهروا أقصاها. إن سطر الشعراء مدحك سيدي بجمال عينيك البديع سناها. فأنا أرى فيها الجمال بحملها هم العباد فإنه أضناها. إن الجمال جمال همتك التي سنرى سبيل المجد حين نراها. وجمال ندبة جرح خدك سيدي في يوم أحد والردى أدماها. هي ندبة تروي من الأوصاف ما لم يروى أو قلم الهوى أخفاها. هي حجة لله وهي خريطة تهدي الشعوب لمجدها وعلاها. اليوم غزة خد طاها قد قضت عامين نازفة جعلت فداها. فلتعمى أعيننا إذا لم تكتحل مثل النبي غبارها وحصاها. من أجل عرض واحد نفر النبي لقينقاع محاربا ونفاها. لو كان ساسة عصرنا في عصره لرأوا رؤاه تهورا حاشاها. ولا أقبلت نخب وأحزاب تشير عليه عكس الوحي أن ينساها. أتلام أمته إذا ابتهجت إلى الرحمن بالفضل الذي أولاها. غرقت شعوب الأرض في أعيادها وجميعها برموزها تتباهى. فالبعض يصطنعون أعيادا لهم لا مجد أجراها ولا أرساها. بعض بعيد جلالة الجد ازدهى، بعض بسروال المؤسس تاها. هلوين عيد الحب عيد الوعل أو عيد الكلاب ومهرجان عواها، وكعيد ضرب الجار عيد طماطم. كم من تفاهات تلقفناها لمضاقة الدنيا بعيد محمد، وهو الذي وهب الدنا معناها. يا لائمين في النبي إليكم عنا، دعوا أرواحنا لهواها. الحب أعمى غير حب المصطفى، فهو المزيح عن القلوب عماها. فخذوا ترمب وأعلنوه عليكم ربا يعبدكم له وإلها، بل عزروه ووقروا معه نتنياه، وخلونا نوقر طه. وخذوا ابن زايد وابن سلمان وطحنونا وشخبوطا ومن والاها، ودعوا لنا طه الحبيب وحسبنا بمحمد عزا يدوم وجاها. أيكون فعلا مؤمنا بالمصطفى من تصرخ الثكلى وما لباها؟ إن جاء جارك إذ شبعت فأنت لم تؤمن بطاها. قال ذلك طاها: رباه كيف بأمة قد أخرست، ورمال غزة نصفها أشلاها. ما عذر مليارين يوم لقائه، أنا أقول قلتها وفقر ثراها. أسد بغزة لا يزال، وآخر بجنوب لبنان العزيز حماها. ونعاج أمتنا يسيل لعاب إسرائيل شوقا لالتهام ثراها. تلك النعاج يردن نزع مخالب الأسد التي عنها تذود عداها. أرأيت أغبى من سمو نعاجنا، أو مثل هاتيك الشياه شياها؟ فإذا تغدت بالأسود ضباع إسرائيل حتما فالنعاج عشاها. الحل لاستنقاذنا من ذلنا روح الجهاد، ولا حلول سواها. هذا أبو جبريل مع يمن الهدى، داوى غليل صدورنا وشفاها. ثقة بوعد الله أطلق حربه، ولو المسافة تنطوي لطواها. سمعته غزة وهي قائمة، ورغم جراحها ضحكت فبشرناها. لنسعرن لظا بإسرائيلهم نزاعة لواحة لشواها. حربا قضينا العمر في شوق لها، متلهفين متى يكون لقاها. نحن الرواسي لا تهز جذورها، نحن الشواهق لا تطال ذراها. نحن الرجوم على الشياطين التي استرقت من الأم ابنها وأباها. وزوارق الأنصار إن هي أبحرت، فالبارجات بأسرها أسراها. وعلى بوارجهم كتبنا باللظى: أنتم أشد أم السماء بناها؟ فلتستمع منا اليهود خلاصة: هي وعد رب الكون وهو قضاها. كمحمد سنخوض حرب زوالكم، وعلى صياصيكم تدور رحاها. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم محمدين.

لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور. إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتف الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم، فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا. لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبدد. شرفا تسمينا بأمة أحمد، وإليك ضحينا بما هو أحمد. لو لم نكن نمضي بناشك، ما اختلت حرب ولا ضج الطغاة وأرعدوا. هم يرفضون، يرون شعبا مسلما حرا أبيا مصلحا ما أفسدوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا، والحق في أعماقنا يتوقد. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا، يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا، من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا. صلى عليك ثباتنا وصمودنا وجهادنا، وهو الطريق الأوحد. صلت عليك نساؤنا وصغارنا، ومنازل أحجارها تتعبد. صلت عليك مذابح ومجازر، كانت تفتش عن رضاك وتسعد. صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلى عليك البأس في جبهاتنا، من جيشنا ولجاننا يتجسد. صلت عليك سواعد يمنية، ترضي الضلالة عن هداك وتبعد. صدقت بنا رؤيا الرسول مجددا، فسندخل البيت الحرام نجدد. سنزور مكة فاتحين، يحثنا عشق قديم واتباع سرمد. ولنا مع الركن اليماني موعد، نتلو الكتاب وللزوامل ننشد. القبة الخضراء ترقب وصلنا، فالساعة اقتربت وطيبة تقصد. سنزور مسجدك الرحيب، وأنت من لك يا حبيب بكل قلب مسجد. يا سيدي صلى عليك الله ما ذك اليماني الغزاة فشردوا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محمديون.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: يعني بلا هواد ضرب بلا هواد بلا عسل ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله قد شكلنا عدة مجاميع ومطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهزين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان وحده.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهاده. الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: الحمد رعاه العدو الصهيوني. اعمل امريكا اسرائيل.
9: اعمل مهلك
8: مهلك. والله يطلع العدو السعودي نحرقها بكل قنابل. ما عاد تحتاج فوارق.
10: اس اس اس. وخساره فيها قنابل.
8: القنابل فيها خساره.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معين 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، هذه بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
14: فين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
15: سلمنا بقصد جلحة وانصار الله واللجان الشعبية. محمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيون يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي لقلع العين الثانيه.

بسم الله وعلى بركة الله وعلى ملة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حفظ الله الحرازي اليوم حبي يبدأه هكذا بسم الله، وبسم الله مبداها ومرساها. بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد، صلى عليك رجالنا وسلاحنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا، صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا، صلت عليك مساجد ومنازل، صلت عليك مساجد ومنازل ومساجد أحجارها تتعبد، صلى عليك البأس في جبهاتنا من جيشنا ولجاننا يتردد. يا سيدي صلى عليك اللهم دك اليماني الغزاة فشردوا.

اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خاتم الرسل هذا يوم كم بعثت ذكراه كالفجر في أحضان أنهاري. يا صاحب المبدأ الأعلى وهل حملت رسالة الحق إلا روح مختاري. أعلى المبادئ ما صاغت لصاحبها من الهدى والضحايا نصب تذكاري. ما لي أغنيك يا طه وفي نغمي دمع وفي خاطري آمال ثواري. تململت كبرياء الجرح فانتفضت حقدا على الجور من أغواري. يا أحمد النور عفوا إن تأرت ففي صدري جحيم تلظت بين أشعاري. طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري. أنا ابن أنصارك الغر الأولى قذفوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. تظافرت بالفدا حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا إننا أحفاد عماري. طه إليك صلاة الشعر ترفعها روحي وتعزفها أوتار قيثاري. We'll be right back.

اللهم صل على محمد وآله. بيوتنا تزدان بالموالد المحمدية التي تقام بين ثناياها وبالزينة التي تكتسي جوانبها وخارجها. شوارعنا وأحياؤنا ومدننا الرئيسية تكتسي بالألوان الخضراء، لون السعادة والبهجة ولون أهل الجنة. اخضرت صنعاء واخضرت اليمن، ومؤسساتنا وقطاعات مؤسساتنا المختلفة تحيي

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أناشيد عشق محمدي لا تنتهي، قصائد وخطابات وأمسيات ثقافية وشعبية كبرى، وعلى مستوى كل حي وحارة وعزلة وقرية ومدينة، وعلى مستوى كل مؤسسة وفي كل بيت وفي كل مكان، جميعنا نلهج بذكر محمد صلى الله عليه وآله، ليس بدعة ولا ابتداعا، إنما إحياء لمنهج الآباء والأجداد، إعادة لنهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعودة لاستحضار سيد الأحبة وحبيب القلوب وأمير يستحق كل محبتنا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يمننا كله يحتفي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. احنا لسنا استثناء عن شعبنا وعن بلدنا وعن أمتنا وعن مؤسساتنا، ونحن لسنا إلا انعكاسا لاحتفالات شعبنا وأمتنا وبلدنا، لمؤسسات الدولة المختلفة، للناس جميعا. نحن صوتكم ونحن نبض شارعنا ومجتمعنا. ربما أنا الآن قادم من احتفائية حارتنا، وكثيرون أعتقد مثلي في كل الحارات وفي كل المناطق. الناس جميعا اليوم مبتهجون بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بات ربيع موسم خير ومحبة، بتنا نعشق ربيع ونعشق كل ساعة من ساعات ربيع الخير، لأننا فيه نلهج بذكر النبي في البيت، صلوات على النبي وآله ما تتوقف، في الشارع صلوات على النبي وآله، في كل مكان، في مدارسنا، مدارس أولادنا، في كل مكان. يعلم الله أن قلوبنا وأرواحنا تبتهج. أتصدقوش المعقدين، لا تعيشوا هذه، اطلقوا العنان لأنفسكم، لحناجركم، لأرواحكم، لقلوبكم، تستحق هذه السعادة. وسعادة بمن؟ ما هي بحد، سعادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسيد الأحبة، بمحبوب القلوب، بإمام المرسلين وأفضل الخلق وسيد ورحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نفرح ليس لأن النبي يحتاج لفرحتنا، بل لأننا نحن أكثر الناس حاجة لهذه الفرحة، لهذه البهجة، لسعادة القلوب والأرواح. قلوا لي ما هو الذي سنخسره إذا ابتهجنا سعادة بحبنا للنبي صلى الله عليه وآله؟

0: إذا أحيينا قلوبنا وأرواحنا وحياتنا ومساجدنا ومدارسنا ومؤسساتنا وبيوتنا وشوارعنا ومدننا بصلاتنا على النبي وآله الطيبين الطاهرين. المولد هو كل يوم في ربيع، صح، وإحياء هذه وإحياء ذكر النبي بالاقتداء به، نعم، والصلاة على النبي وآله مفترض أن نحييها دائما، نعم، لكن أيش الذي يمنع أن يكون الربيع موسم للعشق المحمدي؟ مش احنا بس، لسنا متفردين في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي كله يحيي هذه المناسبة. نحن متفردون فضل الله في طبيعة الإحياء، بهويتنا الإيمانية، بهويتنا اليمنية، بعشقنا ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أكيد ما حد مثلنا، احنا الذي قال عنا صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، الحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا رجل يمان. حبيب قلوبنا من عندنا هو، وهو منا وفينا. ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيرة، محبة، عشقا، انتماء، ولاء، اقتداء، تأس، وفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيانة لقلوبنا، لأنفسنا، لأرواحنا، لحياتنا، لمجتمعنا، لعلاقاتنا، لكل شيء لنا ومعنا وفينا. نحيي ذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم عليه،
1: اللهم صل عليك يا سيد المرسلين،
0: صلوات عليه وعلى آله،
1: يا هاشمي في الجفال يا مسمى النبي،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله،
1: الحين ذكرت النبي تشوق القلب له،
0: صلوات عليه وعلى آله،
1: افتح مالها وقربة المرحلة.

إذا ما احتفلناش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نحن نحتفل؟ إذا لم نحتفي بسيد الخلق، إذا لم نحتفي بقدوتنا بإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم، بمن نحتفل؟ وزي ما قلنا الاحتفال ليس للنبي، ولا النبي بحاجته، إحنا اللي بحاجته، إحنا اللي بحاجته لنحتفي، لنرسم بسمات السعادة على قلوبنا وعلى أرواحنا، لنعيد النبي إلى موقعه الطبيعي في نفوس وقلوب أنفسنا وأطفالنا. أطفالنا اليوم لما يشوفونا بنحتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان، لما يشوفوا كل هذه المظاهر يتساءلوا بكل محبة من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من هو هذا النبي. ثم تأتي فرصة، المولد النبوي فرصة لنحيي ذكر النبي صلى الله عليه وآله، لنحيي سيرته. ولذلك أدعو الجميع إلى أن يحتفلوا كلا بطريقته. 100 ريال تكفي، تكفي ما بش معك شيء، 100 ريال تشتري بها أبسط شيء من الحلوى وتوزعه في البيت، وتفتح الصلوات على النبي وآله، تفتح المولد النبوي وتحيي ذكر النبي وآله، سيد الاحتفالات، ما بش فيها شيء. يعني ليست المسألة، ليست الكلفة مسألة مهمة في مسألة الاحتفال. وأعتقد إحنا كلنا حتى لو كان مهما كانت حاجتنا، أعتقد نستطيع أن نحتفي بشكل جيد، أن نجتمع في حب النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما بالله تجتمعوا قبال الشاشة أو أمام، يعني بعد وجبة من الوجبات، لتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لتستمعوا لأناشيد المولد النبوي، لتحيوا ذكر النبي في نفوسكم وقلوبكم وأرواحكم. تخرجوا اليوم بسروا على جمال في شوارع صنعاء وفي أحيائها وفي مناطقها. كثير من الناس اليوم بيطلعوا إلى المتنزهات، إلى الأماكن المرتفعة في صنعاء ليشاهدوا صنعاء وهي يعني تزدان بأبهى حلة، بأجمل حلة، بأروع حلة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا هي صنعاء المنورة كما أسماها الشاعر معاذ الجنيد، وهي امتداد ليثرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله عليه وعلى آله.

صلوات الله على سيد رسول الله وعلى آله. هناك ثورة إبداعية كبيرة جدا، ثورة إبداعية على مستوى الأعمال الإنشادية والإبداعية، ثورة إبداعية على مستوى المسرح. أعتقد في السنوات الأخيرة قطعنا شوط كبير جدا في مسألة المسرحيات التي تواكب مناسبة المولد النبوي الشريف، ثورة إبداعية أيضا في مسألة المسابقات الثقافية والأمسيات الشعبية. يعني صدقوني أنا بنخجل بنستحي لو ما أحضر الأماكن والأحياء، يعني العين تدمع، القلب يخضر، العين يعني تدمع فرحا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الشعب العظيم. يخرج الناس بقضهم وقضيضهم في الأحياء والحارات ليحتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الأطفال من تقريبا من سن سنة ونص أو سنتين إلى أكبر واحد من أبناء الأحياء، تراهم جميعا متكدسون وحاضرون في فعالية المولد النبوي الشريف. شيء من أعظم المشاهد ومن أعظم اللوحات الفنية والإبداعية التي أنا أعتقد أنه إحنا في وسائل الإعلام عاجزين تماما عن أن نرسم وعن أن نوصل هذه الصورة إلى العالم. عاجزين والله، لو جينا بوسائل إعلام العالم كله ما هي قادرة تغطي ولا قادرة توصل هذه الرسالة. لكن على كل حال

0: الله الله الله. اليوم احنا تجاوزنا البروتوكولات العادية وندخل ونقول لكم حياكم الله واهلا بكم في العدوان. وحدنا كثير من الناس قد يشوفوا هذا قد الغاجي يعني ما عندوش عمل، لكن احنا يعلم الله نشعر بكل معاني البهجة والسعادة بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رحب زملاء الأعزاء في كل الإذاعات، كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدها. تقريبا كل الإذاعات أصبحت مشاركة معنا، كانت أو انضمت إلينا مؤخرا، يعني مش مؤخرا لكن أتحدث عن قبل فترة طويلة إلى حد ما. الإخوة الأعزاء في إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية، الإخوة الأعزاء أيضا في إذاعة صوت الثورة، وكذلك إذاعة غزة، كلهم الآن أصبحوا ضمن الموكب الأثيري الواحد العدوان وحدنا، وهو اليوم أثير محمدي يحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. معي ليشاركنا شيئا من وهج الاحتفال وبهجته الأستاذ العزيز الناشط الثقافي سيد الكريم الأستاذ نبيل المهدي. حياكم الله أستاذ نبيل. أستاذ نبيل أسعد الله مساءكم.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: كل عام أنتم بخير سيدي.
1: جميعا إن شاء الله في خير، وكل المستمعين لهم ألف تحية وأنتم كذلك.
0: أستاذ نبيل أنا يعني أريد أن أسألك أولا عن مشاعرك وأنت تشاهد الناس، ولا شك أنت يعني من المتحركين جدا في حضور الفعاليات في الأحياء والحارات والمناطق والمؤسسات وكل مكان، وأنت تشاهد الشوارع والأماكن العامة كلها تكتسي بالزينة الخضراء حبا وكرامة وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صف لي مشاعرك في هذه الأيام المباركة. أستاذ نبيل تسمع؟ يبدو عندنا إشكالية في الاتصال. على كل حال كما أشرت هناك ثورة إبداعية كبيرة، كان عندنا تقريبا في بداية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان الرسول الأعظم. اليوم لا نكاد نستطيع أن نغطي المهرجانات التي تحيى بهذه المناسبة، يعني عندنا أكثر من مهرجان على مستوى أمانة العاصمة اللي هي مهرجانات مستدامة يعني على مدار الأسبوع، كذلك فعاليات الحارات والأحياء لم تتوقف ولا تتوقف حتى أعتقد 11 ربيع الأول، وإن شاء الله يوم 12 ربيع قد سيد المهرجانات وسيد اللقاءات. الشعب كله محتشد، يعني العدو ومرتزقته تخيلهم نحن حانبين بهم، يعني مش مدارين الناس مشغولين بالمولد النبوي يعيشون أبهى وأزهى أيامهم، والقناعة كنز. كلنا بنعاني، كلنا ظروفنا صعبة، وكلنا لا نستطيع أن نتحرك إلا بصعوبة، لكن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلنا نعشق طيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا حاضرون في هذه المناسبة حبا وولاء وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أنفسنا ومن أجل مجتمعاتنا ومن أجل أبنائنا، لنعيد تشكيل وعي أبطالنا وأبنائنا بما يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجل رقم واحد في حياتهم وفي أنفسهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم. أستاذ نبيل جاهز معنا؟ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. أستاذ نبيل سعد الله مساك.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: معذرة سيد الكريم، لا أدري الخلل عندنا أو عندكم، لكن هناك إشكالية أحيانا في الشبكة. سيدي كنت قد سألتك عن مشاعرك.
1: نعم.
0: سمعت سؤالي، إذن تفضل. نعم. تفضل يا سيدي.
1: في هذه الأيام المباركة عندما يتأمل الإنسان في واقع الشعب اليمني وفي الفرحة الكبيرة التي تعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، أبناء الشعب اليمني، يشعر الإنسان أن لهم علاقة فريدة من نوعها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من بين كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. يشعر الإنسان في هذه الأيام وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حي يرزق، وكأنه عاد من جديد، وكأنه سيأتي من جديد، وكأننا في ذلك الموقف الذي عاشه الأنصار عندما كانوا يترقبون وصول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى يثرب لأكثر من 10 أيام. أبناء الشعب اليمني اليوم لأكثر من شهر هم يحتفون ويحتفلون بقدوم يوم مولده. يشعر الإنسان أن هناك مشاعر لا يجدها في أي مناسبة أخرى، عندما ينظر حالة الفرحة والتعاليات والأمسيات والندوات وأيضا الزينة التي تبهر الإنسان، ويشعر فعلا أنه وسط شعب فريد من نوعه. علاقته برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله علاقة متفردة، تعبر عن حب، تعبر عن وفاء، تعبر عن ولاء، تعبر عن نصرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تعبر عن عشق كما قلنا يتفرد به أبناء الشعب اليمني. وبفضل الله سبحانه وتعالى على هذه المحبة وعلى هذا الوفاء وعلى هذا الصدق مع رسول الله، يحظى أبناء الشعب اليمني بإذن الله بالعزة والكرامة والنصر والتأييد والتوفيق من الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان شعوره قرب كبير جدا من رسول الله كما قلنا، ويشعر بحياة فريدة من نوعها في هذه الأيام المباركة.
0: نعم سيدي الكريم، ونحن نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، ما هي أهمية هذا الإحياء وهذا الاحتفال؟ وأنت تشاهد كما أشرت، يعني أنا بالنسبة يعني الحقيقة أنه أن مشاعرنا كلها تتبدل وتتغير، ونحن يعني بين الناس نحضر هذه الأجواء الشعبية العظيمة جدا والمفعمة بالحياة والحيوية. تفضل يا سيدي.
1: عندما نحتفي بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله فالعدة اعتبارات، أولا تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا، فنحن نفذ توجيه الله سبحانه وتعالى لكي نفرح بما أمر الله به أن نفرح. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نحن نعظم شعائر الله، نعظم من جاء بكل الشعائر الإلهية والعبادية الإسلامية، كل الشعائر عرفناها من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك نعظم من أراد الله أن نعظمه. وأيضا نرفع من ذكر رسول الله لأن الله رفع من ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك. أيضا لكي نفلح، الله سبحانه وتعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاحتفاء برسول الله، التوقير لرسول الله، التعزير لرسول الله بمعنى الإشهار، عبارة عن طريق من طرق الفلاح للإنسان، أن يحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يرفع عن قدره وأن يرفع عن ذكره. أيضا حينما نحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فنحن نريد أن نرتبط ويرتبط جيلنا ويرتبط أبناؤنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأننا نواجه حرب كبيرة جدا، حرب ناعمة، حرب القدوات، حرب التزييف للقدوات والأعلام التي يأتي بها أعداء الله على رأس اليهود والنصارى وأذنابهم، يريدون أن نرتبط بمناسبات أخرى. إذا لم يكن لدينا مناسبات تربطنا بالله وبرسول الله وبالقرآن وبالإسلام، سيأتي أولئك بمناسبات تبعدنا عن الله وعن رسول الله وعن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق وعن الهوية الإيمانية. كما نشاهد في الدول الأخرى التي لا تحتفي بمولد رسول الله فإنها تحتفي بالكريسماس وتحتفي بالهالوين وتحتفي بالمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي عبارة عن مناسبات تمسخ الجيل وتمسخ الأخلاق والقيم والمبادئ وتبعد الناس عن هويتهم الإيمانية الإسلامية. حينما نحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فإننا بذلك نواجه من يسيء إلى رسول الله، ننصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى. عندما نحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فمن باب الوفاء، لأن رسول الله تحدث فينا أبناء الشعب اليمني بما لم يتحدث فيه عن أي شعب آخر، قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن إذا هجت الفتن فعليكم باليمن، وكثير تصل إلى 30 أو 40 حديث في اليمن وأبناء اليمن. فمن باب الوفاء أن نحتفي بمن احتفى بنا، أن نشيد بذكر من أشاد بذكرنا، نرفع من ذكر من رفع ذكرنا. حينما أيضا نحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لأننا بحاجة إلى رسول الله، بحاجة إلى أن نعود إلى رسول الله، والإنسان مفطور أنه لا يتبع إلا العظمة، فاحتفالنا بالنبي يعيد عظمة النبي لكي نعود إلى النبي فنفتدي به، لأن الإنسان لا يفتدي إلا بمن يراه عظيما ويؤمن به عظيما ويتيقن أنه في حالة من العظمة والرفعة. ولذلك نحن نعيد عظمة النبي وهالة التعظيم للنبي الذي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الله في القرآن الكريم عبّد النبي بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا من أكبر عبارات التعظيم والإجلال والإكبار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك حينما نسمو بذكر رسول الله نسمو نحن، حينما ننصر النبي ننتصر، حينما نعظم النبي نعظم، حينما نرفع من قدر النبي يرتفع قدرنا بين الشعوب وبين الأمم. فنحن بحاجة إلى رسول الله، ونحن بحاجة إلى الاحتفاء برسول الله، ونحن بحاجة إلى ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا اليوم نحن في صراع مع أئمة الكفر، مع أمريكا وإسرائيل، فحينما نحتفي برسول الله نحن نعود إلى رسول الله كقائد، كقائد ننظر إليه كقائد عسكري سياسي اقتصادي إداري تربوي اجتماعي من كل الجوانب. نحن لا ننظر إلى رسول الله مثل ما قدمته بعض كتب السير والتاريخ كإنسان قدم مواعظ فقط للأمة، إنما قدم منهج يحيي الأمة ويجعلها أعظم أمة على وجه الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنحن نعود إلى النبي لأننا في صراع مع أمريكا وإسرائيل كقائد عسكري كقائد جهادي. منطلقنا وشعارنا في هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فنحن يجب أن نكون مع رسول الله والذين معه، ليسوا من عاشوا في عصره بل من ساروا بسيرته، من نهجوا نهجه، من تمسكوا بالقيم والمبادئ والأخلاق الذي أتى بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن مع رسول الله في منهجه وفي سيرته وفي جهاده وفي مواقفه، في شدته على الكافرين وفي رحمته بالمؤمنين، لأن هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فنحن نجعل من مناسبة المولد النبوي موسم تربوي لنعود فيها إلى رسول الله، صحيح. وأيضا موسم تعبوي ليكون هناك تعبئة جهادية، نعرف ما هو ما هي المعارك التي خاضها رسول الله وكيف كان يتعامل، صحيح، مع الكافرين، مع المنافقين، مع كل تلك الفرق التي حاربت الإسلام وكل تلك الفئات التي حاربت الإسلام. فنحن لأننا في صراع بحاجة إلى رسول الله وإلى منهجه وإلى الاقتداء به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكتدي برسول الله، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعض من الناس يتمسك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الأشياء الأخلاقية، أو في الملبس أو في المأكل أو في المشرب، لكن في الجهاد لا، يبتعد عما يريد الله أساسا. بينما جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب وهي تتحدث عن صراع النبي وعن جهاده في غزوة الأحزاب، بمعنى أنها تتحدث في إطار الحديث العسكري، الجانب العسكري، الجهاد والمواجهة لأعداء الله. فأعظم قدوة لنا في رسول الله أن نبتدي به في جهاده، وخاصة في هذه المرحلة من صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وأيضا آل سعود الذين يمثلون من تآمروا على رسول الله في شأن النجوى ولا زالوا على ذلك المنهج.
0: طيب أستاذ نبيل، في نقطة هي شكلية لكن أنا أريد أن أتحدث عنها لأنها يعني لها شيء من الأهمية. اللون الأخضر، اللون الأخضر عندنا في صنعاء يعتبروه دليل على التخلف وعلى الجهل وعلى العبودية وعلى التبعية وعلى وعلى وعلى وعلى شل ولا تحط. وبعد أسبوع أو أسبوعين من احتفالاتنا بالمولد النبوي تكتسي السعودية كلها باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي، ويعتبرونه دليل التحضر والتقدم والحضارة المهم من هؤلاء كلهم. كيف تكون المسألة بهذا القدر المجزز من العكسية، يعني فقط لمجرد أنه تلك الزينة الخضراء كانت في اليوم الوطني السعودي وهذه الزينة الخضراء احتفاء بالمولد النبوي الشريف، لدرجة أن البعض يعني بعض الأمراض عندما يشاهد اللون الأخضر بيوجع الرأس.
1: طبعا اللون الأخضر هو رمز إسلامي ليس من هذا الزمن بل من قديم الزمن، حتى عرف الإسلام بهذا اللون. لو جئنا مثلا إلى شعارات الأمريكيين ما بعد الحرب الباردة، ما بعد نهاية الاتحاد السوفيتي عام 1990، هم قالوا أنهم قد انتهوا من العدو البرتغالي، العدو الاتحاد السوفيتي، وأنهم دخلوا في حرب مع العدو الأخضر، وهم يعنون بذلك الإسلام، والعدو الأصفر والذي هو الصين. فهو رمز للإسلام، وأيضا هو معروف أن قبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مطلية باللون الأخضر من قديم الزمان، واشتهرت بهذا الاسم القبة الخضراء. أيضا اللون الأخضر هو اللون الذي استقبل به اليمنيون في الهجرة النبوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلهم أخذوا لهم أشجار خضراء واستقبلوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الأشجار التي تمثل هذا اللون الذي يرتبط برمزية مهمة للإسلام. عندما نجد أن أولئك يشكون من اللون الأخضر والاحتفاء برسول الله فلا نستغرب، لأنه مثلا من كان مفتي للسعودية قبل فترة عندما سئل عن الاحتفاء بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال أنه من البدعة وأنه لا يجوز، وعندما سئل بعد فترة من الاحتفاء باليوم الوطني عيد تأسيس المملكة قال أنه من إحياء دين الله في الأرض. فلا عجب في ذلك، هم أساسا قدسوا على أيدي بريطانيا التي جعلتهم كخنجر في جسد الإسلام، هم يخالفون الإسلام في كل شيء، يمنعون ويحرمون كل ما يرتبط بالإسلام، بينما جعلوا تلك ذلك العلم الأخضر والشعار الأخضر أحيانا تتوشح به عزكم الله الراجصات والماجنات هناك، ويحاولون بكل وسيلة أن يقلبوا الموازين تماما. عندما نحتفي برسول الله يكون هناك بدعة، عندما يحتفون حتى بعيد الهالوين عيد عبادة الشيطان لا أحد يتفطر للفتية والتحريض على أنه لا يجوز وأنه مخالف للإسلام، بل وصل الحال إلى مخالفة للفطرة الإنسانية. فنحن أساسا لم نعد نبالي بكل تلك الترهات والأشياء التي فضحهم الله سبحانه وتعالى. فعلا هناك من يغضب يتألم عندما يشاهد اللون الأخضر، لكن هي علامة النفاق والمرض في قلب الإنسان. أما غالبية الناس فهم في حالة إيمانية وفي حالة ارتياح كبير جدا بمقدم مولد رسول الله وبما يشاهدونه من أضواء. فلا العجيب والغريب أن البعض يشكو من الألوان ويدعي أنه لماذا لا تكون للفقراء، ثم تراهم يخرجون في رحلات ليلية ليتعجبوا على أضواء العاصمة
0: مكيفين على
1: نعم، وهم أساسا من يحاربون.
0: صحيح،
1: حالة غريبة جدا، وإلا فإن الإنسان يجب أن يجعل حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فوق كل شيء. الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالمفترض بالإنسان أن يتغلب على مثلا الأشياء الطائفية والحزبية أن يخاف من فلان يلومه أو فلان، ويعرف أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى بعد فترة.
0: يصل نبيل
1: تمضي سريعا ويقرأ الإنسان إلى الله ويقابل رسول الله إما بوجه أبيض أو بوجه أسود.
0: صلى نبيل لعلنا نتذكر قصة فعلا شرحها أحد الإخوة في شوارع صنعاء قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات، عندما خرج ونساء وأطفاله زي ما قلت أنت خرج يتفرج، لكن لا هم زين السيارة حقه ولا البيت ولا شيء من هذا كله، وطفلة بتسأله يا أبا إيش هذا الزينة، ليش الناس كلهم هكذا؟ قال يا بنتي هذولا بيحتفلوا بالمولد النبوي، بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت وإحنا أي حين نحتفل بالنبي حقنا؟ يعني سؤال بريء من طفلة بريئة، خلت السار اشترى الزينة وزين البيت وزين السيارة واحتفى من جيز الناس. يعني هذه الرسالة أعتقد أنها بالغة ومهمة جدا في مسألة أنه كيف ينبغي أن نحيي النبي في قلوب وأرواح الناس، وأن نتجاوز فعلا الأبعاد الطائفية والمذهبية والعقد والأشياء التي يعني والله ما لها معنى. يعني اليوم يعني ما هو الذي يضر يا أستاذ نبيل أي واحد بيننا إذا ما فرح وصلى على النبي وآله؟ ما يجي لنا احنا كتيار سياسي مثلا او كتيار زي ما بيسموهم ديني او مذهب، يعني ما هو الذي يعيب علينا احنا لو هذا الانسان احتفى بالنبي وصلى على النبي وآله في بيته وفي شارعه وفي مسجده وزين بيته احتفاء بالمولد النبي، ما الذي سيعود علينا فيه؟ يعني
1: يعني انت الفرصة في هذه النقطة بانه نحن نجعل من مناسبة مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقطة جامعة، ونقول دائما رسول الله يجمعنا. لأنه إذا كان هناك البعض ينظر إلى أن هناك مناسبات أو أشياء لا يرتبط بها في أي صلة وأنه أنها لا تمثل أن، لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نسأل أي إنسان يعارض الاحتفاء بمولده هل كان رسول الله حزبي أو مذهبي أو ينتمي إلى طائفة معينة من هذه الطوائف الموجودة في ساحة الأمة، أما أنه جاء بالإسلام وجاء بالقرآن وجاء بالهدى للناس جميعا؟ هل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نبي لطائفة أو الحزب أو الجغرافيا أو المنطقة معينة، أم أن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين وهو رسول للعالمين؟ نقول لأي إنسان مسلم، ما هو دورك في إيصال البلاغ إلى بقية البشرية وتعريفهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ أنت كمسلم يجب أن يكون لك دور في أن يعرف اليهود والنصارى ويعرف الشرق والغرب من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لكن نحن حينما نحتفي ونفرح ونخرج هذا الخروج ونزين هذه الزينة نلفت أنظار العالم ليعرفوا من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ودعني أخبرك بقضية حدثت قبل 4 أو 5 سنوات تقريبا لأحد الباحثين البريطانيين الذي قال أن ما يحدث في اليمن هو خطير جدا على أوروبا، وفي تحليله قال لأن تلك الجموع والحشود المليونية التي تخرج في يوم عيلاد نبيهم ستدفع فضول الرجل الأوروبي ليبحث عن من هو محمد. هو موقف الإنسان المسلم وهو لا ليس له أي دور لا في نصرة الرسول ولا في في في في معارضة ومحاربة من يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا في إيصال البلاغ إلى العالمين. رسول الله رسول للعالمين، لكن من سيخبر العالمين أنه رسول لهم إلا باحتفال عالمي وبمناسبة عالمية يسمع بها العالم؟ وأيضا نلفت أنظار هذه الأمة، أبناء هذه الأمة التي ضاعوا وذلوا وأهينوا وسيطر عليهم الأعداء، ما هو المخرج؟ ما هو الحل؟ كأننا الآن باحتفالنا نلفت أنظارهم إلى أنه هنا المخرج، هنا النصر، هنا العزة، هنا الكرامة، هنا القدوة، هنا الأسوة، هنا إذا أرادت الأمة أن ترجع إلى عزتها ونصرها وتأييدها فلا بد أن ترجع إلى النبي وإلى القرآن، وبغيرهما لا يمكن أن تصل إلى حل ولا يمكن أن تخرج من هذا الواقع. فالإنسان كما تفضلتم يجب أن يخرج من عقده الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية، ويجب أن يعرف أنه سيلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسيسأله كمسلم، لن يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك الحزبية ولا عن تلك الطائفية، فربما تكون أفكارها قيود تبعد الإنسان عن الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا المفترض بالإنسان أن يتذكر، أن يتفهم، أن يتعقل، أن يعرف أنه في موقف خطأ عندما يبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذا كان ينظر أننا فقط نحن كشعب يمني نحتفي برسول الله وبقية الأمة لا تحتفي، فعلي أن ينظر إلى الأنصار، هل كان موقفهم خطأ يوم استقبلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفرحوا به ورحبوا به وضحوا معه وتحركوا والعرب كلهم ضد رسول الله؟ ألم يكن الأنصار وحدهم على حق وكل الأمة وكل العرب كانوا على خطأ؟ إذن فليعتبرنا من هذا القياس أننا الآن حتى لو كانت الأمة كلها متخلية عن رسول الله وعن الاحتفاء برسول الله وعن الاقتداء برسول الله، وهذا واقعها يشهد أنها متخلية فعلا، فإننا نمثل الأنصار وبقية الأمة تمثل العرب الذين تخاذلوا وبعد فترة من الزمن عادوا إلى رسول الله وعرفوا أن الأنصار هم وحدهم من كانوا على حق ومن اختارهم الله واصطفاهم الله لينصروا دينه في الأوقات الصعبة. واليوم مثل ما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، بمعنى أنه سيكون هناك حركة، هناك جهاد، هناك انطلاقة، هناك ثورة على الطواغيت، هناك مواجهة للطواغيت، هناك تكاتف وتكافل، وهناك سيأتي التأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الذرية تتوارث الهدى وتتوارث النور وتتوارث النصرة، وهؤلاء أبناء الشعب اليمني الأنصار منهم وهم يتوارثون تلك العزة والكرامة والموقف الذي أخبر به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. معناه من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، هكذا قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن نعبر عن محبتنا ونعبر عن ولائنا لرسول الله ووفائنا مع رسول الله بدون أي حزبية أو مذهبية أو طائفية، بل كمسلمين مثل ما سمانا الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا سيدي الكريم أنا طبعا ما طرحته أنت صحيحا، لكن في مسألة الاحتفال يا سيدي ربما هؤلاء يرون العالم الإسلامي كله من زاوية السعودية فقط، وإلا إذا أتينا إلى مصر فمصر تحتفي بالمولد النبوي على المستوى الشعبي وحتى رسميا يعني، لكن على المستوى الشعبي بشكل غير عادي. تركيا احنا ما عاد أنقولش إيران، يعني احنا مع إيران قولتهم ما همشي بالنسبة لهم، يعني تركيا تقيم أسبوعا كاملا رسميا وشعبيا احتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان لمدة أسبوع، كذلك ماليزيا، اندونيسيا وباكستان، وحتى في الهند الاحتفالات في الهند بالمولد النبوي الشريف من أعجب وأعظم الاحتفالات في يعني في العالم الإسلامي ولها طبيعتها مختلفة. في المغرب العربي أينما وليت يعني خذ أطلق بصرك إلى أي مكان في العالم الإسلامي لن تجد أي مكان، لدرجة أن أحد العلماء السعوديين يا سيدي قال يوما ما، يعني وهذه نكتة ومؤلمة في نفس الوقت، قال من نعم الله على بلادنا بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية أنها البلد الوحيد على وجه الكرة الأرضية التي لا تقيم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تخيل، يعني حتى في الكيان الصهيوني أبناء فلسطين أهل الأرض يحتفلون بالمولد، هذه البقعة هي الوحيدة التي لا يحتفي فيها أحد بالمولد النبوي لأنها من أكبر الجرائم عندهم كما يقول هذا العالم. تفضل سيدي.
1: وهذا مشكلة كبيرة عندما يكون قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين يمن تحارب رسول الله وتحارب الإسلام بصورة الحقيقية. وأيضا مشكلة عندما تلاحظ أن فعلا هناك احتفالات في ربوع العالم الإسلامي، لكن السعودية أثرت بشكل كبير جدا في كثير من الدول العربية، يعني مثل ما تفضلتم وذكرتم معظم احتفالات الاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه عبارة عن حالة غريبة وعجيبة تكون في بلدان مسلمة غير عربية أكثر من البلدان العربية. فنحن نمثل قلب الأمة الإسلامية وقلب الأمة العربية، ممثلين عن العرب وممثلين عن الأمة الإسلامية. نحن لا نقول أننا وحدنا من نحتفل، لكننا أعظم شعب يحتفل رسميا وشعبيا.
0: نعم، وهذه نعم،
1: حالة استنفار، حالة استنفار عجيبة جدا تعبر عن الولاء والمحبة الصادقة بما لا يحدث في أي شعب آخر. عندما نشاهد ما يوجد في اليمن لا يوجد مثله بهذا الشكل، خاصة على المستوى أن يكون هناك المستوى الرسمي
0: صحيح
1: الذي ينطلق منه كل يعني طاقم الدولة والهيكل الإداري في الدولة يتحركون في هذا الإطار، وإجازة رسمية واهتمام كبير في المؤسسات الشعبية والرسمية، والكل يحتفي برسول الله. هذه ميزة عظيمة جدا لأبناء الشعب اليمني، وهي عبارة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكما قلتم هذا الفكر الغريب الذي جاء بريطانيا أنهم حاولوا بكل وسيلة أن يبعدوا الناس عن الأعلام عن القدوات عن النماذج الحقيقية، ولاحظناهم في الأخير بمن يقتدون وبمن يحتفلون وعلى رؤوس من ينثرون الأموال الطائلة، و كيف أنهم يسيئون إلى المقدسات عندما ابتعدوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما يقول السيد القائد بأن الإسلام وحده من سيحافظ على الإنسانية، بمعنى أن الرسول والقرآن بمعنى الذين يمثلون الإسلام هم من يحافظون على الإنسانية، إذا ما عدنا إليهما فيمكن للصهيونية أن تبعد الناس حتى عن إنسانيتهم. هذا ما نشاهده في الغرب والشرق عندما أوصلوا الناس إلى أن يتحولوا إلى كلاب بشرية وحيوانات أخرى. الإسلام عبارة عن عزة وكرامة ويحافظ على إنسانية الإنسان. هذا ما نلاحظه أيضا في البلدان التي تبتعد عن منهج الإسلام، تؤثر فيها الحرب الناعمة بشكل رهيب جدا، يؤثر فيها المنحرفون على مستوى الشذوذ، وتظهر فيها الفساد والجرائم السيئة التي توصل الإنسان إلى ما قال الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. فنحن عندما نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نعتبرها نعمة من نعم الله علينا أننا نحتفي برسول الله بمن احتفى به الكون كله عندما جعل الله سبحانه وتعالى ذكرى مولده أو مناسبة مولده رجوما للشياطين، وجعل الله سبحانه وتعالى حربا على الطواغيت في الأرض، وأرسل الطير الأبابيل احتفاء بمولد رسول الله لتقضي على الكافرين الذين يريدون استهداف الكعبة واستهداف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن نحتفي بمن احتفت به الملائكة، واحتفت به الشهب والكواكب، واحتفى به الكون كله، وجعله الله سبحانه وتعالى خير بني آدم، سيد للبشر، سيد للأنبياء. نحن نحتفي باختيار الله واصطفاء الله سبحانه وتعالى مهبط الوحي، ومن أنزل الله عليه خير الكتب وجعله خير الأنبياء والرسل، وجعل فيه الرحمة والهداية والعزة للبشرية كلها. نحن لا نحتفي بإنسان عادي ولا بمفكر ولا بفيلسوف ولا بمحلل أو منظر، لا، نحتفي بمن أنزل الله عليه حقائق الكون، وجعل الله سبحانه وتعالى على يديه هداية البشرية، وجعل فيه وعلى يديه الخلاص من الظلم ومن الضلال ومن الفساد لكل أبناء البشرية.
0: نعم، إذن ما هي الرسالة التي ينبغي علينا؟ يعني طبعا هو البعض مثلا بيقول إذا يعني الاحتفاء بالمولد هو حالة شكلية أو كذا، يعني ما نحتفلش أفضل. البعض الآخر يقول أن نحتفي بالنبي هو أفضل بكثير من أن لا نحتفل، وأن يكون هذا الاحتفاء بداية الطريق للعودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما هي الرسالة الأخيرة التي نوجهها أيضا بعد الإجابة عن هذا السؤال في ختام هذه الحلقة سيدي الكريم؟
1: نعم، كما تفضلتم، نحن نجعل من الاحتفال إعادة لعظمة النبي في قلوبنا. لماذا نعيد عظمة النبي في قلوبنا؟ لأننا مفطورون أن لا نتبع إلا العظمة. فنحن عندما نحيي مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكي نراه عظيما، فنقتدي به ونتأسى به ونسير في الطريقة التي سار بها. لأنه يعني عندما نشاهد بقية الأمم يحتفلون بمن يسمونهم عظماءهم، الهنود يحتفلون بالمهاتما غاندي، والصينيون يحتفلون بمولد ماو تسي تونغ، وفي أمريكا الجنوبية يحتفلون بمولد جيفارة، ويعتبرون أولئك عظماءهم. وأمة الإسلام أعظم من عظمه الله سبحانه وتعالى، ورفع الله قدره وشرفه وجعل العهد والميثاق على كل الأنبياء أن يسيروا في ركابه ثم لا يحتفلون به. نحن نعيد عظمة النبي لكي نقتدي به، وعندما نحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فإننا نجعلها بوابة للاقتداء، للتعرف على سيرته، للتعرف على منهجيته، للتعرف على أخلاقه، للتعرف على جهاده، للتعرف على مثلا جوانب قيادته الاجتماعية السياسية الاقتصادية، للتعرف على الأسس التي وضعها لبناء الدولة الإسلامية، فنعود إليها. فاحتفالنا بالنبي لا نريد أن يكون فقط احتفاء، إنما اقتداء واهتداء وعودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نقول لبيك يا رسول الله فمعناه أن نلبي رسول الله في رحمته بالمؤمنين وفي شدته على الكافرين، نلبي رسول الله كمعلم، نلبي رسول الله كقائد كمجاهد كإنسان يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله في صبره، نلبي رسول الله في حرصه على هداية البشرية، نلبي رسول الله كطاعة واقتداء واهتداء ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله وهو يشدنا إلى الله ويشدنا إلى القرآن ويشدنا إلى مكارم الأخلاق ويشدنا إلى الرحمة ويشدنا إلى الجهاد ويشدنا إلى كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نوجه رسالة لكل أبناء الشعب اليمني أنهم لا تبالوا بكل الأصوات النشاز التي تبعدكم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن كل تلك الأصوات ستجدونها تحتفل بمناسبات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
0: نعم.
1: لأن الإنسان مفطور على أن يفرح وأن يحزن وأن تكون كل هذه الأشياء منه في واقع الحياة الدنيا. فمن لا يفرح بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرح به سيفرح بما يأتي من قبل الآخرين. نقول لهم أن ما تعملونه الآن مثل ما قال أحد المواقع الألمانية قبل 3 أو 4 سنوات، قال إن ما يحدث في اليمن هو سيحجم عيد الكريسمس التي بدأت الدول العربية تتنافس فيه. نقول لهم احتفالنا اليوم يقضي على فساد الآخرين، هو عندما ترونهم ينبحون ويصرخون فاعلموا أننا نؤثر عليهم بأضوائنا بمناسباتنا باحتفالنا بأمسياتنا بكل ما نفعله، نؤثر على فسادهم وعلى ضلالهم ونقدم صورة مشرقة للعالم كله أن هذا هو الإسلام وليس ذلك الإسلام، أن ذلك إسلام مزيف، وطوفان الأقصى والأحداث في غزة قد عرفتم جميعا وكشفتهم للعالم كله، وعرف العالم من هو الإسلام ومن يمثل الإسلام ومن يمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ندعو الجميع إلى أن يكون هناك قمة الاحتفاء وإظهار الفرحة والزينة والاحتشاد في الأمسيات والندوات والتعرف على سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وليس الاقتصار فقط على الفرحة فقط، إنما الاقتداء برسول الله والرجوع إلى رسول الله
0: بقيم
1: ومبادئ وأخلاق، وليكون ذلك مفتاح للنصر عليهم. وعودنا ربيع في كل عام أن يكون شهر الانتصارات ومولد رسول الله ومناسبة الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالة مهمة فعلا أستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي، أستاذنا جميعا شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، وكل عام وأنت بخير من جديد، أنت وكل سامعينا ومتابعينا
1: جميعا وإياكم في أمان الله.
0: عافاكم الله، شكرا جزيلا لك. إذن فعلا هي رسالة مهمة اليوم، من يحتفي في المستشفى فهي رسالة مهمة أن يدرك إحسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل مريض في أداء عمله، المدرس في مدرسته، الموظف في مؤسسته، جميعنا جميل جدا جدا والله العظيم، من أجمل الأشياء أن نحتفي بالمولد النبوي الشريف، وأجمل منها بكثير أن ينعكس هذا الاحتفاء على نفسياتنا وعلى قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى أداءاتنا في أعمالنا في مؤسساتنا المختلفة، في تعاملاتنا مع الناس مع الآخرين، أن نحسن إلى الآخرين كما ينبغي أن نحسن إليهم، وفقا للمبادئ المحمدية لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نحتفي فقط لأن الدولة تحتفي وعشان نتجمل في مدينة المديرية ولا في محافظة المحافظة ولا في المسؤولين حقنا نبيض وجيهنا عشان ما نقع من جيز الناس، ما نقعش متخلفين عن الناس. لا لا لا لا، اطلقوها لله يا جماعة الخير. أنت كمواطن بتجي لا تجيش علشان عقل الحارة ولا علشان المشرفين ولا علشان الذي يعرفوك من أنصار الله والمجاهدين. جي من أجل نفسك، من أجل أطفالك، من أجل محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة مهمة أحببنا أن نؤكد عليها. وحفظ الله قد يخرجنا من الطاقة حق الاستوديو، ما مش معنا الاستوديو طاقة ولا قد خرجنا. إلى حصاد الهدد مع العزيز أسعد الشعبي.

شكرا للزميل عبد العزيز القدمي، واهلا بكم. والبدايه بالعناوين. القوات المسلحه اليمنيه تستهدف سفينه انزال وزوارق للعدو السعودي امام سواحل المخا، والخارجيه تؤكد ان معادله الحصار بالحصار خطوه ضروريه لانقاذ الشعب. مجلس الوزراء يجدد وقوف اليمن الى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله الحره ومحور الجهاد والمقاومه. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته الإجرامية. والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو اعتداء بمنتهى الحزم. في التفاصيل التي أستهلها، بسم الله الرحمن الرحيم، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الخوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية وموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. وقال في بيان بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه: نستذكر اليوم هؤلاء الرجال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في وقت كانت فيه أمتنا تواجه أعنف عدوان صهيوني على فلسطين وغزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، عدوان بالقتل والإبادة وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بهدمه. وأشار إلى أن موقف اليمن من قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني في غزة كان تعبيرا عن ضمير شعب لم يقبل أن يقف متفرجا أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها أخوته مهما كانت التضحيات والتبعات، وعمد الموقف بالدم كواجب إيماني وأخلاقي وإنساني، مؤكدا أن نصرة المظلوم ليست شعارا عابرا وإنما هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تمتحن عند الشدائد. كما شدد الحوثي على ضرورة أن تكون أرواح ودماء الشهداء دافعا للجميع لمضاعفة العمل حتى نيل كامل الحرية والعزة والحقوق وترسيخ مؤسسات الدولة وتحسين حياة الناس وبناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه، مترحما على أرواح الشهداء أحمد غالب الرهوي ورفاقه وكل شهداء اليمن وفلسطين، ومتمنيا الشفاء للجرحى. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع زوارق أربعة عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، وأكدت أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتخشيداته، وتستهدف وسوف تستهدف تلك التحركات والتخشيدات سواء برا أو بحرا. كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التخشيدات السعودية أينما كانت. في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأوضحت أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار ذهب السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى، واعتبرت التخشيدات السعودية تهديدا مباشرا لأمن وسلامة واستقرار اليمن، ولذلك تعاملت القوات المسلحة اليمنية معها بالطريقة المناسبة. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. ووقف أمام بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن وإحراقه من قبل مجرميهم، مؤكدا أن تكرار تلك الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ولرموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل. المجلس أكد أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء فيما يتعلق بإساءتهم إلى المصحف الشريف.
اطلع المجلس على تقرير سير الفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم على المستويين المركزي والمحلي، وذلك على طريق الاحتفاء المركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء والمحافظات في 12 من ربيع الأول. كما أشاد مجلس الوزراء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وجدد التأكيد على أنه ليس أمام هذا العدو المتكبر إلا الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني والقيام بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وتعويض الأضرار وجبر الضرر الذي تسببت به لشعبنا العزيز. المجلس أدان الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات وقيام المئات من قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى، وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وفصائله الحرة المقاومة لتنفيذ استحقاقات بنود الاتفاق وفي خياراته لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ومحور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس متابعة الوزارة باهتمام بالغ لمفاوضات القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة، محملا الوسطاء المسؤولية كاملة نتيجة تنصل الكيان الصهيوني عن التزاماته، وأوضح أن جرائم العدو الصهيوني لن تسقط بالتقادم، محذرا النظام السعودي من أنه لن يستطيع شغل اليمن عن قضيته المركزية، ومجددا الوقوف الثابت والمطلق إلى جانب الفصائل الفلسطينية في كل المراحل. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة التي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكدت ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة، كما دعت كلماتها وفقراتها الجميع إلى الحشد والاحتشاد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. في خروقات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف لقوات العدو الذي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب طفل جراء إطلاق آليات العدو النار على مخيم النازحين أو خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف المدفعين على حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدة شقبة غرب رام الله وبلدة كفل حارس شمال سلفيت وضاحية أكتابة شرق طولكرم ومنزل في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات العدو شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس ومواطنين اثنين من قرية فقوعة جمال في شمال شرق جنين. في الشأن اللبناني، نفذت قوات العدو الإسرائيلية اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدات الزوطر الشرقية بقضاء النبطية وبني حيان، قضاء مرجعيون، برعشيت وقضاء بنت جبيل جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعرضت بلدات زوطر الشرقية والمنصور وعترون لقصف مدفعي، وبلدة عترون لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرات تابعة للعدو قنابل حارقة فوق حقول بدوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة، وألقت مسيرة معادية مواد متفجرة على منطقة الدبشة

0: في المحافظة. نختم حصادنا بالملف الإيراني، حيث أكد الحرس الثوري في بيان بمناسبة ذكرى عودة الأسرى المحررين الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو عدوان وفق استراتيجية الردع الأقصى والعملية الهجومية القوية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. سياسيا، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن العدو يهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي عبر ممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد، وذلك بعد فشله العسكري في الحربين المفروضتين الأخيرتين. فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن دول المنطقة باتت تدرك تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك لا يعول عليه ولا يمكن الوثوق به. وذكر بقائي في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لما يسمى بمهلة 60 يوما في نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن انتهكت التفاهم ولذلك لم تبدأ أي مفاوضات بين الجانبين. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. انتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب.
1: بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني، تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززين بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت على النحو التالي. أفادت إدارة أمن مديرية الرضمة بمحافظة إب أنها ألقت القبض على المتهمين في واقعة إطلاق نار نتج عنها مقتل شخص وامرأتين وإصابة امرأتين أخريين في قرية كولة باحاج أو كولة باحاج بعزلة حارث الحيدري في المديرية. بدورها تمكنت إدارة أمن مديرية للسفال بذات المحافظة من ضبط شخصين أقدم على تفجير قنبلة يدوية استهدفت سيارة تعود لمواطن ما أدى إلى احتراقها بالكامل. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا مختلفة، فإلقاء القبض على متهم بسرقة جوال وآخر بسرقة بطارية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وفي ذات السياق استعادت قوات النجدة سيارتين مسروقتين وتحفظت على 3 سيارات أخرى مطلوبة للأجهزة الأمنية. وفي جانب مكافحة التهريب ضبطت قوات النجدة بالأمانة كميات كبيرة من المواد والسلع الممنوعة المخالفة للمواصفات والتي لا تحمل تصاريح رسمية. وعلى الصعيد الإنساني سارعت دوريات النجدة لإنقاذ أسرة حاصرتها سيول الأمطار الغزيرة داخل أحد الباصات في منطقة مذبح، كما نفذت عمليات إسعاف واسعة شملت إسعاف امرأة تعرضت لحادث مروري بالقرب من جولة مذبح، وإسعاف مصابين إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة معين، وتم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب إسعاف مصاب جراء حادث تصادم مع بينا وإسعاف مصابين جراء انقلاب سيارتهم في المصباح. بالإضافة إلى إسعاف أحد كبار السن وجد مريضا جوار جسر المدينة، وتم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب التابعة لمباحث الأموال العامة كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الكيميائية والسلع المتنوعة المهربة في إطار الحملات الميدانية المستمرة لمكافحة عمليات التهريب. انتشلت فرق الغوص التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثتي شابين إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة في سد القصيبة بمديرية التعزية في محافظة تعز. كما تمكنت فرق الغوص التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة شاب إثر غرقه في أحد الحواجز المائية بمنطقة البرح وادي الحائط بمديرية مقبنة. تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة صعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية والعسكرية من إخماد حريق هائل اندلع في جبل العريف بمنطقة حنبة التابعة لمديرية قطابر، والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى دون تسجيل خسائر كبيرة. تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منزل مواطن بقرية آل صقرى بمديرية المطمة بمحافظة الجوف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.
2: شكرا جزيلا للاخوه الاعزاء، طبعا الاستاذ اسعد الشعبي ومن ورائه الاخوه الاعزاء اداره الاخبار باذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء، كذلك الاستاذ محمد الارياني، وايضا الاخوه الاعزاء الاخبار باذاعه وطن صوت وزاره الداخليه. شكرا جزيلا للجميع. تحيه للاجهزه الامنيه وهي تطلع اليوم بدور كبير جدا في تامين الاف الفعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي تلعب دورا حيويا مهما وكبيرا جدا في تأمين البلد من مخططات الأعداء. شكرا جزيلا لأجهزتنا الأمنية.

0: إذن حياكم الله من جديد. طبعا هناك عمليات عسكرية نوعية في مختلف المناطق لتحشيدات العدو السعودي، وكذلك عمليات استهداف إلى عمق العدو السعودي، وتثبيت أيضا لمعادلة الحصار بالحصار. اليوم تم استهداف سفينة سعودية وكذلك مجموعة من الزوارق التابعة لها، تم إغراق بعضها وإصابة البعض الآخر، والسفينة أيضا تم إغراقها. هناك تثبيت لهذه المعادلة، عشرات السفن التي إلى الآن يعني لم تستطع المرور من البحر الأحمر، وما زالت هذه المرحلة في بدايتها. هناك عمليات رد على جرائم الخروجات العدو السعودي في جيزان وفي بعض المناطق. هناك أيضا استهدافات لتحشيدات العدو السعودي في المناطق المحتلة في مأرب وفي المخا، وهناك صراخ من قبل المرتزقة أن هناك استهداف للمدنيين، وهذه ليست صحيحة. نحن لا نبرر استهداف المدنيين، لو حصل استهداف للمدنيين نحن يعلم الله لا نبرره أبدا ولا نقبل به. والقيادة في صنعاء والمعنيين في صنعاء حريصون كل الحرص على ألا يحدث هذا، ولذلك هم أنا يعني عندما يقولوا أن هناك استهداف للمدنيين، أين التوثيق بالصوت والصورة؟ أين التوثيق؟ ميناء المخا قالوا أن ميناء المخا أصبح بديلا عن ميناء الحديدة وشريان حياة جميع اليمنيين، وهذا ليس صحيحا. ميناء المخا قدمت كل دول كل التحقيقات الاستقصائية على مستوى العالم، تحقيقات استقصائية تثبت بأن ميناء المخا باتت ثكنة عسكرية إماراتية، واليوم تستخدمه أدوات السعودية التي أصبحت الآن في جيب السعودية كثكنة عسكرية أكثر منه مدني وأكثر منه منشأة مدنية، وفيه مجموعة كبيرة من الأنشطة العسكرية وغير العسكرية. وأعتقد كلنا التجار والناس يعرفون بأنه من النادر جدا أنه بدأ التجار يعني يستخدمون ميناء المخا، وعبارة عن غطاء لعمليات ونشاط عسكري غير عادي في المناطق المحتلة في المخا والساحل بشكل عام. وبالتالي لا ينبغي أن تنطلي شائعات العدو ومرتزقته علينا في هذا الاتجاه، لا من باب أننا نفرح بقتل اليمنيين ولا من باب أننا نفرح بقتل المدنيين. كل مدني لا ينبغي ولا نبرر أبدا أن يستشهد أو أن يتضرر من أي ضربات، وكذلك بالنسبة حتى للعسكريين من المرتزقة نحن نقول لهم يوميا ارجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين، اتصلوا على 176، نحن لا نريد قتالكم، لا نريد أن نقاتلكم. حتى وهم في جبهات الارتزاق قلنا لهم هذه جبهتنا نحن والسعودية، خلوا بيننا وبين العدو السعودي، خلونا نسد احنا والسعودية. قالوا لا، السعودية وجهت لهم أوامر بالإعداد والتحضير لمعركة برية، فمن الطبيعي جدا أن قواتنا المسلحة قامت باستهدافها. الحين قدنا بين زق المهرة بدل العميد عابد الثور وشليت عليها الحبيب والعزيز والأستاذ الغالي على قلوبنا جميعا المجاهد العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري، حياكم الله يا سيدي الكريم.
1: حياك الله عزيز، حياكم الله وكل من يسمعنا، حياكم الله.
0: كل عام وانت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف،
1: وأنتم بالصحة والسلامة علينا وعلى الأمة الإسلامية.
0: قبل ما نبدأ بالكلام والحديث العسكري، اشتي شعورك وأنت في هذه الأيام تمر في الشوارع والأحياء والمناطق وربما تحضر بعض الفعاليات الاحتفائية بمناسبة المولد النبوي، ما هي مشاعرك؟ كيف تشعر وأنت في هذه الأجواء المحمدية العظيمة؟
1: أديت اللي في القلب والله. قبل يوم أمس كنا بنتكلم في الموضوع وفي إحدى الفعاليات في المناسبة في العاصمة، وكنت أتابع قبلها فعاليات في السعودية حق الترفيه شوهم، وإذا هم مباشر يحتفلون بالمغنية ويحتفلون بالغناء وتلك الدعارة والبهذلة والأخلاق السيئة والمظاهر المسيئة للدين الإسلام في أرض الحرم الشريفين. وسبحان الله العظيم، ذكرت اللون الأخضر وباءه وجمال هذا اللون وتلك المباني وهي مزينة وكل شيء مزين، رأيت شيء كل يوحي كل شيء إلى حب رسول الله والفداء لرسول الله، وأن الشعب اليوم كلهم فداء لرسول الله وحب للرسول تجسدت في ذلك التزيين الرائع والمباني الحكومية وكل شيء كان رائع. كان اليوم حتى في الصباح وأنا أمس الليل أرى المستشفى العسكري بتلك اللوحة البهية الجميلة، وهو ما يظهر فعلا عمق اليمنيين وحبهم لرسول الله والبيت رسول الله، شيء يفتخر شيء يذهل الصدر. أخرج الليل أحيانا أشوف اللون، بس مش أخرج وأنا مريض أشوف الألوان والجمال، ترى حلة خضراء تتزين بها بلادنا توحي للعالم ولأمريكا، وهذا ما يغيظهم وهذا ما يؤلمهم أن هذا الشعب العظيم ما زال متمسك اليوم بسيدنا رسول الله وبمنهجه وبتربيته وبالقرآن الكريم. هذا الشيء الذي يزعج أمريكا الآن ويزعج أولئك المتصهيون وأولئك الخونة. فشعوري والله كأي مسلم وعربي ويمني بالذات يحب رسول الله ويحب آل بيت رسول الله ويرى الشعب بهذه العظمة وبهذه الحفل. ويوم أمس ذلك السيارات وهذا الطريق بالكيلوهات وهي كلها تحمل إشارات الخضراء باللمبات المزاندة كلها تشير إلى أن رسول الله هو قائدنا وهو سيدنا وهو إمامنا وهو كل شيء في حياتنا هو قدوتنا. فيكفينا فخرا أن اليوم نحتفل برسول الله بهذه العظمة. والسعودية والدول العربية للأسف الشديد وبلد الحرمين الشريفين يحتفل بالمغنية الفلانية والدعارة وبالخمور الحلال وللأسف الشديد. وفي غزة يذبحون ويقتلون وفي لبنان يذبحون ويقتلون. ولكن إن شاء الله لعل هذا اللون الأخضر هو نذير الحرية والكرامة للمرحلة القادمة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا وكل عام أنت بخير. وأسأل الله أن يقر طبعا عيوننا بسلامتك وعافيتك يا سيد
1: الله
0: الكريم.
1: الله يحفظك
0: ربنا يحفظكم جميعا. أستاذ عميد عبد، هناك ثلاثة مسارات نود الحديث عنها، لكن دعنا نبدأ من المسار الأخير الذي يثير صراخ كبير جدا، استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخاء وفي مأرب وفي بعض المناطق المحتلة. ما كيف تقرأ أنت هذه الضربات وما هي دلالاتها وما هي التداعيات هذه الضربات؟
1: بجزء هاي أولاً بقول الله تعالى كانت الكلمة تحمل الولاد أو تحمل علي لا تديل ولا ما تديلش يصيح. بفضل الله عز وجل كانت العملية نوعية، كانت العملية تحمل بصمة الإتقان والدقة والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة. فشل العدو السعودي، حاول العدو السعودي أن يجعل الجبهة الداخلية بديلا عن جبهته، ولكن هذا حلمه ولم يصل إليه. استطعنا أن نضرب العمق السعودي، وأي طائرة حتى وإن كانت بعيدة المدى تدخل أراضينا مجرد بعدها على طول تكون هناك عملية عسكرية نوعية. أصبحت أرامكو العوبة، أصبحنا نتمرن حتى تدريباتنا اليوم على شركة أرامكو. فكل سلاح جديد نضربه على أرامكو، سلاح نجربه على أرامكو، نخطط لعمليات نضرب على أرامكو. أصبحت أرامكو اليوم هي محل ضرباتنا. سبق وأن تحدثنا كثير مع أخوة كانت محاضرات أو في لقاءات أننا لا نجد كما أسلفت أنت، نحن لا نريد قتل الأخوان اليمنيين. وسبق وأن حضرت قيادتنا وفي كل بيان يوجه طلب إلى أولئك المغرر بهم، غادروا محلاتهم غادروا مواقعهم، ما يريدون إلا هلاكهم. هؤلاء الخونة وهؤلاء المتزقة هم يريدون عدد، كم قتلى، كم صرعى، كم خسائر. حتى وإن كذبوا تلك الفضيحة التي منيت بها أحد أخواتهم وهو ينشر انظروا الجريمة انظروا كذا، وهي من الحرب السابقة قبل 8 و9 سنوات في 2017 و18. وتلك فضيحة كانت كبرى، ويقول شوف الحوثيين ما فعلوا، شوفوا وهم فعلا كانت تضرب فينا نحن وفي 2016 ليس فيهم حتى. اليوم تأتي عملية نوعية وهي إفشال مؤامرة، حينما نقول سفينة تنزال معنى ذلك أن عليها لا يقل عن كتيبة مارينز مشاة بحري متدربون متمكنون، ولا يتوفر فيهم هؤلاء المقاتلين، لا يتوفرون في أصحابنا من المتزقال المغربين، وإنما أكيد أنهم من قوى أجنبية وسعودية. أن تضرب سفينة إنزال معنى ذلك أنك أخذت العدو تماما، شيء كبير كان يعتمد عليه وكان يريد المراهنة عليه، وهو الإبرار عبر المخا من أطرافه للنزول وتشكيل عملية هجومية من الجهة الجنوبية. ولكن فوجئوا بأن قواتنا ضربت بالمسير تلك السفينة وأغرقتها وأحرقتها، والزوارق التي تحميها وهي زوارق مسلحة برشاشات متوسطة وثقيلة من 57 و23، ولكن كانت الضربة مؤلمة. ميناء المخا ليس بدين الحديدة وليس بدين أي ميناء آخر، لم تستطع ولم تهبط طائرة واحدة في مطار المخا. وبالتالي ميناء المخا نحن نراقبه عن كثب ونراقب كل التحركات حتى مناطق التشت. وأنا تخاطبت أولئك المرتزقة عبر قنواتنا وعبر قنوات أخرى أننا ضرباتنا مركزة على مراكز السيطرة والقيادة، على مراكز تخزين الأسلحة، مراكز إدارة المعركة أسفل أمامية، مراكز المعلومات الحرب الإلكترونية. أما لو أردنا استهدافكم فأنتم لستم عسرة، يعني إذا كنا نستهدف منطقة مركز المراقبة هي 10 متر في 2 مترين ونستهدفها وندمرها ونكتم من داخلها. أما أنتم فطوابير كبيرة 30 متر في 30 متر و40 متر في 40 متر، بالنسبة لنا هدف سهل واحد، طائرة واحدة نمسحكم كلكم من الخريطة. ولذلك أنتم ترون أن ضرباتنا نضربها بعيد، مناطق التحشد، منطقة المركز نرقد، مناطق الاستناد المدفعية، التحصينات، المرادف المدفعية، الصواريخ، لا نصل إلى مستوى أننا نضربكم، ولو أردنا ضربكم لمسحناكم في ضربة بالآلاف. هذه إشارة لكم ورسالة لكم، أنتم إخوتنا ومن أبناء جلدتنا، قرر بكم ودخلتم والتعبتم، فلا تستمروا، كونوا على يقين. نحن حاربنا إسرائيل وقادتكم يساندون إسرائيل ويعطون المعلومة إسرائيل. نحن قاتلنا أمريكا وعملاءكم وجواسيسكم وإخوانتكم في صنعاء وفي كل مكان يعطون المعلومة لإسرائيل من تقتلون، وقتلوا رئيس الحكومة وتلك العملية الإجرامية. إذن هل هناك معيار غير هذا المعيار؟ الإمام علي سلام الله عليه وهو يقول كيف تعرف الحق والباطل؟ قال ترون أن الأصحاب يساندون الحق فأولئك هم فذلك هو الباطل، حينما يساندونه أهل الباطل، فبالتالي الأمور معروفة. نحن اليوم بعملياتنا العسكرية سواء التي كانت في الوديعة والرويك أو في المخاء وفي المناطق التي يحاول العدو أن يتحجج، أوصلنا رسائل مهمة. لا نريد كما قلت أنت، لا نريد أرقام كبيرة بعدد القتلى، وإنما نرضيهم ابتعدوا عن هذه المناطق. حتى الأهالي، أنا أشاهد بعض قنوات التواصل في المخاء وأحدهم ببراءة يقول يا أخي شيلوا المعسكر من جنبي هذا، معنى ذلك أنهم يحاولون أن يجعلوا المواطنون المدنيون والأطفال والمدارس والمراكز الصحية أن تكون هي درع للضربات، ويستخدمونهم كدروع بشرية، وبالتالي ضرباتنا كلها مركزة. نحن لا نفرط في استخدام السلاح، مع العلم أننا نمتلك القدرة ونمتلك السلاح الذي لا شيء ما نقول نفرط.
0: ومع ذلك فندم ومع ذلك فندم عبد، يعني الآن كم هناك ضربات، عشرات الضربات استهدفت مخازن السلاح التابعة للعدو السعودي في المناطق المحتلة، ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا مثلا استهداف واحد موثق للمدنيين كما يدعون. يعني حتى عندما قدموا تصوير لميناء المخاء وقالوا أنه ميناء مدني وكذا، يعني إحنا عندما استهدف العدو ميناء الحديدة صورنا كل جزئية داخل الميناء ونشرنا كل التفاصيل، هم قالوا إحنا نشروا فيديو قالوا إحنا ما نقدرش ندخل داخل لأنه ممنوع التصوير. طيب ليش انتم ما تنشروش يعني في ال...
1: ليش احنا بننشره انتم ماشي؟
0: ليش الجانب الرسمي عندكم اذا كان ميناء مدني كما تدعون، لماذا لا ينشر الجانب الرسمي عندكم تفاصيل المكان بمدنيته وانه مكان مدني فعلا وهناك يعني اشراف اممي على اداء الميناء، لكن الناس كلهم يعرفوا ان الميناء هذا واقع. يعني انت كيف تنظر الى هذه النقطه بالتحديد؟ لانه هناك صراخ كبير جدا حول استهداف المدنيين، لدرجه انه يا استاذ او فندم عابد في يوم من الأيام نزلوا فيديو قالوا أن الحوثيين استهدفوا خيمة النازحين بصاروخ باليستي. تخيل أن الخيمة لم تتضرر، وقال لم تط... الفيديو نفسه صاحب القناة صاحب قناة الإصلاحين قال العائلة التي كانت ساكنة بالخيمة بفضل الله لم تتضرر إلا أضرارا نفسية طفيفة.
1: قرأ عليها سطر
0: صاروخ باليستي، تخيل يعني.
1: يا أخي هؤلاء تجاوزوا العقل البشري، يعني يتعاملون مع مواطنيهم وميدين كأنهم حمير، لابد أن يعيوا ما يقولون ولابد أن يصدقوا ما يقولون. يعني كلامي، لو خيمة أثناء إطلاق الصاروخ ويتبعد 30 متر من إطلاق الصاروخ تذوب ومن داخلها، فإطلاق الصواريخ دائما خاصة البلاستية تكون من منطقة الارتفاع أو من يوجهها أو لا يقل عن 150 إلى 300 متر، فتتحكم يتكلموا. هم يعرضون أو يعرضون جباحتهم عبر تصريحاتهم، كما قال سعطر ممكن نستغني عن 23 مليون ويعيش مليون أحرار، هذا هو فكرهم. هكذا تفكر الحمير، هكذا يفكر المرتزقة، هكذا يفكر الخونة والعملاء. نحن حينما نفكر ونجد كل خطابات السيد القائد حفظه الله وهو المواطن المسلمون ينصح يعطي النصائح يعطي الإرشادات يعطي الخطوط العريضة لبناء الأسرة لبناء المؤمن لبناء المسلم لمواجهة العدو الأمريكي، من يتكلم يوما وهو يسعى إلى تعليم القتل وإلى زيادة القتل؟ والله أنه في كانت حرب نصر من الله، كنا من القادة مباشرة من النائب زرشان ورئيس الأركان الشهيد الغماري وغيره وغيره، وهو يبلغنا أنه السيد القائد متابع المعركة ويحذركم من محاولة الاغتيال أو القذف لواحد يصلي أو من هرب في المعركة، اتركوهم يهربوا. إذا رأيت ممنوع من عن بأتكم وأسألكم بالله أن توجه طلقة واحدة لواحد حتى وإن قتل بكم وهو يهرب اتركوه يهرب. لا نريد حفظ الأرواح، وإنما في الغاية نحن نريد أن نعيد تقدمهم وأن نوصل رسالة لهم أننا على أقوى. هذه أخلاقنا لربنا محمد بن عبد الله عليها، فلهم ليسوا قدوتنا، نحن قدوتنا رسول الله، قدوتنا محمد بن عبد الله، قدوتنا الإمام علي، قدوتنا الحسين، قدوتنا أولئك العظماء الذين ملأوا التاريخ بتاريخهم وبأعمالهم وبفضائلهم. وبالتالي حينما يقولون يعبروا بصور أنه ضربنا مركز صحي إلا عليك، يعني لا كان الأجل. حينما عرضنا مستشفى الحديدة ومستشفى ثور الحديدة في تلك الضربات في العام 2017 و18، وداخل العمليات قتلوا وشاهدنا وصورنا مباشر كيف الضربات كانت في البوابة والدماء الأطفال والأمهات الذين يبعثون أطفالهم حق مركز بيع السمك ولحقتهم الطائرات وضربتهم عند باب المستشفى على مسافة 4 أو 6 كيلو. هذا هو الإجرام، هذه هي الحقيقة التي لابد أن يدركها كل أبناء شعبنا وأن يدرك العالم أن هؤلاء مجرمون، هؤلاء بصمتهم بصمة الصهاينة واليهود، الأرض المحروقة. لكن نحن بالله الحمد وفضل الله عز وجل في نصر من الله أكثر من 3700 أسير. حاول العدو السعودي أن يقتل الأسرى، استطاعت قواتنا، رغم أن عدد قواتنا ليس بعدد الأسرى، أكثر من عدد قواتنا الأسرى، وبالتالي كانت تواجهنا مشكلة كبيرة. كشفنا منهم خلال 3 أيام، استطعنا أن تؤمنهم قواتنا من تلك المناطق وأن تبعدهم منهم. هذه أخلاقنا التي تربينا عنها. الجريح منهم يحمل، ورغم أنه جريح هنا رأيت مشاهد العالم كيف تعاملوا مع جرحانا وكيف تعاملوا مع مصابينا وكيف أهانوهم وكيف طلبوا منهم يسبوا القائد وكيف تعاملوا وكيف أعدموهم وكيف مثلوا بهم وهم مؤمنون ومسلمون، ومع ذلك لم نعاملهم بالمثل، عاملناهم كما علمنا نبينا وكما علمنا قائد الثورة. لابد أن نتعامل بروح الإسلام بروح القانون. إذا هم يريدون قانون الإنسان الدولي أو القانون الإنسان الدولي أو قانون الحكم، لدينا قانون أفضل منه وقانون رب العالمين، القرآن وسنة رسول الله وتعليماته، هذه هي ما تعلمنا عليه. وبالتالي يحاولون أن يعرضوا، يحاولون أن يستعطفوا العالم، شوفوا ما فعلوا بنا. ولكن كما قلت أنت لا توجد صورة، ميناء المخا عسكري 100%، لم تدخل حبة فول صلصة فيه ولا حبة فول ولا صلصة ولا غذاء ولا دواء، هو مخصص للشؤون العسكرية. ولا تدخل، نحن نراقب الميناء وأي حمولة نحن نضرب ونتعامل معهم معاملة عسكرية، لا نسمح باستخدام الميناء. ونراقب إلى أسلحة، فالسفينة اللي ضربت السابقة وهي تحمل أسلحة كانت متوجهة من السعودية إلى المرتزقة، وهذه السفينة اليوم ضربت وهي سفينة إنزال، وهذا يعطي مؤشر كبير أنهم كانوا يريدون أن يقوموا بعملية استثنائية في منطقة المخال للهجوم على منطقة مناطق التماس بينه وبينهم الحيمة ومنطقة الخوخة، ولكنهم فوجئوا بالضربة. وقد سبق وأن أوصلت القوات المسلحة تلك الرسائل المهمة في الرويك وفي الوديعة وفي العبر حينما ضربنا مناطق التحشد ومراكز قيادتهم وقتلنا من قيادتهم ومن السعودية ومن العملاء ومن الجواسيس ومن الخونة، فكانت مؤلمة وفعلا هي شقت صفهم وشقت مهامهم ووصلوا إلى قناعة أنهم عاجزون. اليوم الجندي السعودي أو المقاتل السعودي من يحاولون أن يرسلوه إلى منطقة جنوب السعودية لمنطقة جنوب جزيرة عيسان، يعني يبحث عن وساطات ويبحث عن تجارب طبية. سابقا كان الجندي السعودي حتى الإجازة لا يطلبها، تأجل إجازة إلى مكتبه وإلى سكنته العسكرية، وهو بوزن 150 كيلو ويعطوه الفلوس يذهب إلى بيروت إلى باريس. وسبحان الله كانوا لا يرضون الإجازات، يقول لك يعني مرتاحين 5 نجوم. أما اليوم الإجازات الأورنيكات يطالبون البحث، بعضهم والله في الحرب السابقة كانوا يدعون أنهم فيهم إذ على ألا يشاركوا في المعركة. هذا هو الجندي السعودي، هذا هو المقاتل السعودي، لا يصل إلى مستوى ربع مقاتل يمني. وهذه هي السعودية، هذه هي العميلة، هذه هي الخائنة، هذه هي الإدارة الصهيونية التي تديرها آل سعود. يحاولون أن يظهروا أنهم أقوياء ولكن الله يخذلهم، ينعقون وينهثون كالكلاب كما قلت في الله تعالى، كما في الكلب إن تحمل ولاثة أو تحمل عليه لاث. يحاولون أن يحملون مسؤولية أننا استهدفنا أهداف محمية، فإذا كان يعتقدون أن الخيمة التي لم تصب بصاروخ بالستي يستطيع أن يمسح مبنى مكون من 50 × 50 متر وأن يمسحه من الوجود، فخيمة وزنها 40 كيلو لا يستطيع أن يمسحها، شيء عجيب سبحان الله العظيم. ولكن أنا أؤكد لك أن كل ما يقولوا كذب وليست لهم دلائل ولا تصوير. كما قلت أنا أتحدى أولئك المرتزقة بكل ما كانوا إماراتيين أو سعوديين أو مرتزقة من أبناء جلدتنا، أنا أتحدى أن يدوا صورة واحدة أو مشهد واحد حتى وإن كان صورة فوتوغرافية فقط سنؤمن بها وسنوثقها، ولكن لا يمتلكون. هم يعلمون ويدركون تماما أن كل أهدافنا لا تخرج عن القانون الدولي، وكل أهدافهم تجاهنا كلها خرج للقانون وضد القانون الدولي. دخلوا أطفالنا، ضربوا مدارسنا مساجدنا، ضربوا مراكز المياه، ضربوا الزراعة، ضربوا المحاصيل، قتلوا أطفال ضحيان في الباص، لم يتركوا شيء إلا وارتكبوه، حتى بليس لم يرعى. وبالتالي نحن كما قال السيد لسنا مثلهم، نحن تربيتنا ثانية وأخلاقنا في الحرب ثانية، سنتعامل معه. ولذلك تجد أن الكثير من العالم وأحرار العالم والكتاب والمؤلفون وفلاسفة كثير تراهم يغردون أنهم يحترمون ويقول حتى ترامب المخبول ويقول الحوثيون شجعان. ليس الشجاعة فقط في القتال، إنما شجاعة في الأهداف، شجاعة في القدرة في القتال.
0: نعم سيادة العميد، في خبر شوية ملفت، قال تم تدمير أو استهدف الحوثيون بأحد عشر صاروخا وأربعة عشر مسيرة، تم إسقاط واحدة والجاهزية في أعلى مستوى.
1: يعني عظيم.
0: سقطوا واحدة.
1: إذا كانت أمريكا تعجز، وإذا كانت السعودية عجزت، وإسرائيل عجزت.
0: لا لا، هو بنفسه قال سقط واحدة.
1: هؤلاء الرعاء والغنم يمتلكون القدرة وهم أقرب لنا، إحنا نحن في خطوط تماس مباشر، يمتلكون القدرة لمنع صواريخنا وطائراتنا المسيرة. اعلمكم على فكرة أنه كذب في كذب، الحمد لله لم يخطئ صاروخ واحد ولم تخطئ طائرة مسيرة واحدة.
0: نعم.
1: إذا اعترفت إسرائيل وأولئك الذين كانوا يغردون أو المعارضون للكيان الصهيوني كانوا يشاهدون، وشاهدنا بالعالم وشاهدنا التصوير المباشر ونحن ننظر مطار بن غوريون ومطار وميناء حيفا ومراكز كثيرة، والتصوير سواء كان من الأردن أو من فلسطين ويتصل، والعدو الإسرائيلي يقول اسقطناها. أنا أقول لك أنت تلاحظ يا عبد العزيز أن البصمة بصمة إسرائيلية، حتى في التصريحات كتصريحات إسرائيل أثناء حربها معهم.
0: لكن يا سيادة العميد، صيغة الخبر هذا بالذات يعني على ماذا تدل؟ يعني هو يعترف أنه ما أسقط إلا طائرة واحدة ويتحدث عن جاهزية ما زالت في أعلى مستوى، كيف يعني؟
1: حينما تقول جاهزية تقول أنه اللي دخل طائرة واحدة وأسقط بها الباقيات، هذا هو الصح يفترض أن يكون هذا الكلام. لكن أي جاهزية قتالية وأنت كل شيء ضرب والطائرة دخلت والصواريخ دخلت ولم تستطيع أن تتصدى لأحدها، فهل الجاهزية واحدة يعني 1% أو 5% تعتبر جاهزية؟ إذا هذا التصريحات كذب ولا يمتلكون الجاهزية. من يدير المعركة ومن يجهز ومن يعد؟ هي السعودية وإسرائيل. نعم استغنوا عن الإمارات الخونة العملاء وأتى بديل عنهم الأمريكان والإماراتيين والسعوديين.
0: طبعا يا نعم سيادة العميد، نعم. المعذرة، أنا حاول أستغل الوقت لأنه أنا انعشت، عندنا مواضيع كثيرة. عينوا ناطق عسكري طلع في يوم تحول إلى مسخرة، الحين قالوا بيعمل بيانات يعملون صورة ما عاد
1: يعلم مقارنة بين صورته وبين صورة حياة سريع وكذا. والله إذا نصري لا نقص في حياة سريع، حياة سريع أصبحت ترند في العالم.
0: نعم.
1: أصبحت حياة سريع صورته تجاوز صورة حياة السنوار والشهداء وأحمد ياسين وسيد القائد حيث والله شهدين في بيروت وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. أصبح حياة سريع يظهر
0: يحيى سريع وأبو عبيدة. نعم
1: وأبو عبيدة.
0: نعم.
1: وتلك الرسائل يوصلها أبو عبيدة وهو يشكر القيادة العسكرية ويشكر بياتنا، وحينما تظهر صور أولئك العظماء أبو عبيدة ويحيى سريع وأولئك النبي على عكس هذا الأخير الذي عينا من قبل رشاد العليمي وأنه درس كذا وانتقل كذا، وأنا أعلم عنه وأعرفه جيدا.
0: نعم.
1: أنه لا يمتلك تلك المقومات وتلك الكاريزما التي يتمتع بها يحيى سريع. شاهدنا الصينيين هم يمثلون حركات بيان وكأنهم فعلا يعرضون، أن أصبحت كلمة بيان ترعب.
0: نعم.
1: الأمريكان ترعب إسرائيل ترعب الخونة والعملاء، وخلي يغرد يعني دعي الحمير تتكلم ودعي تغرد كما تمنع كما تكلم.
0: نعم. طيب.
1: في الأخير حتى وإن حاول الحمار أن يقلل صوت الأصوات فلن يصل إلى مستوى وإن قلده.
0: نعم. طيب سيادة العميد، أنا طبعا كما تعرف في المنصات في نقاشات دائمة مع السعوديين وأدواتهم، ويتحدثون أنهم سيحسمون المعركة بالمسيرات، وأنا سألتهم سؤال سأعكسه إليك وهو سؤال مهم. من امتلك الطائرة F-15 والF-16 والF-18 والأباتشي، كيف يمكنه الرهان على مسيرة أنها ستحسم له المعركة وهو قد فشل وهو يملك كل هذه المعدات العسكرية؟ يعني
1: إنما نحن نقول نحن استخدم المسيرات، استخدم الصواريخ والكروز أولا للأسباب التالية. نحن لدينا مقاتلات ولدينا طيار أكفاء على أعلى مستوى وأفضل طيارين في الجزيرة العربية بل في الوطن العربي، ولدينا طائرات استطعنا أن نحمي جزء كبير واستطعنا أن نصنع. فهل الذي يصنع الطائرات ويصنع الطائرة المسيرة والصواريخ البالستية لا يستطيع أن يصنع الطائرات؟ كذب، نحن نمتلك هذه القدرة كلها، ولكن لا نستطيع أن نستخدمها في الوقت الراهن. أولا كل من حولنا خونة وعملاء، وبالتالي حينما نقوم بعمليات عسكرية كالطيران مثلا، أن نقوم بطائرات 29 نقوم نشتري ضربة سعودية أو ضربة إسرائيل، لا يوجد لدينا مطار آخر نستند إليه أو دولة أخرى حليفة لنا، نستطيع أن نهبط عندها وأن يلجأ الطيار إليها، إما أن يكون انتحاري، وبالتالي طائرة قيمتها 200 مليون أو 300 مليون دولار أو مبلغ كبير. فاليوم أنا بالإمكان، الطائرات المسيرة قامت بالعمل، الصواريخ البالستية قامت بالعمل، إيران تمتلك مئات الطائرات المقاتلة ولا تستخدمها. لماذا؟ الأردن خائنة، سوريا خونة، السعودية خونة، الخليج خونة، أفغانستان خائنة، باكستان خائنة، كل من حولها خونة، لا تأمن على الطائرة. وبالتالي الطائرات البالستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة قامت بعمل تلك الطيران الكبير. لكن أمريكا لابد أن تستخدم الطائرات،
0: القصة
1: كل من حولنا أصدقائها، ستهبط أينما تشاء، وكل أرض حولنا هي أرضها.
0: نعم.
1: ولكن نحن واليوم الطائرات البالستية الطائرات المسيرة قامت بعمل، لا أقول أن مثل الطائرات المقاتلة،
0: ولكن
1: هي بدل. لكن السعودية والمرتزقة ومن يقولون أن عندهم طائرات، نعم عندهم طائرات، لكنهم نتحدث استخدموها واستخدموها ووجدوا أمامهم مضادات ودفاعات جوية قوية، فهم عاجزون تماما ولا يستطيعون أن يستخدموا مع فعلا.
0: سيادة العميد، أنا أقصد سؤالي يعني بالتحديد هو أن من يمتلك الطائرات F-16 و-15 و-18 وقاتل بها وقاتل بالأباتشي ولم يحقق شيء، كيف يمكن أن يحقق شيء؟ هذا السؤال.
1: أنا أريد أن أقول لك هذا الكلام. إذا كانت الطائرة F-15 وF-35 التي ضربت من إسرائيل إلى بلادنا لم تحقق تلك العمليات والإنجازات التي هي يفترض أن الطائرة هذه ستقوم بها، وخسرت كل شيء، بل واسقطنا منها، واسقطنا الاف 15، تعاملنا مع الزطار، بل ووصلنا وهددنا الاف 35 الطائره العملاقه، واعترف العدو الامريكي انها تضررت. فهل طائره مسيره اذا كانت تلك الطائره وسرعتها 2 ماخ، يعني قرابه 2400 كيلو او 1600 كيلو، طائره خارجه للصوت اكثر من 2 ماخ، طائره مهوله مرعبه وتحمل سلاح مرعب وتحمل اسلحه مدمره وصواريخ وقنابل مدمره، فهل هذه الطائرة سرعتها قرابة 2400 كيلو متر في الساعة ستكون أكثر، ستكون يعني بكفاءة طائرة مسيرة سرعتها 150 كيلو أو 200 كيلو متر في الساعة؟ شيء لا يعقل، ولكن دعهم يتكلمون، فكل كلمة يقولون عنها بها هي تفضحهم أمام العالم، كل ما بيان يصدره أو تصريح للعالم هو يوضح من هم وماهيتهم، والعالم يسخر منهم. الآن لو أنت تتحدث عنها وأنت مذيع مدني ومن الجبهة ومن المقاتلين بالإعلام، يعني ترى ما لا يرى الآخرين أن طائرة مسيرة ستحقق شيء. إذا لم تحقق الـ F-15 والـ F-18 والـ F-15 والـ F-35 وتلك وعمالقة الطيران وفنون القتال الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لم يحققوا شيء بمقاتلاتهم، هل سيحققون بالمسيرات؟ وحاملة الطائرة ضربت وطائراتهم أسقطت، شيء يعني هم يتكلمون كما يشاءون، فكل حديث أو مناطق بمن تحدث به ويعكس من يكون ومنهم. وبالتالي أنا أعتبر أن هذه التصريحات هي لصالحنا وتعزز من موقفنا وتعزز للعالم أن ما تقوم به بلادنا صحيح، وكل المعلومات التي تطلقها قياداتنا صحيحة، وكل ما يتحدث به العدو هو كذب في كذب.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، نذهب إلى موضوع الردود، الردود اليمنية. يعني اليوم رد يمني أو مسيرة سعودية تحلق في سماء اليمن، تسقطها القوات أو الدفاعات اليمنية، ثم تذهب صنعاء لاستهداف مصفات نفط سعودية. حتى النسبة والتناسب ما عادش موجودة في هذا المستوى. تفضل.
1: أنت إذا كان الجيش السعودي في العام 2022 يعني صنف، أعتقد أنه كان خامس جيش في العالم في التسليح والكذا والكذا والكذا، وصنفوا كل الجيوش، حتى عزكم الله البحرين صنفوها وضمن ترتيب الجيوش في العالم، ولم تدخل اليمن صنعاء في ترتيب الجيوش. فتحدث واحد أمريكي فلو يقول يعني إذا كانت اليمن التي غلبت السعودية وضربت الإمارات وغلبت أمريكا وغلبت دول عظمى بإمكانياتهم لم تصنف، وتلك الدول اللي صنفتوها الترتيب الرابع الخامس في جيوش العالم، قال أنا والله أستحي أن يكون هذا الترتيب، فأي معيار عملت هذا الترتيب للجيوش؟ فأنا أعتقد أن الجيش اليمني أو جيش الحوثيين هو الجيش الأول في الوطن العربي، هو الوحيد الذي صمد، هو الوحيد الذي صنع سلاح، هو الوحيد الذي يقاتل، هو الوحيد الذي حقق الانتصار وهو محاصر ولا يمتلكون أدنى مقومات الإسناد من العالم. فاليوم نحن أمام نفس النظرية بفضل الله عز وجل، أننا حققنا ما لم يتحقق، وهذه العمليات نذير للموجة القادمة من عملياتنا، أو للتصعيد أو الحصار مقابل الحصار، هو تنفيذ المعادلة والردع هو سيكون سيد الموقف القادم. العمليات الهجومية ستكون أكبر وأقوى، وعلى السعودية أن تدرك كما قال أحد الأخوة، لا حل لكم إلا أن تنفذوا كل ما يريده اليمنيون وأن تدفعوا كل ما عليكم وأن تعترفوا رغما عن أنفكم رضيتم أم أبيتم لن تتحملوا حرب قادمة ولن تتحملوا جولة قادمة. أنا نحن بفضل الله عز وجل نحن ثقتنا بالله لا حدود لها، ثقتنا بقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية لا حدود لها بفضل الله عز وجل. نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بما يريده الله لنا، نحن طلبنا الحرية والكرامة والحفاظ على ديننا، فالله أيدنا في كل شيء نصرنا في كل شيء. هذه المعركة منذ أكثر منذ رمضان بين إيران وأمريكا وإسرائيل واليمن، وحققت إيران صار وحققت الانتصار وجبرنا أمريكا أن تنسحب. نعم أخي العزيز.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا نذهب إلى النقطة الثالثة وهي نقطة تثبيت معادلة الحصار بالحصار. هذه المعادلة التي احتجنا لتثبيتها لاستهداف قرابة، يعني بحسب الإعلانات الآن نتحدث عن تقريبا 10 إلى 11 سفينة في أول أسبوع، تم الإعلان عن 29 سفينة تم إجبارها على العودة، هذا في أول أسبوع. 8 سفن تم استهدافها، أعتقد من بعد هذا الإعلان كان هناك عدد من السفن تم إعلان استهدافها، إضافة إلى أنه لا شك أن أعداد السفن التي تم إجبارها على العودة أو رفضت أو لم تعد تأتي من نفس المكان أصبحت أكثر بكثير. إذا كان في أول أسبوع 29 سفينة، فكم سيكون عدد السفن بعد هذه الفترة الطويلة من إعلان مبادرة الحصار بالحصار؟ تعليقك على هذه المبادرة وخيارات القوات المسلحة في تثبيتها، خصوصا بعد الذهاب إلى استهداف سفن شمال البحر الأحمر باتجاه ينبع السعودية، وهل نحن سنشهد تطويرا لهذه المعادلة ربما بعد المولد النبوي الشريف؟
1: إذا كانت خلال الأسبوع الماضي بالكامل لم تقترب سفينة واحدة سعودية صناعية ولا تجارية من باب المندب، والقوات المسلحة أعلنت عبر الرسائل الرسمية في سبتمبر نت هذا الكلام ويؤكده التصوير والتوثيق، ولم تدخل أي سفينة. استوجبت اليوم السفينة الإنزال البحري التي هي سفينة تعتبر متميزة أمريكية تتمتع بمواصفات قتالية وبقدرة على المناورة العسكرية، وجاب بها زوارق تم تدمير الكثير منها وأحرقت وانتهت تماما وخرجت من الجاذبية وأغلقت. وتلك الأعداد في أول أسبوع قرابة 29 وضرب العدد منها ما شكل أزمة كبيرة للسعودية ومشكلة كبيرة في تصدير النفط، ومعاناة الآن تعانيها شركة أرامكو، والعالم يدرك الآن أن السعودية في مأزق وفي خطر حقيقي. كما قلت اليوم أننا نضرب الآن في شمال البحر الأحمر، وأنا أؤكد لك استمرار السعودية أو معادلة الحصار بالحصار لن تلغي الكلمة الأخرى الحصار بالحصار إلا شيء واحد، أن ترفع السعودية حصارها، وسنرفع الكلمة الثانية الحصار بالحصار، وسنحاصر من يحاصرنا وسنقاتل من يقاتلنا، وبنفس الاتجاه سنتعامل مع هذه السعودية باللغة التي يفهمها. إذا كنا اليوم وضربنا السفينة في شمال البحر الأحمر كن على ثقة، كما تعاملنا مع ترى الرئيس الأمريكي وحاملة الطائرات في شمال البحر الأحمر ترومان وأفقدناها القدرة وأعطلناها وخرجناها من الجاهزية وهي في شمال البحر الأحمر، نستطيع اليوم أن نتعامل مع السعودية. إلى الآن ما زلنا نعتبر للجوار ولما يربطنا من حدود وبينما من علاقات، ولكن يبدو أن السعودية هي تسعى إلى الهلاك وطريقها طريق الانهيار. السعودية تستنزف يوما عن يوم، وإن كانت تحاول أن تنقل المعركة إلى الداخل بالتخفيف عليها لن تستطيع. حاربنا المتزقة وحاربنا أمريكا وحاربنا إسرائيل وحمينا بلادنا وحفظنا حدودنا، ونهدد من تلك الأيام بضرب المندب والبحر الأحمر، ولله الحمد أسندنا إيران وإيران سندتنا، وأسندنا غزة وأسندنا فلسطين وأسندنا لبنان وأسندنا العراق. لسنا عاجزون أن نضرب السعودية، وآل سعود هم أقرب لنا وحدودنا قريبة وفي تماس مباشر نستطيع أن نسحبهم، ولعل الحرب القادمة ستكون إلى عمق جيزان وعمق عسير وعمق نجران، والمناطق التي تم السيطرة عليها لليوم ما زالت قواتنا تسيطر عليها ولم تخرج. فاستمرار الحصار سيفقد السعودية الكثير، سيضع السعودية أمام العالم في مأزق حقيقي. حتى وإن صرحت، إذا شاهدت العدو يصرح أننا متمكنون وأننا مصنع ونمتلك القدرة وأن هؤلاء الحوثي لا شيء ونستطيع أن نمحوهم، كن على ثقة أن هذا الكلام ما يأتي إلا من عجز ومن خذلان ومن فشل كبير. حتى التحالفات التي حاولت السعودية أن تقيمها سواء كان اتحاد أو تحالف مكة من باكستان وتركيا، فهل تتوقعون تركيا ومقاتلوها أولئك العابين أولئك الذين دمروا الإسلام وأهله سيعودون مرة أخرى لإسنادي؟ ولكن إذا وفرت لهم الخمور ووفرت لهم متطلبات المعركة الحديثة بالنسبة لمثل المقاتلين التركيين، فلا أعتقد أن التركي سيودي بنفسه للهلاك، ولا أعتقد أن تركيا ستتحمل أعباء المعركة، وهي تدرك تماما أنها ليست بمكانة وقوة أمريكا وليست بقوة بريطانيا، فهي أعجز من ذلك، فستدخل جيوشها. والله نحن على العين والرسعة، ونحن مستعدون لأي احتمالات قادمة، أكان جيش تركي أو باكستاني. وباكستان أنا أعرف باكستان،
0: نعم.
1: وقد سبق وأن صرحت في أول يوم كان فيه الوسيط ذهبا إلى باكستان، وتحدثت عبر قناة الميادين أن هذه الدولة عميلة وأن هذه الدولة خائنة، ورغم أن كل الكلام طيب بين إيران وباكستان، ولكن لوجهة نظر هذه الدولة هي
0: صحيح.
1: من أفشل الدول في المفاوضات، وهي حليف لأمريكا بالدرجة الأولى، وهي من دمر أفغانستان ومحى أفغانستان وقتل المسلمين، فلا نتوقع أن مثل هذه الدولة ستكون سند المسلمين إذا كانت تستعرض وقد أعطيت من المال بقيمة ما ستشارك في المعركة، فيكون على ثقة أننا جاهزون وأننا أيدينا على الزلات. والأرض أمامهم ومن كذب جرب.
0: أمانة قدي، أفضل ختام وأفضل رسالة، شكرا لك سيادة العميد، حفظك الله وسلمك وعافاك وشفاك ورعاك وبارك فيك سيدي الكريم العميد والحبيب العميد المجاهد المجاهد العميد الركن عابد الثور. شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل العسكري، شكرا لك سيدي الكريم، شكرا لك. إذن مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة المحمدية، ليلة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بكل محبة، وكذلك تسليط الأضواء على كل المستجدات العسكرية. على كل حال، سلام الله عليكم جميعا، تحية لكم جميعا، محبة لكم جميعا، سلام لكم جميعا. قد احنا في الختام، صح يا حفظ الله، في الختام. هذه تحيات الأعزاء طاقم العمل، الأستاذ عبد الرحمن الحمران من الإشراف العام، وكذلك الأستاذ محمد قاطة وأحمد الصنعان من التنسيق والمتابعة، العزيز الأستاذ نيازي الرازحي، وكذلك الأستاذ عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان، وحدنا كذلك من الرائع دوما الأنامل الذهبية الأستاذ حفظ الله الحرازي. تحية طبعا لكل الأعزاء طاقم العمل بإذاعة الجمهورية الإدارية من صنعاء، البرنامج العام، الأسماء كثيرة، الإخوة الأعزاء في إذاعة صنعاء، البرنامج العام، وكل واحد منهم يستحق التحية وأيضا قبل التقدير ووفاء لهم جميعا. كذلك التحية للزملاء أيضا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، الزميل أحمد المؤيد وزميل الأستاذ هاشم الشامي، وكذلك الأستاذ العقيد خالد الهتار. وصلنا للختام، كل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعال المعتدين الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم، والمجد لليمن المجيد. يا رب أعد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين، وعصم قلوب أهل ممحبين بالصبر. تحية لكم جميعا متابعينا، مستمعينا، أحباءنا، آباء وأمهات، إخوة وأخوات، أعزاء وعزيزات، وتحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية، وتحية لكل أبناء شعبنا العزيز والعظيم. لا تنسوا الجوع من اللقمة، ولا العطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة الدفاع، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خالص دعواتكم بظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين، يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمني لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محمديون.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمنية.
1: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 65 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم الرابع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق، وذكرنا قبلها الصلاة والتلاوة والتوحيد، وقد ذكرنا سابقا ما ورد في القرآن الكريم عن الإنفاق وأهميته ودوره في تطهير النفس وتزكيتها وتزكية المجتمع وتزكية الأمة. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر ارتباط الصلاة بالزكاة، وأنه لا تتم إقامة الصلاة إلا بإيتاء الزكاة، ولذلك قارن الله تعالى بينهم. طبعا تلك الاقترانات ليست اقترانات عبثية، بل هي اقترانات مقصودة في كل القرآن. نتأمل كل الارتباطات ونرى لماذا الله تعالى يذكر ذلك. تعالى مثلا عندما يقول غفور رحيم، عندما يقول غفور حليم، عندما يقول عزيز حكيم إلى آخره، فكل لفظة لها محلها، حتى في الترتيب لماذا ترتب هذه قبل هذه وهكذا. وهنا طبعا يأتي تدبر القرآن الكريم. طبعا بالنسبة لكلام البشر قد يكون هكذا كلاما المقصود منه المعنى من غير مراعاة للدقة في الألفاظ، لكن القرآن الكريم كل ما فيه دقيق جدا، ولذلك العلوم الكثيرة، المعاني الكثيرة، القيم الكثيرة نستنبطها من خلال تحليلنا لتلك الألفاظ ولماذا كانت بذلك الشكل. يقول السيد عبد الملك: تجد الكثير من الناس على هذا النحو، يعني نسبة الذين يؤتون الزكاة من المصلين، وأكيد بأنهم لا يقيمون الصلاة، يصلون لكنها ليست صلاة قيمة لم تترك أثرها في نفوسهم. فالأغلبية هم إما يحاول أن يخرج بعضا من زكاته، وأن يبخل ببعض آخر. يعني هناك كما يقولون رد العتب، يعني هو يريد أن يوهم نفسه، وطبعا يشعر بالحرج بأنه لا يؤتي الزكاة، لكن يحتال عليه، إما أن يخرج بعضا من زكاته ويبخل ببعض آخر. طبعا نعرف أن الزكاة فيها محال مختلفة، زكاة المرتبطة بالزراعة، الزكاة المرتبطة بالأموال، الزكاة إلى آخره. فهو يخرج النصيب ربما في محل معين، يخرج مثلا الزراعة يخرج، ولكن أمواله لا يخرج، وهكذا لا يخرج زكاته كاملة، وهذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا مثل مثلا يصلي الظهر 3 ركعات أو يصلي المغرب 2 ركعات، فهنا المطلوب هو أن تؤدى كاملة، مثل ما ذكرنا مثلا في المريض يشرب الدواء كاملا، وإلا لن يؤثر التأثير الكافي، لأن الشفاء مرتبط بالمقادير كما هو مرتبط بالأزمنة. فالذي لا يراعي ولا يدقق طبعا لن يستفيد، لأن هذا طبعا تشريعات الله سبحانه وتعالى، لو كان دون ذلك القدر كافيا لا سبحانه وتعالى لم اكتفى بذلك القدر، لأنه رفع الحرج. يعني ما شرعه الله تعالى في الزكاة هو الحد الأدنى من الإخراج، وطبعا الصالحون لا يكتفون به، يقول نحن لا ننزل إلى الحد الأدنى، ما دمنا نريد رضوان الله، وما دمنا نريد النعيم المقيم، فلا نكتفي بما أمرنا الله، بل نزيد عليه ونضيفه، ويعني يصبح الفقير له حق في مالنا وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. يعني كأن الفقير ذلك السائل أو ذلك المحروم أو تلك الجهات تصبح وكأنها شريكة له في ماله، يعني هكذا، هذا هو مفهوم. ولكن طبعا مثل ما الصلاة، الله تعالى شرع الحد الأدنى 5 فرائض 5 صلوات، الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن الصالحين لا يكتفون بذلك، يضيفون إليه قدر ما استطاعوا من النوافل، وهكذا حتى في الأذكار لا يكتفون بالحدود الدنيا، مثل ما هم يريدون الجزاء المقيم ورضوان الله تعالى، فلذلك يستعملون كل الوسائل. وطبعا كما أننا في الدنيا لا نحب أن نكون من عامة الناس، نحب أن نكون من الخاصة، حتى الشخص عندما يكون غنيا يتمنى أن يكون أغنى وأثرى، فكذلك في الآخرة. ولذلك همة المؤمن لا تكتفي بالحدود الدنيا، كما لا يكتفي في الدنيا بالحد الأدنى، كذلك لا يكتفي في الآخرة بالحد الأدنى. ولهذا الله تعالى عندما سئل في السؤال المعروف عن الإنفاق، الله تعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على الحاجة، يعني الشخص مثلا تكفيه أشياء، فالباقي إذا كان لا يحتاجه لماذا لا. طبعا هنا ما زاد على الحاجة، لا يقول شخص يعني كل ماله يخرجه، يعني مثلا الشخص تاجر مثلا ويتاجر بماله، هذا رأس ماله يتاجر به، ويحتاج للمال لإضافة سلع جديدة، لا حرج، لأن هذا التاجر هو يجلب للناس السلع، وقد تكون بعض زكاته أو بعض مثلا إنفاقه يكون في تيسير الحصول الناس على تلك التجارة بأن يرخص من سعرها. كذلك مثلا شخص صاحب مصارع، لا حرج، لا نقول أن هذا كل ما زاد على أكله وشربه، لأن هذا أيضا ذلك المال ينفقه في خدمة الناس، خدمة المسلمين، يغنيهم عن السلع الأجنبية. وبالتالي العفو هنا ما كان للطرف، يعني الشخص لديه مال خصصه لاستهلاكه الشخصي، وهو يستهلك الحد الأدنى، يستهلك الحد الذي يكفيه ولا يزيد عليه، والباقي إما أن ينفقه كصدقات، وإما أن ينفقه كمشاريع خيرية، يعني أو عفوا كمشاريع، حتى كمشاريع تجارية لا حرج في ذلك، يكون له مصنع فيبني مصنع ثاني، يكون له متجر فيضع متجر ثاني، تكون له أرض يفلحها فيضم إليها أرض أخرى، لأن هذه الأمور كلها منافعها تعود للمسلمين. طبعا المحرف في الشريعة هو الكنز، يعني الشخص يأتي مال ويكنزه ويخبئه، يعني حتى البعض يكنز ماله في بنوك أجنبية ويستفيد من ذلك المال الأجانب، ويكون عليه وزره، لأن ذلك المال يعني قد تبنى به حانة، قد تبنى به مراقص، قد تبنى به أشياء محرمة، ويحاسب على ذلك. أما أن الشخص يعني يضع أمواله بين أيدي المسلمين يستثمرها، فكل هذا يعود بالمنفعة له. يقول وأن يبخل ببعض الآخر لا يخرج زكاته كاملة، يقول هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا أمر بأمر يؤدى بصورته على الحد الأدنى. يقول يبقى عليك الإثم والوزر، وتجرب لنفسك سخط الله سبحانه وتعالى، وهو تصرف غير مبرر من جانبك أن تحتفظ بجزء من الزكاة. لا يقول شخص يعني أن هذا يكفيهم، من أدراك أنه يكفيه، وأنت لماذا لا تكتفي؟ وإذا كان تقول هذا كثير، لماذا الله تعالى أمر بذلك؟ ولماذا كل الناس يفعلون ذلك؟ يعني دائما الله تعالى يقيم الحجة على العباد ببعضهم بعضا. يقول له الله تعالى هناك غني مثلك وفي ظروفك، ولكنه آتى لم يكتفي بإيتاء الزكاة، بل ضم إليها الكثير من الأموال التي أعطاها. فيقول هو ذلك الشخص له قوة وله إيمان، أنت أيضا بشر مثله. فلذلك إذا أردت الجزاء فهكذا يعني. وبالتالي يعني هذه الزكاة يعني حق واجب في المال، يعني هذا ليس مال ذلك الشخص. يعني الشخص الذي يأكل مالا يعني جزء ذلك الجزء من الزكاة، هو يأكل كأنه سرقه، كأن ذلك المال كان بين أيدي الفقراء ثم سرقه من بين أيديه، هو مال حرام. وطبعا نحن نعرف خطر المال الحرام، لذلك صاحب المال الحرام في الحديث المعروف يعني شخص قال يدعو يرفع يديه يا رب يا رب، ومأكله ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله تعالى لهذا الشخص وهو مملوء بالحرام؟ ثم يقول دعوت الله فلم يستجب لي، أنت الذي لم توفر

0: طه كذلك بمقدار ما لم يخرج يكون قد أكل حراما. قد ورد في بعض الأثار أن حتى لو كان جزء بسيط من طعامك حرام يؤثر فيه جميعا، مثل ما السم، السم قد يكون محدودا جدا في الطعام ولكن يقتل صاحبه. فلذلك الشخص الذي يخرج بعض ماله فقط هذا يحتال على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أمر بشيء يطبق بحذافيره، يقول وألا تخرج إلا جزءا منها ثم تستهلك الجزء الآخر، فلربما القليل من المؤمنين المتقين الذين يبادرون برغبة من أنفسهم. طبعا هذه صفة المؤمنين، يعني وللأسف كما يذكر سيد عبد الملك هؤلاء قليلون، ولو أن الزكاة تخرج بالطريقة الشرعية لا وفرت الكثير من الحوائج، ولا وفرت طبعا بالنسبة للمحرومين وغيرهم الكثير من احتياجات. يقول الذين يبادرون برغبة أنفسهم باستشعار المسؤولية، لأن الزكاة والإنفاق يدخل ضمن المسؤوليات العامة. نحن مطالبون كما أن ننصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مطالبون كذلك بالكفالة الاجتماعية. كيف أذهب لفقير أنا أحرمه من الطعام الذي بسبب بخلي من الطعام الذي يأكله، ثم أذهب إليه وآمره بالمعروف؟ أولا أبرهن له على أني مؤمن وأني متقي، ووفر له الحاجات التي يحتاجها، عندما أقول كلمتي بعد ذلك سيتقبلها. لكن أن أتعامل معه بقسوة ثم أدعوه طبعا هنا لا يستجيب. ولذلك الزكاة جزء أساسي من المسؤوليات الكبرى، لأنها تبرهن على الصدق. ولهذا الله تعالى عندما يصف المجاهدين يذكر الأمرين، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هم لا يكتفون بنفوسهم فقط حتى بأموالهم. هذه تدخل ضمن المسؤوليات، مسؤولية أفراد الأمة على فقرائها. حتى لو كانت حكومات، بعض الحكومات أحيانا جائرة وغيرها، فالشعب، وطبعا هذا ما حصل في التاريخ الإسلامي، يعني كانت الحكومات مستبدة وظالمة، فصار الشعب يتولى بعضه بعضا، الأغنياء يتولون الفقراء، وبالتالي خفف ذلك عنه، لهذا الأمة بقيت. يعني لو كان فقط الأمر للمستبدين لذهب الدين، ولكن بحمد الله كان هناك صالحون من الأغنياء، وبالتالي كانوا يساهمون في خدمة المجتمع، وهذا ما حفظ الدين حتى لو كان فيه تقصير، ولكن يعني حفظ الدين. وكان للزكاة جزء، الزكاة والنفقات والأوقاف والصدقات الجارية كان لها دور كبير في حفظ المجتمع والأمة الإسلامية. حتى الآن بعض المناطق تتعرض للتنصير، للأسف بعض الأغنياء المسلمين يضعون أموالهم في بنوك سويسرا وأمريكا وغيرها، ولو أن جزء فقط من تلك الأموال وضعوها بين أيدي أولئك الفقراء لما تنصروا، ولما تحولوا عن الإسلام، ولما كانوا محال لهؤلاء الخبثاء الذين يأتون إليهم. طبعا هم لا يقصدون تنصيرهم، يقصدون إخراجهم من الإسلام ثم بعد ذلك تحويلهم إلى ما يشاءون. يقول بإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، يرى بوعي بأهمية إخراج الزكاة وما يترتب على ذلك من الخير والبركة. طبعا هذا يحرم نفسه، لأن الله تعالى جعل الزكاة وسيلة للبركة، وسيلة للخير. قال ثم يخرجونها أيضا كاملة. طبعا المؤمنين هكذا يفعلون، عندهم وعي بأهمية إخراج الزكاة، عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى في أنه سيعوضهم في الدنيا والآخرة بأضعاف ما أنفقوه. حتى لو لم يشعروا بذلك يفرحون، لأن هذه الزكاة وهذه الصدقات هي كأنها هدية لله سبحانه وتعالى. طبعا المال مال الله، ولكن هو يشعر أنه يضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيشعر بالفرح ويشعر بالسعادة لكونه فعل ذلك. يقول ثم يخرجونها كاملة ويحرصون على أن لا يبقوا ولا مثقال ذرة ولا شيء يسير منها، كل ما يجب عليهم يخرجونه، يدركون أهمية أن يخرجوها كاملة وأن لا يسوف، يعني بل يبادر المؤمن يسارع. لتصور شخص تسويف، يعني قد يكون ذلك التسويف يتسبب، يعني مريض يحتاج إلى دواء معين، فذلك التسويف يتسبب في نقص ذلك الدواء للمريض ثم يكون هلاكه بسبب التسويف. هنا شخص قد يحاسب على ذلك، يقال له تسويفك انظر إلى ما جرى، الله تعالى عندما حدد أجلا للزكاة فهو أعلم بذلك، فلذلك المؤمن لا يسوف، مثل ما لا يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها فيأثم بذلك، هكذا بالنسبة للزكاة، وهكذا لكل إنفاق، إذا احتاج الناس إلى إنفاق وإغاثة فلا بد أن يفعل ذلك. يقول ولا يسوف ولا يؤجل بل يبادر إلى ذلك، والمبادرة دليل الصدق، الذي يسارع ويبادر دليل على أنه صادق، ويخرجها بطيبة نفس، ويسأل الله تعالى أن يتقبلها، ويستغفر الله تعالى من التقصير. هذه هي الزكاة التي تؤتي أثرها في تزكية النفس، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
2: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
3: يا حبيبي يا محمد،
2: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.
4: لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية، ويتابع تحركات الأعداء، ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان. وأتى في القرآن الكريم التذكير للمسلمين بقبح وسوء تقصيرهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعدل الأعداء، فيما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله وأعظم البشر منزلة عند الله. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد، حتى من الله تعالى بالفتح المبين والنصر العزيز، وأنقذ الله به عباده وحطم كيانات الطاغوت. وهي مسيرة الإسلام يا أمة الإسلام. ولم يكن المتخاذلون القاعدون المثبطون والمتنصلون عن المسؤولية والأذلة على الكافرين، لم يكونوا أبداً هم الذين يمثلون حالة الطاعة والاستقامة في المجتمع الإسلامي، ولا من أثنى الله على جمودهم وقعودهم وتخاذلهم في القرآن الكريم.

شعبنا العزيز الذي يحمل في قلوب أبنائه المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى عناء لدفعه إلى الاهتمام بهذه المناسبة. بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأنصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا، وتظهر هذه المشاعر جلية في مستوى التفاعل والاحتفاء المعبر عن المحبة الصادقة وعن التفاعل الصادق الذي ينطلق بكل رغبة.

0: إلى سيد البشرية، إلى صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم. إليك يا سيدي، وقد كست يمن الإيمان والحكمة أنوار الابتهاج بميلادك، ميلاد النور والرحمة، فكانت فريدة بأحياء ذكراك، كما تفردت في اتباع هداك والعودة الصادقة إليك. يسيرون في أنوار قدسك كما سار فيه آباؤهم الأوس والخزرج عند بزوغ فجرك وإطلالة نورك، شيبة وشبابا، رجالا ونساء يهتفون باسمك. وينشدون بالتلبية لك. ويعاهدونك بالاستجابة الكاملة لما أنزله الله عليك. من كل فج جاءوك محتفلين، وقد توقدت بالفرحة جبالهم وقفارهم، وتسندست بالأخضر ديارهم وشوارعهم، يرفعونها صرخة عالية مدوية من اليمن القاهرة لأعدائك والمنتصرة لأوليائك. يمن الكرامة باتباعك، والعزة بولائك، والانتصار بالسير على نهجك. ويعاهدونك أن يجرعوا المسيئين إليك كؤوس الندامة، وأن يكشفوا بهداك أباطيل الطاغوت وتضليله وظلامه. يا إمام المرسلين، بك آمن شعبنا رغم العناء، فكنت طبه الشافي من علل الزمان وأوجاعه. بك آمنت جراحنا الغائرة وقلوبنا الصابرة ونفوسنا الوثابة المثابرة، فعلت رؤوسنا في زمن الذل شامخة عالية ثائرة، وعلى أعدائها منتصرة قاهرة. بك آمنت طويلات المدى التي صنعتها أياديهم الطاهرة. بك آمن رجالنا الذين ثبتوا في كل ميادين الوغى، فدافعوا عن شعبهم بدمائهم الفائرة وأعينهم الساهرة. بك آمنت نفوسنا الزاكية بأنوار تربيتك، ونساؤنا الطاهرة بجلال طهرك. لا نبالي بمنافقي العصر أولياء اليهود، ولا بالمتخاذلين من أدعياء الدين الذين تسربلوا جلابيب الذلة والهوان والخنوع، واتبعوا أهواءهم فكانوا من الغاوين، وأخلدوا إلى الأرض أذلة صاغرين، فسقطوا في أحضان الغرب اللعين، وتجندوا في صفوف الشياطين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أيها الهادي إلى سواء السبيل والمرشد والدليل. السلام عليك قائدا عظيما ومعلما حكيما، مصليا ومزكيا ومتعبدا متهجدا في محاريب العبادة. السلام عليك مجاهدا ومقاتلا ومحرضا للمؤمنين في ميادين الشهادة. السلام عليك عنا وعن آبائنا وعن كل اليمن الميمون، ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم وكتب أجركم. هكذا أنتم بإيمانكم ومحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نفسي لكم الفداء يا أهل الوفاء، يا شعب الإيمان والحكمة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة في إحيائه الكبير وغير المسبوق لذكرى مولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلن للعالم أجمع تمسكه بالرسالة الإلهية وإيمانه الراسخ بالقرآن الكريم منهجاً ودستوراً وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قدوة وأسوة وقائداً.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.

برسول الله محمد صلى الله عليه وآله تبني مواقف مسؤولة تجاه هذه الإساءات، فلماذا هذا الصمت واللامبالاة على المستوى الرسمي وعلى مستوى دوى تحسب نفسها على الإسلام وتتظاهر بالتدين

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
0: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
0: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.

سلام الله عليكم يا أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وها نحن نجدد الالتقاء بكم لنمضي معا في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية، مفتتحين ببركة الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقد حال سنم منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب سيدنا رسول الله إلى لقائنا الجديد، وكم نحن في شوق ولهفة إلى نور الاستفادة والاستزادة في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع السامعين.
2: أستاذ فضل، ما أدري إلى أين ستقودنا في رحلتنا الجديدة في هذه الحلقة؟
3: بما أننا بدأنا في الحلقة الماضية بموضوع أهمية معرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: فلا بد لنا أن نبدأ من البداية، من حيث بدأ الله، بمن بدأ الله به. وسيكون موضوعنا إن شاء الله أولية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلق، وأنه أول مخلوق خلقه الله، أو أن نوره أول مخلوق خلقه الله على الإطلاق.
2: نعم أستاذ فضل، هذا موضوع مهم، وللأمانة أننا نجهل الكثير عنه. فيما إذا أردت توصيفك لأولية سيدنا محمد في الخلق على الإطلاق.
3: أولية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، نقصد بها أن الله تعالى أول ما خلق قبل أن يخلق سماء أو أرضا أو أي ملائكة أو أي شيء من الأشياء، خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ذلك خلق الله بقية الأشياء. فنور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سابق للخلق، لأن الله خلقه من نوره وبعد ذلك خلق الأشياء.
2: لكن أستاذ فضل، أعتقد هذا الموضوع ليس مشهورا عند الكثير من الناس. قد يأتي سائل ويقول ما هي الدلائل على هذا الكلام؟
3: هناك دلائل في القرآن الكريم، أشار الله تعالى إلى هذا الموضوع بالذات في إشارات كثيرة في القرآن، لكننا قد نمر على هذه الآيات ونقرأها ولا نستوعب المعنى العميق هذا إلا بتأمل نوعا ما. وهناك أيضا أدلة من السنة النبوية، أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصت على هذا. ومن هذه الدلائل، أو من هم هذه الدلائل، قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لاحظ كيف قال الله للعالمين، فالسماوات والأرض والملائكة وجميع الخلق هو يدخل في جملة العالمين، والله أرسله رحمة لهذه العالمين. فهل سيرسله يعني هذه الرحمة يجعلها متأخرة جدا عن هذه العالمين وهي رحمة لها؟ لابد أن يكون إرسال الرحمة قبل خلق العالمين،
2: وله الأولوية
3: لتظهر هذه الرحمة على العالمين. هذه وطبعا الرحمة سابقة للعالمين، وكل مخلوق سيدخل تحت هذا
2: تحت هذه الرحمة.
3: نعم، تحت هذه الرحمة وتحت وقوله تعالى العالمين. ثانيا، أنت لاحظ في القرآن لم يقل أحد من الناس ولا حتى من الأنبياء أنا أول المسلمين غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلاحظ كلمة أول المسلمين لم يقلها نبي قبله ولم يقلها أحد غير رسول الله. ما معنى أول المسلمين؟ أول من أسلم نفسه لله. والإسلام هو دين آدم ودين جميع الملائكة ودين جميع الموحدين.
2: نعم،
3: فرسول الله يقول أنا أول المسلمين، فهل أحد غيره قال أنا أول المسلمين؟ أيضا، وقال الله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وهو أول من قال بلى عندما قال الله ألست بربكم. وهذا بإجماع يعني العلماء والعرفاء، أن أول من أجاب عندما قال الله ألست بربكم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من قال بلى.
2: وهذا دليل
3: لأنه الأول في الخلق وهو السابق في الخلق.
2: نعم،
3: فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين، أمرت أن أكون أول المسلمين. أيضا هناك آيات تقول، قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما معنى أول العابدين؟ أليست السماوات

0: عن الدلائل في الأحاديث النبوية الشريفة.
1: في الأحاديث النبوية الشريفة هناك دلائل كثيرة، ومنها الدلائل على أنه أول ما خلق الله أنه نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلق نوره ومن نوره خلق الأشياء. وهناك أدلة وأحاديث تتكلم عن أسبقيته لآدم، أسبقية نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآدم. مثلا من هذه الأحاديث، الحديث المشهور حديث جابر بن عبد الله، وهو مروي في مسند عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق فيه كل خير ثم خلق بعده كل شيء. والحديث طويل، حديث طويل.
0: نعم.
1: وفي آخر الحديث قال: ثم خلق الله تعالى آدم، لأن في الحديث بعد أن خلق الله نور نبيك يا جابر حدثه عن خلق الأشياء والسماوات والقلم واللوح والعرش وكيف خلقت، ثم بعد ذلك قال: ثم خلق الله تعالى آدم من الأرض فركب فيه من النور في جبينه الذي هو نور رسول الله، وضعه في جبين آدم أو في صلب آدم. وقبل قصة أن يخلق الله، يعني بعد أن خلق الله آدم ووضع نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى شيث، انتقل ذلك النور إلى شيث، ثم انتقل من وجعل ينتقل من طاهر إلى طاهر ومن طاهرة إلى طاهرة إلى أن نعم إلى أن أوصله الله إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وإلى رحم أمه آمنة. وهكذا نص في الحديث، في الحديث فقال: وكان يتنقل من طاهر إلى طاهر ومن طيب إلى طيب حتى نقله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه إلى رحم أمي آمنة. هذا في نهاية الحديث جابر الذي هو حديث طويل، وطبعا هذا الحديث ذكره السيوطي أيضا. وهناك أحاديث تدل أيضا على هذا، على أسبقية رسول الله مثلا لآدم، على أسبقية رسول الله لآدم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني وما زال آدم في الطين قبل أن يجعله الله في الصورة الآدمية ويصبح بشرا، ورسول الله أنا ذاك قد أصبح نبيا، نوره قد أصبح مخلوقا وقد أعطاه الله النبوة وحكم له بالنبوة. وأيضا مثله: كنت نورا بين يدي الله قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة لتسبيحه، فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في طينته، فما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أخذته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. لاحظ في كل هذه الأحاديث أن هناك أسبقية ورحمة الله للعالمين، الله جعلها متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ضمن هذه الرحمة وجزء من هذه الرحمة أنه عندما وجدت هذه الرحمة وجد الإنسان، فإذا زالت هذه الرحمة صارت المخلوقات وصار هذا الإنسان إلى عدم، لأنه لم نوجد إلا برحمة الله وبتقدير الله لنا. نعم. فهذه الرحمة هي أودعت في رسول الله وجعلها الله في رسول الله، ثم من هذه الرحمة هذه الرحمة انتقلت إلى الأشياء واستطاعت الأشياء يعني أن تكون في الوجود وأن تتحمل الوجود.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
2: محمد.

0: الأولوية في الخلق بالنسبة لسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين، هل هي أولوية الخلق كروح أم كجسد؟
1: لا، الأولوية روح، أولويته كروح ليس كجسد. ولذلك كنا في الحديث أنه خلق نوره، ولم نقول خلقه جسده وخرجه في الصورة البشرة أو خرج إلى الصورة البشرة، وإنما خلق نور رسول الله، يعني روح رسول الله هي من النور، من نور الله. خلقها الله أولا، ثم خلق منها الأشياء، ثم عندما خلق آدم وضع وأراد الله أن يخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصورة البشرية، إلى جسد، إلى صورة التي فيها الجسد، وضع الله ذلك النور في صلب أبينا آدم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الصورة البشرية عندما خرج نبيا وبعث الله إلى خلقه في الصورة الواضحة. وطبعا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له تأثير على الأشياء فيما مضى.
0: ما هو هذا التأثير؟
1: مثلا آدم، سيدنا آدم مثلا عندما أخطأ وتاب من خطيئته، هذا مروي عندنا في يعني في أكثر الكتب، ومثلا مروي عندنا في كتاب أنوار اليقين للسيد الحسن بن بدر الدين في قصيدة، وهذه هو شرح لرجوزة أنوار اليقين، يتكلم عن أنه كيف حدثت توبة آدم. آدم رأى في العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأقسم على الله بمحمد، فقال له الله من أين عرفت محمد؟ أو في روايات أنه سأل من محمد، سأل الله من محمد هذا، فقال له هو من ذريتك وهو نبي آخر الزمان، وأوضح له أنه
0: تساءل،
1: نعم تساءل من هذا محمد الذي قرنت اسمه باسمك، من محمد هذا الذي قرنت اسمه باسمك. وطبعا هناك رواية تقول أنه كان العرش مضطربا عندما كان العرش على الماء، وكان العرش مضطربا حتى كتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن العرش. وكل هذه الروايات وهذه الأحاديث تتضافر وتعطينا نفس المعنى. وطبعا الله عندما بدأ برسول الله هو اختاره حبيبا له، فبدأ بمن أحب، فبدأ بحبيبي وبعد ذلك خلق بقية الأشياء. فلا يعقل أن يكون الحبيب متأخرا، أن يكون نعم. والله أرسله،
0: وهذه نقطة إضافية إلى ما تكلمت عنه،
1: والله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، فشاهدا ومبشرا ونذيرا ليست محدودة فقط بأمة محمد، يعني هو رحمة للعالمين، وقضيت أنه شاهدا ومبشرا ونذيرا هي للعالمين أيضا، هي مثل الرحمة. فلا يعقل أن يكون الشاهد غائب، أن يرسله الله شاهد غائب، أو يرسل الله رحمة غائبة ولا تظهر إلا بعد أن يخلق الله الأشياء وتمر آلاف السنين وبعد ذلك تظهر هذه الرحمة. الرحمة ظاهرة من بداية الخلق
0: وتقتضي التلازم،
1: وتقتضي أسبقية الرحمة، أسبقية هذا النور قبل وجود الأشياء، لأنه لو قال الله رحمة للعالمين ثم لم يخرجه إلا بعد خلق العالم منها والعالم بآلاف وملايين، فالقضية يعني أين الرحمة في هذا؟ أين ستكون الرحمة؟ الرحمة غائبة إلى بعد آلاف السنين ثم يخرجه، لكن الرحمة سابقة.
0: هل تعتقد يا أستاذ فضل أن هناك تقبل لمثل هذا الطرح، خصوصا أنك تأتينا بأشياء جديدة؟
1: طالما الطرح هذا يستند على القرآن، وأنه استنباطه من القرآن، لا أقول استنباط فقط، بل أنه صريح، أن الله صرح في القرآن أن فأنا أول العابدين، أول من عبد الله، لم يعبده لا جبريل قبل رسول الله ولا ميكائيل ولا ملائكة،
0: أول العابدين.
1: ما معنى أول؟ هل هناك يعني شيء يقول أنا أول كذا وهو وقد سبقه من عبد الله آلاف السنين قبله؟ هل ممكن أن يكون أنا أول العابدين؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن هو أول من عبد الله، قبل آدم وقبل الملائكة وقبل جبريل وقبل حتى السماوات والأرض والمجرات، قبل أن تخلق، لأنها كلها تسبح بحمد الله. فهذه فالطرح هذا يتقبل عندما يتأمل القرآن، عندما يسمع القرآن،
0: العودة إلى
1: نعم
0: القرآن.
1: وإذا جينا للحديث مثل حديث جابر نجده مطابق للآيات، لا يتعارض مع القرآن، لا يتعارض مع قوله فأنا أول المسلمين فأنا أول العابدين. وليس مهم كيف كانت الصورة، هل كانت صورة بشرية وبشر ولحم وعظم وكذا، أم كانت روح ونور.
0: نعم
1: أيضا لاحظ كيف خاطب الله آدم عندما أو خطب الله الملائكة عندما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ الآية وإذ قال ربك الكاف لما تعود كاف الخطاب لمن تعود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب له
0: اللهم
1: الخطاب هنا له نعم. إذن في الخلافة لمن الخلافة الحقيقية هي لرسول الله لأن الخطاب له. لاحظ كيف أن الله ذكره وذكر كاف الخطاب قبل أن يذكر الأمر الذي هو ما سيجعله الله جعله في الأرض خليفة وقبل أن يذكر الملائكة وقبل أن يذكر أي شيء وقبل أن يذكر آدم وخليفة بدأ به وإذ قال ربك بدأ به وكاف الخطاب هي لرسول
0: عائدة إلى رسول
1: نعم عائدة إلى رسول الله فذكر الله قبل كل شيء قبل هذه الأشياء. إذن فالخلافة متوجهة إليه الخلافة الحقيقية هي متوجهة إلى رسول الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله خاطبه وذكره قبل أن يذكر الملائكة وقبل أن يذكر الأرض وقبل أن يذكر آدم وقبل أن يذكر حتى الأمر إني جاعل أمر الجعل خاطبه الله قبل كل هذا. وهناك أيضا نقطة انظر كيف نسبه الله إليه النسبة الأولية إليه وإذ قال ربك نسبه الكاف مع ربك نسبه الله إليه قبل أن ينسب الملائكة إليه. هل قال ملائكتي هل قال أرضي هل قال سماواتي وإنما قال ربك وبعد ذلك ذكر أرضا وذكر الملائكة وذكر أمر. فهذا النسبة إليه تقتضي أن الأولية له أولية في في في في جعله الله أولية في الكلام أولية في الأمر أولية في الخطاب وكذلك كما دلت الدلالة أن له الأسبقية وهذه الأسبقية إلى ما تشير
0: نعم.
1: إلى ما تشير لنا
0: وهو ما كنت سأطرحه نعم. عليك يعني هذه الأولوية إلى ما تشير عموما يعني
1: تشير لنا عموما إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما جعله الله سابقا لأنه حبيب الله لأنه لا شيء عند الله تعالى يقاسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الملائكة ولا الخلق الآخرون ولا الأنبياء ولا شيء من هذه الأشياء لا شيء يقاسي به عند رب العالمين. فلذلك بدأ به وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلني الله فاتحا وبختما فاتحا للخلق فاتحة المخلوقات. فهو الفاتح وكذلك هذا في صلوات العرفة الفاتح
0: لمن غلق
1: نعم الفاتح لكل شيء لبداية كل شيء والفاتح لمن غلق الذي هو رتق الكون وفتكه هو الفاتح أول فتح الله به هذا

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد.
2: الآن أستاذ فضل، بعد أن تحدثنا عن أولية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في إطار الحلقة هذه، والكلام بالدلائل من القرآن الكريم وأيضا من الأحاديث النبوية الشريفة، أتساءل ما الفائدة لي أنا الآن ولكل المستمعين الكرام من معرفة هذا الكلام، وماذا يترتب عليه؟
3: الفائدة لنا أو ما يترتب على معرفتنا بأولية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرف قدره، أن نعرف عظيم قدره عند الله، أن لا نقدم عليه أحد، أن لا نظن أن هناك شيء أعظم من رسول الله، لا ملائكة ولا رسول الله، هو عند رب العالمين هو أفضل ما خلقه الله، ليس فقط أفضل البشر، أفضل ما خلقه الله، وأنه المقدم عند رب العالمين. ونعرف، ولذلك مثلا الله في القرآن أمرنا بحبه وحب رسوله،
2: نعم،
3: لم يقل حب أحد آخر، لكن لاحظك مثلا أن الله أمرنا بالإيمان برسله وملائكته، لكن عندما تكلم عن الحب، يعني يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم ونساء أحب إليكم من الله ورسوله، لاحظ كيف ربط لنا حب رسوله بحبه، تمام، لأن نعرف أنه ليس هناك أحد مقدم على رسول الله،
2: ليس من العالم،
3: نعم، من العالم، ليس هناك أحد بمكانة رسول الله. فهذا يعطينا تعظيما لقدر رسول الله، معرفة لقدر رسول الله، معرفة عظيمة جدا. أيضا حتى نعرف مثلا الله أمر الملائكة بالسجود لآدم،
2: نعم،
3: ما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لتعظيما لنور رسول الله الذي أودعه الله في صلب آدم. وسنتعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة مثلا عندما نتكلم عن آباء النبي وعن يعني قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كنبي وبشر، كيف أن الله كان يحافظ على آباء النبي ومن هو في صلبه، وكيف أن الله كان رؤوفا بهم، وكانت تجري لهم من ما يجري لهم من الخفايا الألطاف ومن الأشياء، تستطيع أن تقول شبه معجزات وأشياء، تعظيما لمن؟ لرسول الله. هذا الحفظ الذي الله حفظ به الآباء والجدود، إنما هو تعظيما لرسول الله، ولذلك هذا يزيدنا معرفة برسول الله وتعظيم الرسول، وألا نقدم أحدا من المخلوقين أو شيء من الأشياء على رسول الله أبدا، وأن نكون حبنا له مقترنا بحبنا لله، ولأن شهادتنا أن لا إله إلا الله مقرون بها شهادتنا أن محمد رسول الله، وإلا ما لما قبل منا الدين ولا قبلت منا هذه الشهادة.
2: لكن أستاذ فضل، بالنسبة لهذا الكلام، يعني هذا الطرح، هل هو وجهة نظر لطائفة معينة أو مذهب مثلا بحد ذاته، أم يتعدى ذلك؟
3: الكلام هذا يتعدى كل ما تقول، يتعدى كل ما تقول. أنت عندما تقول لي هل هذا لطائفة معينة وكذا، فأنا ربما أسألك سؤال، هل القرآن هو لطائفة معينة؟ هل ما أمر الله نبيه في القرآن أن يقول قل إن صلاتي ونسكي إلى أن يقول وأنا أول المسلمين، وقوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هل هذا الكلام هو وجه للطائفة أم أنه وجه للناس كلهم للجميع؟ فإذا هذا الموضوع ليس مختصا بطائفة، ورواة هذه الأحاديث متعددون، منهم النسائي، منهم أبو نعيم، منهم في المذاهب الشيعية، الشافعية، المعتزلة، المتصوفين، الكلام عام عند يعني عند جميع الفرق، فقد خرج من هذه الفرق الذين هم الوهابيون، محمد بن عبد الوهاب، ولذلك كان نتاج لما قالوه مثلا ولتفكيرهم الخاطئ وقصورهم في معرفة النبي، بل تقصيرهم في احترام رسول الله وفي معرفة رسول الله،
2: نعم.
3: ما قال محمد بن عبد الوهاب، قال عصاتي هذه تضر وتنفع، فأما محمد فلا يضر ولا ينفع، فقد ما انظر إلى النتيجة الكارثية بجهلهم برسول الله، بعدم تقديرهم برسول الله، بعدم فهمهم لهذا الخطاب، وخلص هذا شيء أصبح فائتا، فأصبح يفضل عصا في يده على رسول الله، فهل هذا من الإيمان؟ هل سيكون هذا من الدين؟ وطبعا الوهابيون معروفون أنهم فرقة منحرفة تماما عن الدين ومنحرفة عن رسول الله، وأفكارهم كلها أفكار هدامة للدين، وتبعد الإنسان عن روحية الارتباط برسول الله.
2: نعم.
3: فأنا عندما أعرف هذه الأمور، روحيتي تكون مرتبطة برسول الله، تعظيمي لرسول الله يكون أفضل وأكبر، وقداسة رسول الله عندي كبيرة جدا، أعرفه بما عرفه الله.
2: نعم.
3: أعظمه كما عظمه الله، أحبه كما أحبه الله، كما أمرني أن أحبه الله، وكما قدم حبه وتعظيمه على أي شيء، فيجب علي أن أقدم حبه وتعظيمه على كل شيء.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد.

0: إذن أستاذ فضل، لو أردنا أن نضع خلاصة الخلاصة لرحلتنا في هذه الحلقة، ماذا تقول؟
1: سنقول خلاصة الخلاصة أن نعرف أن لا شيء مقدم على رسول الله أبدا،
2: الله
1: عند الله، الله لم يقدم شيئا على سيدنا رسول الله في أي شيء من الأشياء، لا في الخلق ولا في التعظيم ولا في الحب. وكذلك أمرنا ولم يأمرنا بشيء أن نقدمه على رسول الله بعد البعض الله بشيء. الله أمرنا أن نقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل شيء بعده، فأمرنا بحبه، وهذا الأمر مقترن بحب الله. أمرنا أن نشهد أن لا إله إلا هو، وأن نشهد أن محمد رسول الله. فخلاصة الخلاصة أن أي أهم شيء بعد الله هو محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهم شيء بعد معرفة رسول الله هو معرفته سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهم شيء تعظيما بعد الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله قد جعل كل الأكوان يعني، وجعل الملائكة منشغلة بذكره قبل أي شيء، عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذا أيضا سنتعرض له في الحلقات القادمة، وسنشرح ما معنى الصلاة على رسول الله، وما معنى صلاة الملائكة، وما معنى صلاة الله، وهل لها وقت محدود، وهل كل هذا سنتعرض له. وأيضا هناك الكثير من المحاور إن شاء الله سنتعرض، يعني كيف أن الله قدم وفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور التي لم يعطيها للأنبياء، جعل له تصرف في الأكوان، جعل له تصرف في الشرع، وهذه الأشياء لم يجعلها الأنبياء. وهناك الكثير والكثير من المحاور والتي سنتكلم عنها، وسنتعرض إلى بعض الشبه وبعض الأشياء التي اشتبهت على الناس، مثلا بعض الآيات التي اشتبهت عليهم وأصبحوا ينظرون إلى رسول الله نظرات كاسرة، أو يسيئوا النظر في حق رسول الله، أو يصفوا رسول الله بوصف ليس لائق. كل هذا سنتعرض له إن شاء الله في الحلقات القادمة. فالحديث طويل والحديث ذو شجون.
0: أعذرني أستاذ فضل إن بدوت مستغربا من هذا الكلام، لكن للأمانة بعد أن فنت الموضوع وأيضا أوردت الآيات والأحاديث الدالة على ثبوت هذه الحقيقة، ما زدتني إلا إيمانا وإجلالا وتقديرا لسيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وازدادت هيبته ومكانته في قلبي وروحي. وأيضا من خلال كلامك اكتشفت أن هناك من يحارب رسول الله حتى داخل نفوسنا وفي مناهجنا وما إلى ذلك. وللأمانة أيضا شوقتني إلى الحلقات القادمة، كما هم أيضا المستمعين الكرام متشوقون لاكتشاف الكثير من هذه المعاني الغائبة عن أذهاننا. كتب الله أجرك أستاذ فضل، ولنا لقاء في حلقتنا القادمة.
1: كتب الله أجر الجميع، ونسأل الله أن يوفقنا ويغفر لنا ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: حقيقة العشق
4: وسر الوجود
3: سيدنا
4: محمد.
3: اللهم إنا نسألك بسره وما حوى، وسمعه وما وعى، وبصره وما رأى، أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله عدد ما حوى سمعه وبصره وقلبه. اللهم قربنا منك بقربه، وارفعنا إليك بسببه، وأحسبنا عندك بحسبه، واجعلنا بكرمك من أولى الناس به وأشغفهم بحبه، وألحقهم وأخصهم بقربه في حضرة زلفى لديك، ومقعد صدق بين يديك، وعرفنا به معرفة تشفينا، وامنحنا من صفاته صفة تصفينا، واجعل لنا من شفاعته حصة تكفينا، ولا تجعلنا ممن ذكرك ونسيا، ووجدك وغاويا، وأحبك وقلاه، وأثبتك ومحاه، وزعم أنه تعداه، واهتدى إلى معرفتك بغير هداه، فكذبت عندك دعواه، ودخل في صفة من اتخذ إلهه هواه. اللهم بوجهه الكريم إلى وجهك الكريم توجهنا، وبخلقه العظيم على خلقك العظيم أعولنا أن تثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، وأن تجعلنا من جيرانه في دار النعيم. إنك جواد كريم رؤوف رحيم.
2: حقيقة العشق
4: وسر الوجود
2: سيدنا
4: محمد.
2: محمد.

0: أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كم نحن في حاجة لارتشاف رشفة من كأس عالم جليل له الباع الطويل والإدراك المستبصر لما نحتاج إليه، وهو فضيلة العلامة العارف بالله السيد محمد بن يحيى عبد المعطي الجنيد حفظه الله ورعاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا أبواب معرفتك وفضلك ومنك وامتنانك ورأفتك ورحمتك وحنانك يا هذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أهمية معرفة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل ومعرفة الرسل جميعا، معرفة الأنبياء ومعرفة التوحيد، يعني معرفة الله ومعرفة الأنبياء ومعرفة المعاد. تعظيم الأنبياء واجب من واجبات الدين، فمن لم يعظم نبيه ما آمن، ومن لم يؤمن ما اتبع، ومن لم يتبع لم يعني لم يستجب. أي نبي ما وضع قدم ولا رفع قدم إلا بأمر من الله. ما هوش المسألة هكذا، بأمر من الله، والله ما وضع قدم ولا رفع آخر إلا بأمر من الله، وهو يعلم وجهته وطريقته وحكمته في ذلك. ألا تراه أنه قال له في نسائه أحللنا لك أزواجك، هل قالوا تزوج الأعمال كذا؟ الله هو الذي أحل له ذلك، ثم قالوا لا يحل لك النساء من بعد، يعني ما فيش له رغبة ولا شهوة ولا إرادة، لأنه إرادته إرادة الله وحكمه حكم الله وقوله قول الله. ولهذا قال ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، مستحيل، مش مؤمن هذا، مش مؤمن إذا قال لا، لا يمكن. قضى الله ورسوله، شوف أين الحكم، ثم جعله سبب الحياة بقوله استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حينما يقول في القرآن استجيبوا لله للرسول، لا تنظرش إلى أمرين، أمر واحد، فإن لله والرسول أمر واحد، كل ما تراه فرده إلى الله والرسول أمر واحد، مش يردوا إلى الله إلى القرآن والرسول للسنة اللي صنعوها هم وفعلها إنسان. القرآن الذي قطعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يقاس به كتاب آخر قط أبدا مهما كان نوع. لا يقاس به لا توراة ولا إنجيل، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء كما قال شوقي، نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء. أيوة. لما تمشى بالحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراه، يوحى إليك النور في ظلماته في ظلمات الغار متتابعا تقلى به الظلماء. فإذا جاء، إذا كان هو النور المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء بالنور، قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، جاء هو النور وجاء بالنور أيضا، أترى هل يحصل لهذا النور ضباب؟ لأن هذا نور إلهي مطلق، فهل يعتريه شيء؟ لا يمكن، فكيف ينسب العبوس إليه وهو نور؟ يقول لنا كيف؟ قل لهم هذا مصباح، قل له يعبس، هذا مصباح من مصابيح الدنيا، قل له يعبس. ثم كيف يوصف الكافر بقوله ثم عبس وبصر، ويوصف الأعظم الكريم الأكرم بهذا القول؟ تخلف الناس عن نبيهم وعن بابه وطلبوا الهدى من غيره، فكيف يصلون إلى معرفته؟ مستحيل. قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فكيف يدرك في الدنيا حقيقته؟ قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، مستحيل أنهم يدركونه. قلنا إن الواجبة في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، موقف. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شوف كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه هي الواجبات. النبي آمن بالرسل ونحن نؤمن بالرسل، ولهذا قلنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله كان له الأسبقية من ثلاث مقامات. المقام الأول شمول الرحمة، ولا تكون الرحمة إلا سابقة، فإذا كان هو رحمة للعالمين فالعالمين بعده، قضى بذلك العقل والنقل. أي واحد فيلسوف قل له انقض هذه المقدمة، أليس المرحوم يوجد بعد وجود الرحمة؟ لا يوجد المرحوم إلا وقال الرحم موجود، وإلا مستحيل كيف يكون ابن مهلش أبوه، مستحيل. المقام الثاني شمول الرسالة. وشمول الرسالة ماذا اقتضت؟ العهد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب المحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم. ألم يكن موجودا؟ أليست ألم يتكلم الحق الآن عن ذات نورانية موجودة روحانية مشهودة موجودة؟ حتى قال آخرهم ومبشرا برسول يأتي من بعدي، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد نطق بالاسم. كيف يبشر بما لا يوجد ولا يعلم؟ يأتي من بعد اسمه. قال الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أنزل اسمه منزلة ذاته، قال يجدونه ما قال اسمه. لاحظوا الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه لا قال يجدوا اسمه. ما معنى يجدونه؟ أليست الهوية الذات؟ ألم ينزل الذات منزلة الاسم؟ يأمرهم بالمعروف قال ولا لا، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. إذن الله سبحانه وتعالى والقرآن يتكلم عن نور، والنور لا يخبو لأنه من نور الله، نور لا يخبو لا يصغر لا يغيض لأنه من نور الله سبحانه وتعالى. وطلب منا القرآن أن نصطحبه معنا لابد، ولهذا قال رسولا شاهدا عليكم أفتره يشهد عليك وهو غائب عنك. ما نوع هذه الشهادة؟ ما نوعية هذه الشهادة؟ أذا يشهد عليك وهو غائب عنك؟ مستحيل، هذا من الاستحالة. شاهدا عليكم، ثم إن نحن الآن نعيش في زمنه، ما فيش زمن لأحد غيره. هذا ذكر من معي وذكر من حلق البعدي. لماذا لم توجد البعدية؟ لأن الزمن هذا له إلى قيام الساعة، هذا زمنه. وكل من يأتي الآن، كل من يخلق رسوله المصطفى، والقرآن قائم متحدى به إلى الآن، ما زال القرآن متحدى به على أن يأتوا، لا يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فهل أتى أحد بمثله أو يعني بمقاربة بجملة ما فيه؟ ولا يعنى ولا يعني يقصد بالقرآن هذه الجمل التي نرددها والقصص، يقصد به ما اشتمل عليه من آثار وأسرار وأنوار آتية غائبة. ولهذا منه المؤول ومنه المفسر. أما المؤول فهو من بعد الموت، ما يتعلق بالموت والساعة هذا مؤول ويسمى متشابه. أما أنه لا يوجد متشابه في الأحكام، مستحيل أن يوجد متشابه في الحكم. الذي قالوا هذا هم من المندسين في المسلمين وليس منهم. ما كان الله ليكلفك بما اشتبه عليك ثم يعاقبك أو يجزيك على ما لا تدركه، هذا من المستحيلات. إنما في تشابه باللفظ، الله سبحانه وتعالى قال كتابا متشابها في ألفاظه وفي جمله وفي فواصله وفي لجزالته ونقاوته وعلوه وطراوته وطراءته، ممكن. وجعله محكما كله، قال كتابا أحكمت آياته، لكن المحكم مجمل. فكما أحكمت بعد ماذا قال؟ مباشرة قال ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكم ثم فصل. فالمحكم نؤمن به ونعمل عقولنا في فهمه ونجتهد في إدراك أحكامه لا في إثبات حكم عندنا. والمتشابه نؤمن به ولا نخوض في حقيقته. ما هو المتشابه؟ ما تعلق باليوم الآخر، متشابه فقط. لا ندري كالفراش المبثوث، ما ندري ما معناه، ما ندري معنى كالفراش المبثوث. ولا خرجنا دابة تكلمهم، ولا حتى إذا فتحت يأجوج ماجوج وهم من كل حد مقترب البعض، ما ندري ما هو هذا من كائن. لأنه يوم يأتي تأويله يود الذين نسوه. أي إذن في مؤول وفي هن أم الكتاب. كل هذه الآيات والدلالات تدلنا على معرفة الرسل وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
0: سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفؤ له، كما شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله البلاغ المبين، وأقام الحجة لله على العالمين، وجلى بالنور كل الظلمات، ودمغ بالحق كل الأباطيل والضلالات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن سائر عبادك الصالحين، شعبنا اليمني المسلم العزيز. أيها الإخوة والأخوات في ساحة الاحتفال المبارك، من كل أطياف الشعب وفي طليعتهم العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل أمتنا الإسلامية هذه المناسبة العزيزة والذكرى المقدسة المجيدة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين وصفوة الله من العالمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ذكرى القدوم المبارك الميمون الذي جعله الله منقذا للبشرية ورحمة للعالمين. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وإن لشعبنا اليمني المسلم العزيز شرف التميز في تفاعله مع هذه الذكرى، لأنه يمن الإيمان، يمن الأنصار، وهو من جيل إلى جيل توارث هذا الإيمان مبادئ حق يتمسك بها، وأخلاقا كريمة يتحلى بها، وروحا طيبة يحملها، ومحبة وإجلالا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تفلح جهود ومساعي القوى الظلامية الضالة المخذولة في تغيير هذه السجية الطيبة وهذا الانتماء الأصيل لهذا الشعب المسلم، كما أن معاناة شعبنا من العدوان الأمريكي السعودي الهمجي الظالم لم تثنه عن الاحتفال بهذه الذكرى في العام الماضي وفي هذا العام، لأنها مناسبة تربطنا بها وشيجة الإيمان، وتزيد الأحداث والتحديات من أهميتها، فهي مناسبة معطاءة غنية بأهم الدروس والعبر التي تحتاج إليها الأمة اليوم، وتستفيد منها البشرية بكلها في تصحيح وضعها وإصلاح واقعها ومواجهة الأخطار بعد أن تفاقمت مشاكل البشرية بفعل قوى الطاغوت والاستكبار الظلامية الظالمة التي تسعى في الأرض فساداً وتملأها ظلماً وجوراً. لقد كان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل تلك الحادثة العجيبة، وكان للحادثة بنفسها علاقة بإرهاصات القدوم المبارك لخاتم الأنبياء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الحكيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان العالم بكله في شتى أنحاء الأرض يعيش جاهلية جهلاء تعاظم فيها الضلال واشتد العمى وطغت الحيرة والتيه واستحكمت فيها هيمنة القوى المستكبرة بقوتها وجبروتها تضل وتظلم، وتضاءلت في الأرض دائرة النور وأطبق عليها الظلام، ظلام الجهل بالحق والحقيقة، وظلام الخرافة، وظلام الباطل، وظلام الفساد، وامتلأت ظلما وجورا وعدوانا، وفقدت البشرية الوعي بهدف وجودها، بهدف وجودها المقدس ومسؤوليتها في الحياة، وأصبح الإنسان تائها لا يعي دوره ولا يحمل من اهتمام إلا أن يأكل ليعيش وأن يعيش ليأكل كالأنعام السائمة. وتمكن المجرمون المستكبرون المتسلطون الجائرون أن يجعلوا من الخرافة عقيدة ومن الانحراف والفساد سلوكا وعادة ومن الجهالات والأباطيل عادات وتقاليد، وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه وأشركوا به وبلغوا بإضلالهم لعباد الله وتوحشهم إلى تفريغ الإنسان من عاطفته الإنسانية. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أوصلوهم إلى أن يباشر الأب ذبح طفله وقتل مولودته، إما خوفا من الفقر أو احتسابا لها منقصة. وتحولت كل تلك الخرافات والمفاسد والجهالات إلى معتقدات يقدسونها ويدينون بها ويتشبثون بها أشد تشبث، وعادات يتعصبون لها، تطبعت عليها أجيال، يموت عليها جيل ويحيا عليها جيل آخر، وطغت على حياة الناس واستحكمت وتمكنت حتى أصبحت مسلمات وثوابت، مع كل ما ترتب عليها ونشأ من خلالها من نتائج سيئة في واقع الحياة من عناء وشجاء وقهر وظلم وشتات وفرقة وتناحر ونزاع وبؤس وضعة. ومع حاجة المجتمع البشري إلى التغيير، إلا أنها مهمة لن تكون سهلة تجاه واقع وصل إلى هذا الحد، وفيه قوى الطاغوت تحمي وترعى ذلك الانحراف وتزيد منه. ومعالم رسالة الله تعالى في الأنبياء والرسل السابقين انمحت معالمها في منتسبيها، فأضاعت اليهود معالم رسالة الله تعالى إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل، وأضاعت النصارى ميراث عيسى من الهدى والأخلاق، ولم يتبقى للجميع إلا طقوس وشكليات مفرغة من كل معنى وفاقدة لأي تأثير، وأصبحوا جزءا من الواقع لا صالحين ولا مصلحين، بل منحرفين ومحرفين، ضالين ومضلين، فاسدين ومفسدين، وحولوا كتب الله إلى قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، وحولوها إلى عبارات مكتوبة معطلة عن التنفيذ وموقوفة عن الاهتداء بها والعمل بما فيها، وحرفوها سعيا منهم إلى تحويلها إلى وسائل للتضليل بها والافتراء على الله الكذب باسمها، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي ذروة استحكام قبضة الطاغوت وسيطرة المستكبرين، تحرك أصحاب الفيل بهدف القضاء على ما يعتبرونه تهديدا مستقبليا، فالآثار والأخبار والمؤشرات قد عرفوا منها أن مبعث النور والخلاص آت بقدوم خاتم الأنبياء من مكة البيت الحرام في ذلك العام، فتحركوا بجيشهم يريدون السيطرة المباشرة ووأد المشروع الإلهي في مهده والقضاء على مستقبل الرسالة الإلهية، تماما كما فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون المشيئة الإلهية في أمر موسى عليه السلام ففشل وخاب. ويسعون أيضا إلى هدم الكعبة بيت الله الحرام المقدس ومعلم الشعائر الدينية والرمز المتبقي في اجتماع كلمة العرب آنذاك على تقديسه مع اختلافهم في كل أمورهم الأخرى. وفي مقدمة جيشهم اصطحبوا فيلا ليرعبوا به العرب ويخيفوهم بهذا الكائن غير المألوف لديهم والحيوان الكبير الذي رأى فيه الكثير أنه أمر لا يقاوم. ومع قداسة البيت الحرام لدى العرب التي توارثوها من عهد نبي الله إبراهيم الخليل وابنه نبي الله إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وارتباطهم بشعائر الحج، إلا أنهم نتيجة للفرقة والاختلاف والشتات الذي كانوا فيه والمفاهيم الظلامية التي سيطرت على تفكيرهم ورؤيتهم للأمور والخلل الذي كانوا يعانون منه في كل واقعهم وفقدانهم الأمل بالله تعالى لم يتحركوا بجدية في مواجهة أصحاب الفيل، وغلبت عليهم الهزيمة واليأس وهربوا من المواجهة، وقالوا في الأخير للبيت رب يحميه، فحمى الله بيته الحرام وأنفذ مشيئته بقدوم المولود المبارك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أصحاب الفيل فأهلكهم، وأما كيدهم ومكرهم فضل وبطل وانتهى، ولم يتحقق لهم ما أرادوا. فمشيئة الله تعالى ورحمته بعباده أتت بالخلاص وبالفرج بعد أن بلغ الضلال ذروته، واستحكمت سيطرة الطاغوت والاستكبار في كل أقطار الدنيا، وملأت بظلامها قلوب البشرية فأغمت بصائرهم، وبظلمها واقعهم فأشقت حياتهم. فكان أن غيرت الرسالة الإلهية في حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها بعد مبعثه الشريف، هاديا ومعلما ومربيا، مجاهدا وصابرا ومضحيا، غيرت الواقع بكله على الجزيرة العربية بكلها، لتمتد آثار ذلك التغيير وبمستويات متفاوتة إلى أرجاء الدنيا بكلها. والأمة التي كانت متفرقة وجاهلة وظلامية، وأخافها في يوم من الأيام فيل واحد في مقدمة جيش، تغير واقعها بعد إسلامها، بعد أن تنورت بالنور واستبصرت بالهدى وزكت بالقرآن وبتربية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فواجهت جيوش الإمبراطوريات والدول الكبرى المستكبرة، ولم ترهب جيوشها التي كانت تأتي بأعداد كثيرة من الفيلة. كانوا يتوقعون أن يخاف المسلمون مجدداً إذا شاهدوا الفيلة كما خافوا قبل إسلامهم من فيل واحد، فأتوا بالكثير من الفيلة. لم يخف المسلمون فيما بعد، وقويت عليها بقوة الحق، وانتصرت بنصر الله حينما تحولت إلى أمة حملت أعظم مشروع وأقدس قضية، وحينما تحولت إلى أمل لكل المستضعفين في الدنيا، غير مؤطرة بعنوان جغرافي ولا بلون ولا بعرق ولا بقومية، بل بخطاب القرآن للناس، كل الناس، الذي يقول فيه: يا أيها الناس. لقد استطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله بحركته بالقرآن وبما منحه الله تعالى من مؤهلات عالية وكمال عظيم وبتأييد الله تعالى أن يصنع تغييرا مفصليا في التاريخ، وأن يؤسس لعهد جديد ختم به رسالات الله تعالى إلى الأنبياء. ومن معجزات الرسالة الإلهية أن رافعتها وحملتها وأتباعها وأنصارها والمنتصرين بها هم المستضعفون وليس المستكبرون. ولم يكن انتصار الرسالة الإلهية مرهونا بقوى الاستكبار، بل كانوا هم على الدوام أعداءها والمختلفين معها، لأنها تناقض أطماعهم وطغيانهم واستعبادهم للبشرية، بل كان المستضعفون هم الذين يؤمنون بها ويعتزون بها ويقوون بها ويتغير واقعهم بها بعد أن يغيروا ما بأنفسهم. والرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد، ليس هناك أي مشروع آخر، هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري وتقديم الحلول الواقعية للبشر، لأنها مشروع شامل يتجه إلى الإنسان نفسه فيغير ما بنفسه من ظلمة ودنس. وإذا صلح الإنسان صلحت الحياة بكلها وصلح واقعه، لأنها مشروع يصنع الوعي ويزكي النفس ويأخذ بيد الإنسان في الحياة في الطريق السوي ويهدي للتي هي أقوم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولأنه مشروع الله لكل عباده، ليس من قوم حسبوا حساب أنفسهم وحساب مصالحهم على حساب قوم آخرين، ولا لعرق على عرق، ولا للون على لون، ولا لقومية على قومية، بل هو الكلمة السواء التي يمكن أن يلتقي عليها جميع البشر، وهو المشروع العالمي الحقيقي الصالح القائم على العدل. والعدل دعامة أساسية في بنيانه. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ثم هو حجة الله تعالى على عباده، لأنه الذي خلقهم هو ربهم وملكهم وإلههم الحق، وإليه مصيرهم وحسابهم وجزاؤهم. وقد قدم نداءه إليهم منذ بداية وجودهم على هذه الأرض، فقال تعالى مخبرا بندائه واحتجاجه: يا بني آدم، خطاب الله إلى البشر في كل الأجيال التي قد خلت، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك فلا خلاص اليوم للبشرية بأي بديل عن رسالة الله تعالى، ولا حل يغير الواقع بكله إلا الانفتاح على الرسالة الإلهية، على رسالة الله ونوره. ولا صلاح لآخر الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد ثبت أن قوى الاستكبار اليوم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تفاجم من مشاكل البشرية وتفسد في الأرض وتعتدي على الشعوب وتنهب الخيرات وتصنع الحروب والأزمات، ولا تقدم للبشرية إلا المزيد من المآسي والنكبات.

ظلامي ظالم لقوى الاستكبار، ويمثل حالة الانحراف والتحريف داخل الأمة التي ائتلفت مع شبيهاتها من حالة الانحراف والتحريف في شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما السلام. إن القرآن الكريم يجعل من التبعية لأعداء الأمة من المستكبرين خروجا عن الحق وزيغا عن الهدى وخيانة للأمة، وهو يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإن أكبر معاناة تعانيها الأمة اليوم هي هذه التبعية التي مثلت حالة اختراق كبير ومؤذ ومخرب في داخل الأمة، ويجب أن تحذر منها الأمة وأن تتحصن منها بالوعي وأن تواجه مؤامراتها ومكائدها بتحمل المسؤولية. ومآل أولئك الخونة المنحرفون مآلهم إلى الخسران مصداقا للوعد الإلهي في سورة المائدة. والأمة في مواجهة التحديات الداخلية مع قوى النفاق والخارجية من قوى الطاغوت والاستكبار معنية بالاعتصام بالله تعالى والارتباط الوثيق برسالته، فبها تتقوى وبتعاليمها تفلح وبالتمسك بها تنتصر، لأنها رسالة في مضمونها من التعاليم والتوجيهات والحكمة عناصر القوة، عناصر القوة ذاتية فيها، وبالتمسك بها تحظى الأمة بنصر الله وعونه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد كان لشعبنا اليمني الشرف الكبير بدءاً بالأنصار في إيمانه وجهاده وتفاعله مع رسالة الله تعالى، حتى نال وسام الشرف الكبير فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بشأنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبهذا الإيمان كان ثابتاً ومتماسكاً في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، بالرغم من حجم المعاناة نتيجة القتل والحصار والتدمير، وبوعيه لم يتأثر بأبواق التضليل. وما عدا الخونة والمنافقين والمرتزقة، فإن جماهير شعبنا بعظيم الصبر والصمود والتضحية والعطاء قدمت للعالم أجمل صورة عن عظمة قيم الإسلام وأثر الإيمان. فأسر الشهداء والجرحى وأبطال الميدان من الجيش واللجان الشعبية وجماهير الشعب من كل أطيافه أثبتوا للجميع أن القوة هي قوة المبادئ وقوة القيم والأخلاق وقوة الاعتماد على الله والتوكل عليه. ولذلك فإن شعبنا اليوم وبميثاق الإسلام الذي قدمه في صدر الإسلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله إيمانا ونصرة وإيثارا، يؤكد اليوم بالقول وبالفعل الاستمرار على النهج والمواصلة للسير في الطريق والسعي المستمر للاستبصار والارتقاء الإيماني إن شاء الله تعالى. ونؤكد في هذه المناسبة على التالي: أولاً، إن خيار شعبنا المسلم العزيز في مواجهة هذا العدوان الإجرامي الوحشي الذي يقتل البشر ويحتل الأرض وينتهك الحرمات وينشر الفرقة ويحاصر الشعب في قوته ومعيشته ويستهدفه في مقدراته ومصالحه هو الصمود والثبات
والمواجهة، فلا وهن ولا ذل ولا استسلام. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، فنحن شعب عزيز بعزة الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وطالما استمر هذا العدوان فلن نألو جهدا في التصدي له بكل عزم وجد، وبالتوكل على الله تعالى، وبثقتنا به وبوعده الحق بالنصر. ولذلك فالجميع في بلدنا معنيون بحكم المسؤولية بالحفاظ على وحدة الصف الداخلي وحشد كل الطاقات والإمكانات للتصدي لهذا العدوان. لا يخرج عن هذه الأولوية ويتجاهل هذا الواجب إلا مارق، متبلد الإحساس، عديم الوعي، مفرغ ومفلس من الشعور الإنساني. ثانياً، إن شعبنا من واقع انتمائه الإسلامي وهويته الإيمانية وإنسانيته متمسك بقضايا الأمة، لن يبعده عنها انشغاله بمواجهة العدوان وبمشاكله الكثيرة، وفي مقدمتها القضية المركزية المتمثلة بمظلومية الشعب الفلسطيني واحتلال الأقصى والمقدسات وأرض فلسطين، وما يمثله العدو الإسرائيلي من خطر على الأمة بكلها. ولذلك فإننا نؤكد على الدوام وقوفنا الصادق إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى جانب المقاومة اللبنانية. ثالثاً، ندعو شعوب المنطقة بكلها إلى الحذر واليقظة وتحمل المسؤولية في مواجهة الخطر التكفيري الذي هو بلا شك صناعة أمريكية إسرائيلية يوظف ويستثمر لضرب الأمة من الداخل وتفكيكها وبعثرتها، وفي طليعته الأنظمة التي ترعاه وتقدم له كل الدعم المادي والسياسي والإعلامي. كما نبارك لأشقائنا في العراق وسوريا الانتصارات الكبيرة في مواجهة هذا الخطر، ونسأل الله النصر لشعبنا اليمني أيضا الذي يواجه قوى الشر مجتمعة، الأنظمة الداعشية والمجامع الداعشية بكلها بشكل مباشر. رابعا، ندعو كل الدول الحرة إلى الوقفة الإنسانية إلى جانب شعبنا في محنته ومظلوميته، وإلى التفاعل المسؤول مع حكومته التي منحها مجلس نوابه الثقة، وهي بحسب الأنظمة والدساتير والقوانين الحكومة الشرعية التي تعبر عن الشعب وتمثله، وهي وليدة لإرادة حرة، لإرادة شعبية حرة بدون أي تدخل خارجي. وأدعو الحكومة إلى أن تبذل كل جهودها لخدمة شعبها والعناية باحتياجاته بكل ما تستطيع، والعناية بالجيش واللجان الشعبية وبكل ما من شأنه تعزيز الصمود في مواجهة العدوان. وأدعو الشعب العزيز إلى الوقوف إلى جانب الحكومة والتعاون معها والتفهم لظروفها التي تعاني منها نتيجة للحصار والعدوان، وبالصبر والمثابرة والصدق والأمانة والتوكل على الله يمكننا أن نتغلب على التحديات. ونؤكد أيضاً على أهمية أن تسعى الأجهزة الرقابية لتفعيل دورها للحد من أي فساد، ونؤكد أننا لن نكون مظلة حامية لأي فاسد يخون أمانته، سيما والمعاناة كبيرة والمرحلة حساسة، ولن نكون مظلة حامية
لأي مجرم يرتكب أي جريمة بحق شعبه، سواء كان منتسبا للجان الشعبية أو الأجهزة الأمنية أو منتميا إلى أي مكون. وعلى الجميع الالتزام بالصدق والأمانة في تحمل المسؤولية. خامسا، ننبه إلى ضرورة الحذر من الشائعات المغرضة والدعايات الكاذبة الهادفة إلى إلهاء الشعب عن مسؤوليته الأساسية في التصدي للعدوان. وعلى الإعلاميين مسؤولية كبيرة في أن يكونوا هم بقدر المسؤولية وعيا وتعاطيا وممارسة، وأن يجعلوا أولويتهم المطلقة هي التصدي للعدوان. سادسا، نحث الجميع وفي مقدمتهم ميسور الحال على العناية بالفقراء والمعوزين والمحتاجين والاهتمام بالتكافل الاجتماعي. وشعبنا اليوم معني، وهو شعب كريم سخي معطاء بالتضامن مع فقرائه وأيتامه أكثر من أي وقت مضى، حتى يفرج الله بمشيئته وينصر شعبنا بنصره. وفي الختام أوجه نصحي إلى السعودي جار السوء، استمرارك في العدوان لن يزيدك إلا خسرانا، وعبء ذلك كبير عليك في الدنيا والآخرة. من مصلحتك ومصلحة المنطقة بكلها أن توقف عدوانك، هذا العدوان العبثي المستهتر. إن الله لا يحب المعتدين، وهو نصير عباده المستضعفين. أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، ويفرج عن الأسرى، وأن ينصر شعبنا المظلوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وبعد أن رأى المعبد يحترق قال أبرهة الحبشي:
1: كما أحرقوا معبدي الجميل سأهدم كعبتهم وأسوي بها الأرض وأجعلها صعيدا جرزا. سأمحو اسم الكعبة وأزيلها عن الأرض.
2: استعدوا، اضرب.

0: وسار أبرهة بكل غرور وتجبر قاصدا مكة، وهو واثق من أن لا شيء سيقوى على الوقوف بوجهه. تقدم حتى وصل مشارف مكة، وهناك أوقف جيشه الجرار ليستريح الجند. وغنم جيش أبرهة الكثير من الإبل ليؤمن الطعام لجنده. كان 200 رأس من هذه الإبل هي من إبل عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وآله.
1: وبدأت الجيوش تتصارع، وبينما كان عبد المطلب في منزله إذ أقبل إليه أحدهم:
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب، أريد لقاء مولاي عبد المطلب، افتحوا الباب.
3: ماذا وراءك؟
4: جيش أبرهة وفيلته على مشارف مكة، لقد ارتعب الناس، لقد عجزت القبائل عن صده، وقد غنم منهم إبلهم، وفيها 200 من إبلك يا مولاي، فماذا ترى؟
1: فكر مليا ثم قال:
3: سأذهب للقائه، أخبروا أولادي ليأتوا إلي.
4: سمعا.

0: كان عبد المطلب أشرف أشراف مكة وسيدها. قصد معسكر أبرهة ليستطلع قصده ويعزم أمره فيه.
1: أنت سيد قريش؟ أتعرف ما حملني للمجيء إليكم؟ جئت إلى مكة لهدم بيتها العتيق، ولا أريد حرب أهلها ولا إراقة دمائهم. قل لأهل مكة إنهم في أمان، ولن نتعرض لهم إن لزموا بيوتهم ولم يشهروا سيوفهم. ولكن إن سلوا سيفا أو أطلقوا سهما فلن أبقي لهم باقية.
2: لدي طلب منك.
1: إن جئتني في طلب العدول عن هدم الكعبة فلا تتلف جهدك في عبث، فلا جدوى من ذلك أبدا، لا عودة عن هذا. أنا لن أتراجع عن قراري. لا بد من هدم الكعبة، ولن ينفعك لا التماس ولا سؤال.
2: جئتك في طلب آخر. إن جندك قد عدوا على إبل قومي، ومنها 200 من إبلي، مرهم بردها إلينا.

0: أجئت تكلمني في إبلك يا صاحب البيت وسقاية الحجيج وصاحب هذه الهيبة؟ تكلمني في إبلك وقد جئت لهدم بيتكم الذي يحج إليه الناس؟ جئت للنيل من شرف قومك وشأنهم بين العرب وتسألني في استرداد إبلك وسرحك؟
1: فقال عبد المطلب بصوت يعلوه الهيبة والوقار:
2: لست برب البيت الذي قصدت هدمه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه.
1: وترك مجلس أبرهة وغادر. فأمر أبرهة جنوده:
0: هيا أنت أعيدوا لهذا الرجل إبلة. هكذا إذن لهذا البيت رب يحميه، سنرى كيف يحمي الرب بيته غدا. إذن
3: كان جد النبي يتحدث عن رب البيت بلسان إيمان وإخلاص، جعل أبرهة الطاغية يتأمل قليلا، ولعله كان سيعود عن عزمه لو استحال ذلك التأمل إلى خشية تذكره توكل ذلك الشيخ العظيم على الله تعالى ويقينه بأن الله سيحمي بيته الحرام بلا ريب. لكن جهله حال دون إدراكه معنى كلام عبد المطلب، وبقي أبرهة في معسكره لينجز ما جاء من أجله في اليوم التالي.
1: توجه عبد المطلب إلى الكعبة، وبينما هو في طريقه رآه قائد جيش أبرهة متعجبا من الثقة التي هو عليها، جاهلا قدرة رب البيت. وتوجه عبد المطلب إلى الكعبة وجمع الناس وقال لهم:
0: يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا نجاة لكم من أبرهة وجيشه إلا باللجوء إلى الجبال، وهناك سننتظر إلى ما سيؤول إليه الأمر.
1: فتعالت الأصوات متعجبة ومستنكرة.
0: قال لي أبرهة أنه لن يتعرض لكم ولا يريد إلا هدم الكعبة.
4: يا سيد مكة، هل تعني أن نخرج ونترك بيت الله ليهدموه؟
0: إننا لن نقوى على حربهم يا بني. أبرهة وعتاته لن يرحموا لا بصغير ولا بكبير، وسيقتلون الجميع بلا شفقة.
5: وماذا ستفعل أنت يا عبد المطلب؟ هل ستأتي معنا؟
0: لي مهمة أخرى. خذوا ما يكفيكم من ماء وطعام وخفوا السير نحو الجبال، واعلموا أن هذا البيت هو حرم الله الآمن وهو يحميه.
1: وانطلق أهل مكة يجمعون عتادهم للتوجه نحو الجبال.
6: ما
1: وخليت مكة من أهلها وصارت مبانا بلا ساكنين، ولم يعد يسمع منها إلا أصوات الطيور في سمائها.

في الوقت الذي كان أهلها في الجبال يسلكون طريقهم لحماية أنفسهم من جيش أبرهة، ومن أعالي الجبال يشاهدون الكعبة غير متخيلين كيف سيحمي رب البيت بيته، ولكن هذا ما تركوه للغد فيشاهدوه بأم أعينهم.

0: أما عبد المطلب فقد توجه إلى بيت الله داعيا الله قائلا:
1: اللهم يا واحد يا أحد، يا قادر يا قاهر، قد قدم عدوك الكافر لهتك حرمة حرمك الآمن، فامنع شره عن بيتك وعنا يا كاسر. اللهم أرنا قوتك فيه وفي جنده، ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
2: وبقي عبد المطلب يتبرع إلى الله تعالى عند الكعبة حتى مطلع الفجر.

0: قارح بشليش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، لله جزيل الحمد والشكر الذي تا أرحم الراحمين من عنده نور وضوء لعباده يقتدوا ويستضوا به في الأرض ويخارجوا أرواحهم ويبصروا ما هو لهم وما هو عليهم. لو ما يرث الله الأرض ومن عليها، وهو القرآن الكريم. قل يا رفيق السلامة، الكتب هذه السماوية، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، تمام، فوائدها ومعانيها وملخصة فينه في القرآن الكريم. والقرآن الكريم معاني وفوائده هذا والله أعلمها، ما قدناش مفتي سمع. والقرآن الكريم فوائده ومعاني ملخصة في الفاتحة، والفاتحة نفس الحكم ملخصة وفوائدها ومعانيها في بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خير في كتاب إذا لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولو نتحاكى في بسم الله الرحمن الرحيم إيها ما لها من فضل وخواص وفوائد ومعاني. وهذاك أقوال ديه الذي في الحرم قولة تمس فتايس بيخطى يصلي بالناس ما عبي بسملش يا حجاب الله والفعله. وهذا اليهودي ابن اليهودي في أمريكا قام يحرق القرآن، وهذا المسلمين ما جالس بهم ما هاجع بهم. يي يا خلق الله، قولوا لنا عاد انتو مسلمين باطن ظاهر الا قد مصفورة ظفرتوهن وما احنا اشتاريين قد انتو يهاو او ما اصفتكم ما سيرتكم ما جنسكم ما هويتكم. لو ما تقطع لك بطاقة ولا ذاك الجنسية تري ما ياذك يهودي او مسلم او مسيحي او ما اصل ابو هذا بيحرقوا القرآن. ما لكم هاجعي للمسكوت للملهجة هذا، ما معنى سكوتكم؟ السكوت علامة الرضا، راضين بما بيقع عبقيد على القرآن هذا أو لا ينزل أرحم الراحمين ملائكة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرحم الراحمين بيقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والقرآن ما ينتهي إلا من حفظته من القلوب اللي هم حافظون له الصدق. يحرق القرآن قبال عينه والمسلمين هاجعي سكته. نهذا المسلمين وما جنس أبتهم يا خلق الله، ما هو هذا العمر علينا، ما هو هذا الدبر دخلوا فيها الناس. اليهود اشتغلهم تري أكلوا لحم خنزير أو ما أكلوا هذا، لو كبي وقع بالنس هذا ولا. إنا لله وإنا إليه راجع. من بدت خلق الله ما عاد حد بيصيح أين الشعوب الثانية يا إذن مكة والشعب السعودي والحكومة السعودية صيحوا على القرآن. هياها قبلتكم بتقاتلوا على مكة القرآن الكريم، كلهم يفعلوا موقف ولا يخرجوا مسير ولا مظاهرات ولا بياء. العلماء أينما العلماء وقل ينزجوا هذا لك العلماء حق الأسهر ولا عاد سمعنا لهم صوت. نعم باقي علماء في بقية الدول الثانية، هذا في بقية الدول هذا أو كيف هذا العمر هذا، ما هو هذا الشيء. إنا لله وإنا إليه راجعوا. تدينوا واستنكروا ولا يجتمعوا ويفعلوا بيان ما يبتع إلا برابطة علماء اليمن. حيا والله حيا، هذا الصدق الذي عادك تفتخر بهم. نادرًا عب مسلمين بمعنى الكلمة، مؤمنين بالله، لا يخاف لا من يهودي ولا من نصراني ولا هو حانب به. من أبو من يقولوا له. هيا بصرتوا على خاتمي يا مسلمين، عدوا عليكم يعلم عليم السماء كيف في عند الرحمن الرحيم. هنيت لك يا ربي إحنا نتاري بولها وآخرها، بيتعبثوا بالقرآن ولا في ذهنهم. يي هذا بينهيك من مرة بسر ذا حين الله شي واحد معهم ممتلكة بيوت وأراضي وذاو ما يثبت له إنه حقه، تمام، زايد لحظ ده حد جاي بصد ولا يعتدي قالوا له هدي ما بيدك، هات ما بيدك، لا ما بيش معك شي. إن عب واحد خايف الله يرزي حقه كانك وذا لا جاه الله وإن ماشي فقرت في ساعة زلط بتدي له صاحبك، بيجي صاحبك يحتاج منك، سمعت قال لي حن ورعت سند علي. كما كان كملة المدة ما اسمع له وقلت ذاك قلب كاسك لما عاد الشاذك الأول ويحيك. قالوا تي ما بيدك معك ما يثبت. قال ماشي. قال يا رجل باس اللي بقع فات يمين وفجو ما بيش خوف من الله وحيدك، لا ما بيش ما يثبت ولا ما بيدك ولا هم يقولوا ما فال ورق كر وما فال سنفر، ما بالك من قرآة ولا نعاد الطيرو وكيف عيقوا عبال جيل الذي عيقوا. ياي قالوا الصغير التتيا الكبيرة والكبير ما لهاش طرف ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: قارح بشليش.